0: الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأوبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة واعتقالات واحتجاجات في بورسودان وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريقة صادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: القوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلن جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بائعات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقت العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفلع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول انقال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد تقوت لسان الناطق باسم تحالف السودان التأسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقرر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث الاعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلا إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلا يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة الإلكترونية، سحب الثقة من حكومة أزهر. نحن نشيد بموسى، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتعاملون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلا انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلا واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي، وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرف المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة 1:30 جينا في غابة الساعة 1:30 دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة 1:30 ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسين ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالي للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة، وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل، بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: نحن الحركات والجيش حمينا الصنع عام، نحن لما نمرق نسوق عيالنا براع صغار في الشفع نقول ماشيين الزراعة بنزرع، حتى مرقنا حس إيه مواطن مارك ورجعوا جوا البيت، بقول زور اطلع ما فيني بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنغا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنغا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان، مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنا أعتقد
3: العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكنها من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر على الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس أن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
10: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
11: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوي المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب بعد انقطاع الإمداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنغا:
12: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنغا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة عدل المساواة عبدالله بندا نورين والمتعلقة بهجوم هسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا، منكم وليكم.

0: و بنوسه. مئة سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، حاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: على راديو دبنجا، حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا وحبكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد، وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات للمصارف تتخذ إجراءاتها مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للإجابة على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
6: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ في اتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
7: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية، فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بسياسات النقدية هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر أنه هو قام باتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين أيضا. أنا أفتكر أنه للبنك السودان أو البنك المركزي له الحق في أنه يتخذ الإجراءات اللي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الأجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من الإجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة، كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرحها بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ من إجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسة يعني، وليس في قطاع النقد الأجنبي إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق بالحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
6: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازم تتحدث لراديو دمنج عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة؟ يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
7: حقيقة أنا ما عندي معلومة تفيد بأنه البنك السودان التزم الإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أن يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون سبجكت للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني. وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا. والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث, يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل, فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صديق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا, وضبط موقف كبنك مركزي. لكن طبعا اذا كان طبعا التزم بالاجراءات القانونيه فهو ده يعني بيعزز مبادئ العداله والحوكمه. ولا بد انه طبعا كبنك مركزي لابد انه يعتمد على القانون في انفاذ الاجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والافراد يعني. لكن يعني اذا كانت الاجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضعها بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان, وافتكر أنه ما بتكون عندك مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية, يعني احنا قبل فترة بنسمع عن بنك انجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في انجلترا, برضو قبل فترة شهر وشويب بنسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني. وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتاعت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي مهم جدا, وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمرور بها السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة اللي فاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكذا. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك, فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف, فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي. وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. ده إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف, أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني, لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف, وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم لشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف, يعني المدير العام ونائب المدير العام, لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا. فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام, يعني إذا ثبت أنهم متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
8: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم, يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد, رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف, والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار, لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف. فما غراتك لهذا الموضوع؟
7: لو صراحه انا تكلمت برضه في بدايه كلامي عن تناغم السياسات، السياسه الماليه والسياسه النقديه وسوق العمل، لابد ان يكون في توازن او تناغم بيناتهم يعني. فاذا حصل اي اختلال في اي من هذه السياسات ده بيؤدي برضه الى تشوهات في عده اماكن يعني، سواء كان في سعر النقد الاجنبي، سواء كان في مستوى المديونيه، سواء كان في معدل التضخم. فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة، أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في سعر الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني، يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استيل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي، وبيتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة للمعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت بنك السودان، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات يعني. فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، المستوى معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي وكذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
6: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقب وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوزها يا الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل توثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قواعد وفق الحوض وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات يعني. وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار بيان من مؤسس من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي؟ شنو
2: البيئة؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وأمتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية

0: الداخلة عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم مواءمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
1: سامع، انتوا في
0: بالنسبة لنا
1: انتوا انتوا في خطاب، في
0: أكمل،
1: خطاب. اوكي تفضل.
0: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتواءم الحلول السودانية مع الحلول حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية أو الخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
1: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده، يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
0: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة، يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
1: نعم، ممكن تدينا
0: هذه
1: تلخيص
0: الرؤى
1: لهذه الرؤى؟
0: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
1: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
0: أي مشاكل لا بد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار من مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
1: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
0: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكم مني أطيب التحايا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا، أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة، واعتقالات واحتجاجات في بورسودان، وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريق الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: القوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلن جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بائعات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفزع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد تقوت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص.
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة وهو مقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي. مساعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء، ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص.
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة، تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومته سحب الثقة إليكم، سحب الثقة من حكومة كسلة. نحن نشيد بموسى، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتعاملون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرفها المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة 1:30 جينا في غابة الساعة 1:30 دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة 1:30 ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسينه ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طالبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالي للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل، بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: نحن الحركات والجيش حامين الصناعة، نحن نمرق نسوق عيالنا براع صغار في الشفع، نقول ماشيين الزراعة بنزرع، حتى مرقنا حس إيه مواطن مارف برجعوا جوا البيت، بقول زور اطلع ما فيدي بيت ضرافيط أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يصائب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنجا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان، مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكنها من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر على الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
10: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية، إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
11: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد انقطاع الامداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
12: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه المداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبدالله بندا نورين والمتعلقة بهجوم هسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 15 يوليو شهر 7 2026. في هذه الجولة سنتطرق للقضايا التالية: ماذا يعني قرار الاتحاد الأوروبي بمنع شراء الذهب السوداني؟
8: الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية كمان، دي واحدة من التحديات الكبيرة.
13: مشروع الهدنة الأمريكي، ما هي حقيقته وتفاصيله؟
14: خلينا أكد الحقيقة المجردة: واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر.
13: منابر الوساطة المتعددة، هل تفلح في وقف الحرب؟
15: الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد.
13: وأزمة مياه حادة في منطقة الصالحة بأم درمان، ما هي الأسباب الحقيقية؟
12: الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
16: انخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. قرر الاتحاد الأوروبي منع شراء الذهب السوداني واستيراده، وذلك في محاولة لتجفيف مصادر المال لدى الأطراف المتحاربة في السودان. فهل يفلح ذلك بالفعل في وقف الحرب؟ وهل سيعمل قرار المنع كما هو مخطط له؟ طرحنا هذا السؤال على الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي المختص في القضايا الدولية والمهتم بآليات تمويل الحرب.
8: مرحبا بك أستاذ إبراهيم. الفكرة حقت القرار حق الاتحاد الأوروبي فعلا هو جاء في وقته، وملخصه أنه يحظر التداول حق الذهب السوداني في السوق الأوروبي بالنسبة للشركات، بالنسبة لكل الأطراف. والذهب معروف مع الموارد الأخرى، الثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيرهما، موارد أساسية بشكله يعني مصدر حق تمويل أساسي لأطراف النزاع. فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجهه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار أنه الآن صدر القرار بشكل عام حول موضوع الذهب، فلسه طبعا ما صدر بشكل تفصيلي كيف العملية حق التطبيق، باعتبار أنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لأنه يتم التأكد من أنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق. الحاجة الثانية كمان، الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجهه. التحدي يمكن بعتقده الثالث اللي هو التعاون من الأطراف الداخلية، ده برضو بيكون فوقه تحدي كبير في إنه ما حيكون بالنسبة لتطبيق قرار من هذا النوع بشكل يمكن يكون بشكل سهل. واحدة تانية من التحديات اللي بتواجه الأشخاص في السودان الموجودين المنتجين، تحديدا صغار المنتجين، حرمان وصول الذهب للأسواق العالمية ولا سيما السوق الأوروبي بشكل يعني عبء إضافي على الصغار المنتجين اللي هم موجودين في السودان، قد ما يكونوا هم ضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الحرب، ولكن القرار ده كمان بيشملهم. فأنا أعتقد إذا كان الاتحاد الأوروبي عمل استثناءات على إنه خلو الذهب من علاقته في تمويل النزاع، أعتقد ممكن يكون حاجة إيجابية في حق الصغار المنتجين اللي هم فعلا يعني أشخاص من مناطق مختلفة في السودان بينتجوا الذهب ويكون لازم يلاقوا له سوق يبيعوا. فأعتقد دي حاجة محتاجة يعني مراجعة، ومحتاج يكون فيها دقة شديدة عشان تمنع الإضرار بأشخاص خاصة صغار المنتجين. ويعني ده قرار فعليا زي ما أنا قلت قبل جاء في وقته، وبيساهم في إنه يجفف مصادر تمويل الحرب بالنسبة للسودان. واحدة من الأشياء اللي هو القرار نفسه أشار لها إنه المسؤولية على الشركات الأوروبية لازم تعمل اللي هو بيسموه المراجعة الداخلية الدقيقة، الدو ديليجنس، اللي هو لازم الشركات تعمل حسابة من إنها تقدر تدخل في الذهب، والشركات مفروض هي تمنع تأكد إن أو تتأكد من إنه الذهب مصدر من السودان. فأعتقد دي واحدة من الحاجات الأساسية الممكن الناس يستخدموها في مسألة حقة المساءلة في الفترة الجاية، إذا كان بالنسبة للشركات الدولية أو إذا كان بالنسبة لأطراف النزاع أو الدول الإقليمية اللي بتستخدم الذهب السوداني وبتدور عشان توصل للأسواق العالمية.
13: يتحدث المهتمون والساسة في الأيام الماضية عن مشروع هدنة أمريكي لوقف الحرب لمدة 3 أشهر، إضافة إلى بنود أخرى في سبيل الوصول لتسوية سياسية ووقف الحرب الدائرة الآن. حول تفاصيل هذا المشروع تحدث لدبنجا السيد أحمد تقود لسان، المتحدث باسم تحالف تأسيس.
14: طيب، صحيح في حديث كثير رائج حول مقترح أمريكي مقدم للطرفين بخصوص الهدنة الإنسانية، والناس زي مشت زيادة أبعد من كده في تحليل المواقف وإضافة الكثير من الحقائق الغير صحيحة. أولا خلينا أكد الحقيقة المجردة. واحد،
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه في يعني مطلوب الهدنة إنسانية لمدة 90 يوم، فناهيك عن بقية التفاصيل. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة يعني قبل أكثر من شهرين، والناس زي أبدت ملاحظات في الوقت ذاك. أي كلام عن وجود هدنة أو مقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده. لو في مشروع مطروح للطرفين بيتم عب باسم الرباعية اللي هي فيها الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربع أطراف دي مع بعض بتقدموا بالمقترح للطرفين، وده هو النمط اللي كان جاري إلى أن تم تقديم آخر مقترح قبل ما يقارب الشهرين. أي حديث عن أنه في مقترح جديد جاي من الأمريكان متعلق يعني الهدنة الإنسانية وقضايا مرتبطة بوقف إطلاق نار ومظاهر عسكرية ويعني الإنهاء مظاهر عسكرية في شمال دارفور وشرق الضفان، ده كله يعني كلام غرف إعلامية موجهة من الحركة الإسلامية ومن جيش الأخوان المسلمين في بور السودان، لكن ما في مقترح جديد مقدم للطرفين. ده فيما يتعلق بالسؤال الأول. مواصلة نفس السؤال الأول، موضوع نزع السلاح والتسريع وتجميع المقاتلين، ده مجرد تكهنات وحديث أقرب لوهم يعني رغائبي للناس اللي بيألفوا في التصورات وبحاول بيسوقوا المواقف للرأي العام على خلفية ما يتمنونه من مواقف، لكن يعني ما في طبيعة الصراع الحالي صراع ما مربوط بقضايا مرتبطة بنزع السلاح ولا بتسريح المقاتلين ولا التجميع. القضية أكبر من مسألة تسريح السلاح. الناس بتتحدث عن تأسيس دولة جديدة قائمة على أساس بناء وتأسيس قوات مسلحة السودانية، فالنماذج القديمة في عمليات الترتيبات الأمنية ومطلوبات الترتيبات الأمنية ما عادت في النماذج الممكن تسود في المرحلة القادمة. التفكير الآن بينصب حول كيف أنه نحن نؤسس دولة جديدة على أنقاض الدمار ولا الانهيار الحصل لبنية الدولة ولمؤسسات الدولة، وبالتالي أي حديث عن نزع السلاح والتسريح ولا تجميع المقاتلين مجرد وهم ما عنده معنى. لكن الحقيقة اللي يجب أن يعرفها أي شخص في السودان إنه زمن الاستيعاب والدمج وإعادة التسريح هذا زمن ولا المطلوب الآن هو كيفية بناء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية ومؤسسات مدنية عامة تمثل الشعب السوداني ويتبني على أسس جديدة قائمة على معايير موضوعية على خلفية الانهيار الحصل لمؤسسات الدولة.
13: وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول مجهودات الوساطة بمنابرها المختلفة السيد صديق تاور القيادي بحزب البحث وعضو مجلس السيادة السابق.
15: يعني نرصد هذه الأيام تصريحات وحراك وتسريبات مختلفة بشأن الحرب الدائرة في السودان وما يتعلق بمجهودات وقفها والضغط على طرفيها من هنا أو هناك، آخرها ما صدر من المبعوث الرئيس الأمريكي سيد مسعد بوليس وتعددت تفسيراته وتعبيراته حسب كل مصدر وما يتناوله وما يهدف إليه من ورائه، وكذلك ما يتواتر من معلومات عن ترتيب لعقد جولة ثالثة للقوى المدنية في أديس أبابا تنظمها الآلية الخماسية، وأيضا اجتماع لمجلس الأمن والدفاع لحكومة الانقلاب والحرب في بورت السودان، وغير ذلك من هذه التسريبات والمعلومات التي تعكس بالظاهرية قدر من الاهتمام بالأزمة السودانية، ولكن عمليا هي أيضا تعكس تعدد المراكز وتضارب مصالح أطراف هذه المراكز سواء دوليا أو إقليميا أو داخليا وفقا لارتباطات طرفي الحرب وتحالفاتها المحلية ومصالحها الذاتية التي لا علاقة لها بالسودان والشعب السوداني، معاناته، وضع عدم استقراره، تشرده، وكذلك مهددات تمزيق البلاد وتفتتها، وهذا لا يدخل بالضرورة ضمن حسابات طرفي الحرب. ومن جانب آخر يعزز ذلك عدم الاهتمام هو التصعيد الذي يدور في الشرق الأوسط على صعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية، وكذلك حرب أوكرانيا المستمرة من سنوات. كل ذلك يؤثر على الاهتمام الجدي بالنسبة للأطراف اللي لها دور في ملف الأزمة السودانية، وبالتالي هذه الدوائر تحركها مصالحها وتكون ردود أفعالها دائما قائمة على الشعور بتهديد هذه المصالح، وليس الشعور بأن هناك أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم في بقعة جغرافية من الكرة الأرضية هي السودان، وأن هناك شعب يتجاوز 45 مليون نسمة يدفع ثمن هذه الكارثة الإنسانية من أرواحه، من استقراره، من حياته، من مستقبل أجياله، من وحدة بلاده، ومن نسيج مجتمعه. هذا لا يدخل في حسابات الأطراف الدولية أو الأطراف الإقليمية، ولا يدخل في حسابات طرفي الحرب السودانيين المتقاتلين منذ أكثر من 3 سنوات ولا يزالون. لذلك ما يدور يجب أن لا يعلي من سقف التفاؤل لدى الكثيرين. صحيح وجد ذلك اهتمام ومتابعة وتعليقات وتناول إعلامي وفي الفضائيات وفي الوسائط وفي دوائر كثيرة، ولكن هذا لا يعني بالتجربة لا يخرج عن ما ظل يحدث منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشير أحد ودون أن يكلف أي جهة أن تحمل يعني تلجأ إلى العنف باسمه وتدير ما تديره. هي حرب داخل معسكر واحد، هو معسكر القوى المعادية للديمقراطية والمعادية للدولة المدنية والمرتبطة بقوة الردة التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2018 وأبريل 2019. لذلك يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا، وكلاهما يعيشان سواء الجيش أو الدعم السريع وأطراف الحرب الدائرة الآن في السودان يعيشان حاليا مرحلة توازن الضعف وعدم القدرة على تغيير المشهد بفعل حقيقي يحسم المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك عسكريا، وفي نفس الوقت لا تمتلك قيادة الدعم السريع ولا قيادة الجيش القرار في تحديد خطوات عملية في وقف الحرب لارتباطاتهم التحالفية الداخلية والخارجية. لذلك نعتقد بأنه ما يدور حاليا هو جزء من الارتباك العام في المشهد، والحديث عن آليات ضغط وقدرة على فرض شروط عتابية وآليات عتابية لهذا الطرف أو ذاك، هذا كله لا يخرج من إطار الحديث الدبلوماسي الفضفاض. هذه الحرب منذ يوم الأول يعني شهدت انتهاكات واسعة جدا من طرفها، كانت كفيلة لكل من لديه القدرة على أن يتدخل بالشكل الذي يضغط على طرفيها لوضع الحد أن يقوم بذلك، ولكن لأنه لكل حساباته. باختصار نستطيع أن نقول بأنه لن يحصل تغيير كبير في هذا الملف في يعني في الأفق القريب المنظور، رغم التصريحات التي تبدو قوية وتبدو بها نوع من الاهتمام وما إلى ذلك، لأن المسألة بقدر تعدد أطرافها بقدر ما تزايد تعقيداتها. يبقى في هذا الحال ما على السودانيين إلا ما حك جلدك مثل زفرك، رغم الواقع المأساوي والتشرد وكذا، ولكن ليس على السودانيين إلا أن يعلوا من أدواتهم الرافضة للحرب التي تفضح سوء الحرب وتضغط على طرفيها بتجريدهما من أي مسوغات أخلاقية وتحميلهم أي مسؤولية جنائية وقانونية من استمرار هذه الجريمة البشعة على الشعب السوداني.
13: يتسبب الانخفاض الحاد في منسوب مياه النيل وانحسارها بعيدا عن مضخات محطات المياه في توقف محطة الصالحة بمدينة أم درمان عن العمل. تعمل الجهات المعنية حاليا على حفر آبار إضافية وتنظيف مجرى المياه لإعادة التشغيل التدريجي مع تخصيص فرق لمعالجة أزمة العطش. نستمع لمواطن من منطقة الصالحة يتحدث حول هذه الأزمة.
12: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20. الحتات اللي بتجي منها الموية كلها آبار يعني مالحة، فيها البير بتاعت موسى عبدين، المشروع بتاع موسى عبدين، والبير بتاعت المصنع بتاع ناس نور الدائم بتاع البلوك ده، والبير اللي في آخر محطة بعد آخر محطة الخور اللي بيفصل بين آخر محطة والحتة اللي بيغادي المتجهة على الإيجادات دي، في بير في الحتة دي قريبة لمحطة الموية ذات هي البير دي. بالنسبة للموضوع بتاع الموية، مشكلة الموية الترمبات بتاعت المحطة بقت المنطقة اللي فيها ترمبات جافة ما فيها موية، جا المعتمد وجا الوالي، المهم جابوا لودر، والوالي لما جا جاب لودر تاني بدوا يحفروا للموية من الحتات اللي فيها موية في البحر، البحر ما مشى بعيد من الآبار بتاعت اللي فيها الترمبات دي، بدوا يحفروا عشان يقوموا يخلوا الموية تجي من محل خفي للآبار بتاعت الترمبة. وعموما هي بدأت تشتغل، لكن طبعا لأن المنطقة كبيرة بتدي أول حاجة الغرب بتاعت صالحة، ناس الغمارة، ناس محينة، ناس دين بعد ما يروا حتى بعد ذلك تجي صالحة القيعة وصالحة صلت والحتاب دي.
13: كان هذا أحد المواطنين من الصالحة حول مشكلة انخفاض منسوب النيل. ولمعرفة طبيعة المشكل استضاف راديو دبنجا الباش مهندس أبو بكر محمد المصطفى خبير البنية التحتية والموارد المائية.
16: في شهر يوليو، بداية من شهر يوليو، دخل مشروع الرهد والمناقل في استهلاك المياه، وتم فتح المياه في قناة في القناة الرئيسية لترعة المناقل وترعة الجزيرة، كله قناة بحوالي 15 مليون متر مكعب ليصل المجموع الذي ينساب إليهم مشروع الرهد ومشروع المناقل ومشروع الجزيرة حوالي 3 مليون متر مكعب. في هذه الفترة في مطلع يوليو، وهو عادة يبدأ الفيضان في الهضبة الأسيوبية والأمطار في السودان، فقد نزلت الأمطار ويبدو أن بدأ حيز المياه في السد النهضة، وانخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا، وهذا الإيراد اليومي اللي يدخل عند محطة الديمة السودانية اللي يصب في سد الرصيرس، وهو الإيراد الناتج من بوابات توليد الكهرباء التوربينات. وهذا الوضع الحالي حوالي 150 إلى 160 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب. وفي ذات الوقت يخرج ذات الإيراد تقريبا حوالي 160 مليون متر مكعب يوميا من سد الرصيرس ليصب في سد سنار، ومن سد سنار يخرج حوالي 100 مليون متر مكعب أو إلى 80-90 مليون متر مكعب يوميا. هذا الوضع خلال شهر يوليو، ليتجه النيل الأزرق شمالا ليلتقي بالنيل الأبيض عند مجرى النيل. الوضع في النيل الأبيض انخفض إيراد النيل الأبيض في يوليو ليصل حوالي 90 مليون متر مكعب، وبالتالي صار الإيراد في النيل نهر النيل اللي هو مجمع تدفق النيل الأزرق من خزان سنار له حوالي 90 مليون، وإيراد النيل الأبيض الذي تدفق من خزان جبل أولي حوالي 90 مليون، ليصير في مجمله ب 180 مليون متر مكعب، منخفضا عن الإيراد الذي كان خلال السنة قبل يونيو 2026 الذي يصل إلى 300 مليون متر مكعب يوميا. فهبطت المناسيب في شهر يوليو سريعا، وتدفقت المياه في من سد مروي الى سد بحيرة ناصر بحوالي نفس الإيراد حوالي 180 مليون متر مكعب. نتيجة هذا الإيراد العالي خلال العام الماضي ترسبت كثير من المناطق الرملية على الشواطئ وعلى القنوات الجانبية في القناة الرئيسية لنهر النيل الأزرق ونهر النيل الرئيسي. فبالتالي بانخفاض المناسيب انحسرت المياه عن مناطق مرتفعة على جوانب النهر وشكلت جزر صغيرة متقطعة. الوضع المائي لا يزال لحد هذا العام في حدود يعني جيدة فوق المتوسطة بالنسبة للمناسيب في خلال النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل. الذي حدث في قناة محطة الصالحة والقنوات التي تسحب مياه النيل بلغت تعودت في أن تسحب في مناسيب عالية طيلة العام الماضي، حيث لم يكن الانحسار موجودا كما هو عادة في النيل الأزرق ونهر النيل، حيث كان قبل السد العالي كان الإيراد يتم خلال 4 شهور رئيسية يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وباقي العام يكون النيل منحدرا من بأغلى التدفقات، وبالتالي يتم تمديد أنابيب المياه لتصل ذلك المنسوب. لكن في هذا العام عكس كل الأعوام المضت، فكان السحب يتم طول العام بمنسوب ثابت، لم يتغير مداخل الطرمبات لتهبط المياه بسبب عدم هبوط المياه. ولكن الحدث بهبوط مناسيب المياه بحوالي 3 أمتار تقريبا في النيل الرئيسي أدى إلى أن هنالك ضرورة لتنزل مداخل الطرمبات والأنابيب التي تسحب لمياه الشرق في الصالحة وكافة المحطات النيلية التي تسقي المدن أن تنزل إلى 3 أمتار لتسحب من المجرى الرئيسي. فهذا ما حدث في هذا الوضع، فهو ليس انخفاض حاد، وهو انخفاض قد يكون نتيجة بسبب ضعف الإيراد من النيل الأبيض، وقد يكون بسبب بداية تخزين في سد النهضة الأثيوبي.
13: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
18: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: استمعوا راديو كابانجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى ضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات بالباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي المأخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن

0: وساق. ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله. وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام. وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبية اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا وهي تحاول تعبية اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسر معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم. وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية.

نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا، أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالا. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة، واعتقالات واحتجاجات في بورسودان، وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريق الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلن جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف الجمعة كركساوي إن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفزع ضرب عشوائي، أرطجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد توقت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي. مساعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقرر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة، تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة الإلكترونية، سحب الثقة من حكومة زين. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتآمرون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرفها المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة واحدة ونص جينا في غابة الساعة واحدة ونص، دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة واحدة ونص ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسين ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالا للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: نحن الحركات والجيش حامين الصلاة عام، نحن لما نمرق نسوق عيالنا برا صغار في الشفة نقول ماشيين الزراعة النزرع، حتى ما رقنا حس إيه مواطن مارك برجعوا جوا البيت بقول زور اطلع ما فيني بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد توقت لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنجا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنا أعتقد
3: العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات مدمكنة من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس أن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
11: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
12: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما، التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد انقطاع الامداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
9: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه المداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال الأسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا نورين، والمتعلقة بهجوم حسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مسنجين جالون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرد ديلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتوان جالون ييني نا إن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نا إن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دابنغا كوان راي كين بلنغا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جيس باليتيا نا كوان أي سينكين واسلين كيني نكيه معلومات سي قدي منكال كي دورا ولا كالكي كورانا رسميا.
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: نا إن برنامجين حلقة أخير دولي مدهيل آمين مكتبين تواصلين كورانان جولي مدهيل آمين مكتب محكمة الجنائية الدولية لي ألا كينا أدلة مهمة دورول في ألان كليا مجري مسيح حاكم انفيا ألا جنين كوي إلا جنينا نفاشر نا أبا جويل أسان كم مدهيل آمين مكتبين كوا واسيلين بين با كين كوران جولو ديكلي با انترنت لجو نا إن كتبين جا OTB link نكتا ICC داش CPI نكتا INT Nagistane keringa win alan jo internet en nine kutubenja OTP link nukta ICC dash CPI nukta INT Nama abas podil lodik le jona in keria tahgigata wala investigation ke ingilizi namaz jige li nama lo ke na Sudan Darfur keria na yesi ekhtarenja liana makin kona نكيم معلومات كتبين جا إنا دين تلفوني رقم ندين إيميل نكين معلومات سونا مهمة جي ألان ليا محققا كيين بلغتا سي كونغيا نتابن كال ندوك حادث إدين كونا جا ألاجي جويل أسان دين بلغة جا نما إلا حادثين جرسنو كا إنا نمعلومات مهمة جوا إلا حادثين نا إلا حادثين تاريخ ندلو الديلي إنغا نا أبا جويل بس خريطة إنسيقد استخدم إنجا ويب سايد لي نا أباس أوتونغا كرنغا جان بجيجي دوك ليانا ما جامينين لو ليس جيجي ألاك إنجليزين كريا سميت نا أبا إلون نو مهم كي كايم كوا باقيسين كالدول مرانكين معلوماتسي بنيتين كي سير كيلي نا OTB link المنصة مهمي إذن نجون دي على معلومات سي وار وار دورول كال ناكي دورا إيت على آميني نمودي إي الآمين مكتبين كوا سنغاقي باركين كوي دي انتا آوني اللي
1: المحكمة الجنائية الدولية
2: قضايا الشباب

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا في هذه الحلقة أن نناقش مع عدد من الشباب والمهتمين بالشأن النوبي حول الاحتفال باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام باعتباره مناسبة للاحتفال بالهوية النوبية وإبراز تراثها وثقافاتها والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة. ونبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والباحث في التراث النوبي الأستاذ فكري أبو القاسم. أهلا ومرحبا بك أستاذ فكري في برنامج قضايا الشباب. من أين نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي، وما أهمية هذا اليوم بالنسبة للشعب النوبي؟
2: مرحبا دبنجا. نبعت فكرة الاحتفال باليوم النوبي العالمي من اقتراح أستاذنا النابهة الأستاذ محمد سليمان ولياب. اختياره للعدد 7 لم يأتي اعتباطا، فالرقم 7 مقدمة في التراث، وأذكر منها سبوع الأعراس وفي الميلاد. والاحتفال أصلا احتفاء رمزي لإيقاظ الهوية المنهكة، وهي مناسبة طبعا لاستذكار شؤوننا الآنية والتاريخية. هذا الحراك الرمزي طبيعي أن تستفيد منها اللغة النوبية بتحريك المشاعر ونشر الفنون. أما أسباب اندثار اللغة طبيعية، فاللغة كائن حي وتتأثر وتؤثر، تهبط وتعلو طبقا للظروف التي تكتنف حياة الإنسان، ومنها طبعا الاجتماعية والبيئية والسياسية. والقضية الكبرى للنوبيين كان وما يزال التهجير والهجرة، التهجير التعسفي وتغيير المكان. طبعا ده بيأثر في اللغة وبيأثر في التراث وبيأثر في الظروف. أما الظروف الاقتصادية قضية عامة تأثرت بها كل الثقافات السودانية. والأهم من كل ده برضو أنه الدولة غير مهتمة أصلا يعني بالثقافات، وده طبعا له أثر على الثقافات كلها مش النوبية فقط. الدراسات في الجامعات مستمرة وممكنة في المدارس، والفنون هي النشاط الأول لحفظ التراث. وخلاصة هذه الفقرة أنه المناسبة دي فوائدة حماية التراث في وجدان الإنسان، لأن الوجدان هو الملاذ الأقوى. حتى ولو اندثرت اللغة ستبقى الثقافة النوبية تيارا في الثقافات الأخرى كما تظهر الآن في الثقافات السودانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فكري أبو القاسم الكاتب والباحث في التراث النوبي على هذه الإضاءات المهمة حول اليوم النوبي العالمي. ومن هنا ننتقل إلى الباحثة في اللغة والتراث النوبي الأستاذة كوثر محجوب مرسي. أهلا ومرحبا بك أستاذة كوثر في برنامج قضايا الشباب. بداية، ماذا يمثل لك اليوم النوبي العالمي، وما الذي يرمز إليه بالنسبة للنوبيين داخل السودان وخارجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية. الرجل النوبي ينادى باسم أمه تكريما للأم ولدورها في المجتمع النوبي. ومن هنا أحيي المرأة النوبية خاصة والمرأة السودانية عامة. الاحتفال باليوم النوبي العالمي يمثل نشاط ووعي الإنسان النوبي في الحفاظ على تراثه ولغته وعاداته وتقاليده، ووعيه في كيفية الحفاظ على هذه الحضارة والموروثات المتجذرة منذ آلاف السنين. اللغة النوبية بقيت في صدور أبنائها حتى ظهرت الكتابة مرة أخرى بفضل المرحوم الدكتور مختار كبارة. وفي الآونة الأخيرة أقبل الشباب والأطفال على تعلمها حتى الكبار.
1: طيب أستاذ كوثر، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عملية انتقال الموروثات الثقافية النوبية، سواء كانت اللغة أو العادات أو الفنون أو الممارسات الاجتماعية بشكل عام بين الأجيال المختلفة، خاصة بين جيل الشباب؟ وكيف يمكن حماية هذه الإرث من الاندثار؟
3: هنالك أسباب عدة. سبب توقف اللغة النوبية وانتقالها من الآباء للأبناء، كما نعلم التهجير كان من أكبر المهددات لغلة عدد المتحدثين، إلا أن في الآونة الأخيرة زاد الاهتمام باللغة وزادت أعداد المتعطشين لتعلمها، وهذه إشارة جيدة. ومن رأيي تعليم اللغة عبر الإنترنت غير كافي للحفاظ عليها، بل بالتكثيف في تعلمها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة والتحدث بها في المنازل والأحياء والأندية النوبية. أثرت الهجرة والتمدن على بقاء اللغة النوبية، وكذلك المصاهرة من خارج المنطقة بالذات جانب الأمهات، وكما نعرف أن الإنسان على لسان وأمه. اللغة النوبية هي الركيزة الأساسية للحضارة النوبية، وهي وعاء التاريخ، فنحن نحتاج إلى إدراج اللغة النوبية في المناهج الدراسية أقلها في المناطق النوبية، وكذلك لمن يرغب من الناطقين بغيرها. إلا أن غياب المناهج التعليمية الرسمية وتوحيد نظام الكتابة حالت دون ذلك. من رأيي يمكن تحويل هذا اليوم إلى منصة عمل بعقد المؤتمرات وتدوين التراث الشفاهي لحمايته من الاندثار، وعمل منصات تعليمية للصغار والكبار، وإعداد مناهج تعليمية، وإصدار مجلات علمية خاصة باللغة والتراث والآثار. اللغة كما قلنا هي الوعاء الجامع للحضارة النوبية وضروبها. صمدت العادات واللغة في صدور النوبيين وتوارثتها الأجيال لعظمتها، وهذه محفورة في آثارنا داخل وخارج المنطقة النوبية.
1: شكرا لك أستاذة كوثر على هذه الإفادات المهمة حول اليوم النوبي.

0: والآن ننتقل إلى الشاب محمد سليم لنستمع إلى رأيه حول اليوم النوبي العالمي وأهمية هذه المناسبة بالنسبة للشباب النوبي ودورهم في الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث النوبي.
1: يوم 7 يوليو هو اليوم النوبي العالمي، ويعتبر يوم مميز شديد نحتفل فيه بتاريخنا وإرثنا وحضارتنا. اختيار يوم السابع في الشهر السابع لارتباطه بكثير من العادات النوبية ومنشأ الفكرة هو الراحل المقيم الأستاذ محمد سليمان الوليام. اليوم ده أهميته كبيرة لأنه بيمثل فرصة للمحافظة على الهوية واللغة النوبية من الاندثار وتسكير الأجيال الجديدة بتاريخ أجدادهم وقيمهم وترابطهم الثقافي والاجتماعي. الاحتفالات والأنشطة التي تقام كل سنة بتشمل المعارض التراثية ورقصات استعراضية، لبس الجرجال بالنسبة للمرأة والأغاني النوبية، كمان ندوات ثقافية للتعريف باللغة والتاريخ بجانب معارض للتعريف بالأكلات النوبية الشهيرة. رسالتي للشعب النوبي في هذا اليوم، خليكم دائما متمسكين بإرثكم ورقتكم وقوتنا في وحدتنا. وللشعب السوداني عامة بقول تنوعنا الثقافي هو مصدر قوتنا وجمالنا، أريد كلنا نتكاتف عشان نحمي هويتنا السودانية المتعددة ونبني بلدنا بالحب والسلام. نوبة من لسلام، سودان من لسلام.
0: شكرا لك محمد سليم على هذه المشاركة. ومن محمد سليم أعزائي المستمعين ننتقل إلى الشاب عنتر حسن عبدون. محمد أهلا ومرحبا بك، كيف تنظر إلى اليوم النوبي العالمي وما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها الشباب النوبي في هذه المناسبة المهمة من أجل الحفاظ على الهوية والتراث النوبي وتعزيزهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم العالمي للنوبة يوم 7 يوليو من كل سنة يوم 7/7، ونحن متمسكون بالتاريخ لوجود عاداتنا وتقاليدنا. النوبة هي المنطقة الواقعة بين أسوان في مصر وصوبة غرب الخرطوم، واحتضنت عدة ممالك نوبية قديمة مثل كرمة، نبتة، مروي، نوباتيا، المغرة وعلوة، ولا تزال آثار هذه الممالك وتقاليدها حاضرة حتى اليوم لدي النوبيين في حلفة المحس ودنغولا وسكوت. وندعو كل النوبيين المهتمين بالتراث النوبي العالمي احتفاء بهذا اليوم من لبس الجلاليب، الرجال يلبسوا جلاليب وعمم والعمة، والنساء تلبس الجرجار والشوجة والحلية الذهبية، والنساء المشاركة في الفعاليات. وأيضا ليست الحضارة بما تتركه من حجارة بل بما تغرسه في الإنسان من القيم، والنوبة واحدة من تلك الحضارات التي أثبتت أن الهوية الحقيقية لا تبدد الزمن بل يزداد رسوخا. في اليوم النوبي العالمي وكل عام والنوبيون والحلفاويون والمحس والدناقلة وسكوت بخير، وإن شاء الله السودان بخير ويعم السلام، وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله العام القادم ننعم بالسلام في جميع أنحاء السودان. حلفة ملي سلام، نوبة ملي سلام، سودان ملي سلام، إركي ملي سلام.
0: شكرا لك عنتر حسن عبدون محمد على هذه المشاركة القيمة حول اليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: راديو دبي
1: الديوان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه وفي حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن، والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
1: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
2: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا، اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيلد اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل استغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كامبل ده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم مبارسة في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا. وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين اللي دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين اللي دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 أنا بيتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
1: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
2: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا اللي بتواجه التعاون التدخل السياسي.
1: نعم،
2: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المنظروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شح في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
1: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
2: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بهم المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثه اخطاب رئيسيه او ثلاثه خطوط رئيسيه بتكون المثلث بتاعه. نمره واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونيه وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأن هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنظمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكون الجامعات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تتراعى في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجامعات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجامعات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجامعات التعاونية في السودان.
1: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته، يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا، يعني ظهرت تاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان ما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
2: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
1: نعم.
2: على الرغم من انه المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه. لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده أنت كمنظومة سياسية برنامجك اللي أنت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد دار يشتغلوا عليه.
1: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
2: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه، هو بس أسس للقانون وفق المبادئ العامة للتعاون.

إلى المستمعين الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحه في مدينه الدبه، وجنوب دارفور تقرر انشاء معسكر جديد لايواء نازحي الخرطوم في نياله. طلب بسحب التهم الموجهه ضد عبد الله بندا في الجنائيه، ومخاوف من تاثير قرار الاتحاد الاوروبي بشان الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحه بمدرمان يشتكون ازمه مياه حاده واعتقالات واحتياجات في بورسودان وتوترات في كسله. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريق الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلن جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا وملاحقة المتسببين في الأحداث ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفلع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد توقت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ اللي هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة، تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة إلينا، سحب الثقة من حكومة كسلة. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتعاملون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرفها المطار ده وسلك، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة 1:30 جينا في غابة الساعة 1:30 دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة 1:30 ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسينها ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طالبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالي للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: نحن الحركات والجيش حامين الصلاة عام، نحن لما نمركم نسوق عيالنا براع صغار في الشفة نقولوا ماشيين الزراعة بنزرع، حتى مرقنا حسئية مواطن مارك ورجعوا جوا البيت، بقول زور اطلع ما فيدي بيت ضرافيط ابو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنغا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصيب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقوت لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنغا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكنها من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر على الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس أن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
10: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
11: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد انقطاع الامداد المائي لمدة اسبوع، ما يضطر السكان الى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
12: بالنسبة للمياه في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه المداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال الأسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة عدل المساواة عبد الله بندا نورين والمتعلقة بهجوم حسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 15 يوليو شهر 7 2026. في هذه الجولة سنتطرق للقضايا التالية: ماذا يعني قرار الاتحاد الأوروبي بمنع شراء الذهب السوداني؟
8: الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة.
13: مشروع الهدنة الأمريكي، ما هي حقيقته وتفاصيله؟
14: خلينا أكد الحقيقة المجردة: واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر.
13: منابر الوساطة المتعددة، هل تفلح في وقف الحرب؟
15: الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد.
13: وأزمة مياه حادة في منطقة الصالحة بأم درمان، ما هي الأسباب الحقيقية؟
12: الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
16: انخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. قرر الاتحاد الأوروبي منع شراء الذهب السوداني واستيراده، وذلك في محاولة لتجفيف مصادر المال لدى الأطراف المتحاربة في السودان. فهل يفلح ذلك بالفعل في وقف الحرب؟ وهل سيعمل قرار المنع كما هو مخطط له؟ طرحنا هذا السؤال على الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي المختص في القضايا الدولية والمهتم بآليات تمويل الحرب.
8: مرحبا بك أستاذ إبراهيم. الفكرة حقت القرار حق الاتحاد الأوروبي فعلا هو جاء في وقته، وملخصه إنه يحظر التداول حق الذهب السوداني في السوق الأوروبي بالنسبة للشركات، بالنسبة لكل الأطراف. والذهب معروف مع الموارد الأخرى، الثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيره، هما موارد أساسية بيشكلوا يعني مصدر حق تمويل أساسي لأطراف النزاع. فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار أنه الآن صدر القرار بشكل عام حول موضوع الذهب، فلسه طبعا ما صدر بشكل تفصيلي كيف العملية حق التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق. الحاجة الثانية كمان، الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجهه. التحدي يمكن اللي بعتقده الثالث اللي هو التعاون من الأطراف الداخلية، ده برضو بيكون فوقه تحدي كبير في إنه ما حيكون بالنسبة لتطبيق قرار من هذا النوع بشكل يمكن يكون بشكل سهل. واحدة تانية من التحديات اللي بتواجه الأشخاص في السودان الموجودين المنتجين، تحديدا صغار المنتجين، حرمان وصول الذهب للأسواق العالمية ولا سيما السوق الأوروبي بشكل يعني عبء إضافي على صغار المنتجين اللي هم موجودين في السودان، قد ما يكونوا هم ضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الحرب، ولكن القرار ده كمان بيشملهم. فأنا أعتقد إذا كان الاتحاد الأوروبي عمل استثناءات على إنه خلو الذهب من علاقته في تمويل النزاع، أعتقد ممكن يكون حاجة إيجابية في حق الصغار المنتجين اللي هم فعلا يعني أشخاص من مناطق مختلفة في السودان بينتجوا الذهب ويكون لازم يلاقوا له سوق يبيعوه. فأعتقد دي حاجة محتاجة يعني مراجعة، ومحتاج يكون فيها دقة شديدة عشان تمنع الإضرار بأشخاص خاصة صغار المنتجين. ويعني ده قرار فعليا زي ما أنا قلت قبل جاء في وقته، وبيساهم في إنه يجفف مصادر تمويل الحرب بالنسبة للسودان. واحدة من الأشياء اللي هو القرار نفسه أشار لها إنه المسؤولية على الشركات الأوروبية لازم تعمل اللي هو بيسموه المراجعة الداخلية الدقيقة، الدوديليجنس، اللي هو لازم الشركات تعمل حسابة من إنها تقدر تدخل في الذهب، والشركات مفروض هي تمنع تأكد إن أو تتأكد من إنه الذهب مصدر من السودان. فأعتقد دي واحدة من الحاجات الأساسية الممكن الناس يستخدموها في مسألة حقة المساءلة في الفترة الجاية، إذا كان بالنسبة للشركات الدولية أو إذا كان بالنسبة لأطراف النزاع أو الدول الإقليمية اللي بتستخدم الذهب السوداني وبتدور عشان توصل للأسواق العالمية.
13: يتحدث المهتمون والساسي في الأيام الماضية عن مشروع هدنة أمريكي لوقف الحرب لمدة 3 أشهر، إضافة إلى بنود أخرى في سبيل الوصول لتسوية سياسية ووقف الحرب الدائرة الآن. حول تفاصيل هذا المشروع تحدث لدبنجا السيد أحمد تبود لسان، المتحدث باسم تحالف تأسيس.
14: طيب، صحيح في حديث كثير رائج حول مقترح أمريكي مقدم للطرفين بخصوص الهدنة الإنسانية، والناس زي مشت زيادة أبعد من كده في تحليل المواقف وإضافة الكثير من الحقائق الغير صحيحة. أولا خلينا أكد الحقيقة المجردة. واحد،
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه في يعني مطلوب الهدنة إنسانية لمدة 90 يوم، فناهيك عن بقية التفاصيل. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة يعني قبل أكثر من شهرين، والناس زي أبدت ملاحظات في الوقت ذاك. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده. لو في مشروع مطروح للطرفين بيتم باسم الرباعية اللي هي فيها الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربع أطراف دي مع بعض بتقدموا بالمقترح للطرفين، وده هو النمط اللي كان جاري إلى أن تم تقديم آخر مقترح قبل ما يقارب الشهرين. أي حديث عن أنه في مقترح جديد جاي من الأمريكان متعلق يعني الهدنة الإنسانية وقضايا مرتبطة بوقف إطلاق نار ومظاهر عسكرية ويعني الإنهاء مظاهر عسكرية في شمال دارفور وشرق كردفان، ده كله يعني كلام غرف إعلامية موجهة من الحركة الإسلامية ومن جيش الأخوان المسلمين في بور السودان. لكن ما في مقترح جديد مقدم للطرفين، ده فيما يتعلق بالسؤال الأول. مواصلة نفس السؤال الأول، موضوع نزع السلاح والتسريع وتجميع المقاتلين، ده مجرد تكهنات وحديث أقرب لوهم يعني رغائبي للناس اللي بيألفوا في التصورات وبحاولوا بيسوقوا المواقف للرأي العام على خلفية ما يتمنونه من مواقف. لكن يعني ما في طبيعة الصراع الحالي، الصراع ما مربوط بقضايا مرتبطة بنزع السلاح ولا بتسريح المقاتلين ولا التجميع. القضية أكبر من مسألة تسريح السلاح. الناس بتتحدث عن تأسيس دولة جديدة قائمة على أساس بناء وتأسيس قوات مسلحة السودانية، فالنماذج القديمة في عمليات الترتيبات الأمنية ومطلوبات الترتيبات الأمنية ما عادت هي النماذج الممكن تسود في المرحلة القادمة. التفكير الآن بينصب حول كيف أنه نحن نؤسس دولة جديدة على أنقاض الدمار والانهيار الحصل لبنية الدولة ولمؤسسات الدولة، وبالتالي أي حديث عن نزع السلاح والتسريح ولا تجميع المقاتلين مجرد وهم ما عنده معنى. لكن الحقيقة اللي يجب أن يعرفها أي شخص في السودان إنه زمن الاستيعاب والدمج وإعادة التسريح هذا زمن، ولا المطلوب الآن هو كيفية بناء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية ومؤسسات مدنية عامة تمثل الشعب السوداني ويتبني على أسس جديدة قائمة على معايير موضوعية على خلفية الانهيار الحصل لمؤسسات الدولة.
13: وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول مجهودات الوساطة بمنابرها المختلفة السيد صديق تاور القيادي بحزب البحث وعضو مجلس السيادة السابق.
15: يعني نرصد هذه الأيام تصريحات وحراك وتسريبات مختلفة بشأن الحرب الدائرة في السودان وما يتعلق بمجهودات وقفها والضغط على طرفيها من هنا أو هناك، آخرها ما صدر من المبعوث الرئيس الأمريكي سيد مسعد بولس وتعددت تفسيرات وتعبيراته حسب كل مصدر وما يتناوله وما يهدف إليه من ورائه، وكذلك ما يتواتر من معلومات عن ترتيب لعقد جولة ثالثة للقوى المدنية في أديس أبابا تنظمها الآلية الخماسية، وأيضا اجتماع لمجلس الأمن والدفاع لحكومة الانقلاب والحرب في بورت السودان، وغير ذلك من هذه التسريبات والمعلومات التي تعكس بالظاهرية قدر من الاهتمام بالأزمة السودانية، ولكن عمليا هي أيضا تعكس تعدد المراكز وتضارب مصالح أطراف هذه المراكز سواء دوليا أو إقليميا أو داخليا وفقا لارتباطات طرفي الحرب وتحالفاتها المحلية ومصالحها الذاتية التي لا علاقة لها بالسودان والشعب السوداني، معاناته، وضع عدم استقراره، تشرده، وكذلك مهددات تمزيق البلاد وتفتتها، وهذا لا يدخل بالضرورة ضمن حسابات طرفي الحرب. ومن جانب آخر يعزز ذلك عدم الاهتمام هو التصعيد الذي يدور في الشرق الأوسط على صعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية، وكذلك حرب أوكرانيا المستمرة من سنوات. كل ذلك يؤثر على الاهتمام الجدي بالنسبة للأطراف اللي لها دور في ملف الأزمة السودانية، وبالتالي هذه الدوائر تحركها مصالحها وتكون ردود أفعالها دائما قائمة على الشعور بتهديد هذه المصالح، وليس الشعور بأن هناك أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم في بقعة جغرافية من الكرة الأرضية هي السودان، وأن هناك شعب يتجاوز 45 مليون نسمة يدفع ثمن هذه الكارثة الإنسانية من أرواحه، من استقراره، من حياته، من مستقبل أجياله، من وحدة بلاده، ومن نسيج مجتمعه. هذا لا يدخل في حسابات الأطراف الدولية أو الأطراف الإقليمية، ولا يدخل في حسابات طرفي الحرب السودانيين المتقاتلين منذ أكثر من 3 سنوات ولا يزالون. لذلك ما يدور يجب أن لا يعلي من سقف التفاؤل لدى الكثيرين. صحيح وجد ذلك اهتمام ومتابعة وتعليقات وتناول إعلامي وفي الفضائيات وفي الوسائط وفي دوائر كثيرة، ولكن هذا لا يعني بالتجربة لا يخرج عن ما ظل يحدث منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد ودون أن يكلف أي جهة أن تحمل يعني تلجأ إلى العنف باسمه وتدير ما تديره. هي حرب داخل معسكر واحد، هو معسكر القوى المعادية للديمقراطية والمعادية للدولة المدنية والمرتبطة بقوة الردة التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2018 وأبريل 2019. لذلك يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا، وكلاهما يعيشان سواء الجيش أو الدعم السريع وأطراف الحرب الدائرة الآن في السودان يعيشان حاليا مرحلة توازن الضعف وعدم القدرة على تغيير المشهد بفعل حقيقي يحسم المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك عسكريا، وفي نفس الوقت لا تمتلك قيادة الدعم السريع ولا قيادة الجيش القرار في تحديد خطوات عملية في وقف الحرب لارتباطاتهم التحالفية الداخلية والخارجية. لذلك نعتقد بأنه ما يدور حاليا هو جزء من الارتباك العام في المشهد، والحديث عن آليات ضغط وقدرة على فرض شروط عقابية وآليات عقابية لهذا الطرف أو ذاك، هذا كله لا يخرج من إطار الحديث الدبلوماسي الفضفاض. هذه الحرب منذ يوم الأول يعني شهدت انتهاكات واسعة جدا من طرفها، كانت كفيلة لكل من لديه القدرة على أن يتدخل بالشكل الذي يضغط على طرفيها لوضع الحد أن يقوم بذلك، ولكن لأنه لكل حساباته. باختصار نستطيع أن نقول بأنه لن يحصل تغيير كبير في هذا الملف في يعني في الأفق القريب المنظور، رغم التصريحات التي تبدو قوية وتبدو بها نوع من الاهتمام وما إلى ذلك، لأن المسألة بقدر تعدد أطرافها بقدر ما تزايد تعقيداتها. يبقى في هذا الحال ما على السودانيين إلا ما حك جلدك مثل زفرك، رغم الواقع المأساوي والتشرد وكذا، ولكن ليس على السودانيين إلا أن يعلوا من أدواتهم الرافضة للحرب التي تفضح سوء الحرب وتضغط على طرفيها بتجريدهما من أي مسوغات أخلاقية وتحميلهم أي مسؤولية جنائية وقانونية من استمرار هذه الجريمة البشعة على الشعب السوداني.
13: يتسبب الانخفاض الحاد في منسوب مياه النيل وانحسارها بعيدا عن مضخات محطات المياه في توقف محطة الصالحة بمدينة أم درمان عن العمل. تعمل الجهات المعنية حاليا على حفر آبار إضافية وتنظيف مجرى المياه لإعادة التشغيل التدريجي مع تخصيص فرق لمعالجة أزمة العطش. نستمع لمواطن من منطقة الصالحة يتحدث حول هذه الأزمة.
12: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20. الحتات اللي بتجي منها الموية كلها آبار يعني مالحة، فيها البير بتاعت موسى عبدين، المشروع بتاع موسى عبدين، والبير بتاعت المصنع بتاع ناس نور الدائم بتاع البلوك ده، والبير اللي في آخر محطة بعد آخر محطة الخور اللي بيفصل بين آخر محطة والحتة اللي بيغادي المتجهة على الإيقادات دي، في بير في الحتة دي قريبة لمحطة الموية ذات هي البير دي. بالنسبة للموضوع بتاع الموية، مشكلة الموية الترمبات بتاعت المحطة بقت المنطقة اللي فات ترمبات جافة ما فيها موية، جاء المعتمد وجاء الوالي، المهم جابوا لودر، والوالي لما جاء جاب لودر تاني بدوا يحفروا للموية من الحتات اللي فيها موية في البحر، البحر ما مشى بعيد من الآبار بتاعت اللي فيها الترمبات دي، بدوا يحفروا عشان يقوموا يخلوا الموية تجي من محل خفي للآبار بتاعت الترمبة. وعموما هي بدأت تشتغل، لكن طبعا لأن المنطقة كبيرة بتدي أول حاجة الغرب بتاعت صالحة، ناس الغمارة، ناس محينة، ناس دين بعد ما يروا حتى بعد ذلك تجي صالحة القيعة وصالحة صلت والهتاب دي.
13: كان هذا أحد المواطنين من الصالحة حول مشكلة انخفاض منسوب النيل، ولمعرفة طبيعة المشكل استضاف راديو دبنجا الباش مهندس أبو بكر محمد المصطفى خبير البنية التحتية والموارد المائية.
16: في شهر يوليو، بداية من شهر يوليو، دخل مشروع الرهد والمناقل في استهلاك المياه، وتم فتح المياه في قناة في القناة الرئيسية لترعة المناقل وترعة الجزيرة، كل قناة بحوالي 15 مليون متر مكعب ليصل المجموع الذي ينساب إليهم مشروع الرهد ومشروع المناقل ومشروع الجزيرة حوالي 3 مليون متر مكعب. في هذه الفترة في مطلع يوليو، وهو عادة يبدأ الفيضان في الهضبة الأثيوبية والأمطار في السودان، فقد نزلت الأمطار ويبدو أن بدأ حيز المياه في السد النهضة، وانخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا. وهذا الإيراد اليومي اللي يدخل عند محطة الديمة السودانية اللي يصب في سد الرصيرس، وهو الإيراد الناتج من بوابات توليد الكهرباء التوربينات. وهذا الوضع الحالي حوالي 150 إلى 160 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب. وفي ذات الوقت يخرج ذات الإيراد تقريبا حوالي 160 مليون متر مكعب يوميا من سد الرصيرس ليصب في سد سنار، ومن سد سنار يخرج حوالي 100 مليون متر مكعب أو إلى 80-90 مليون متر مكعب يوميا. هذا الوضع خلال شهر يوليو، ليتجه النيل الأزرق شمالا ليلتقي بالنيل الأبيض عند مجرى النيلين. الوضع في النيل الأبيض خفض إيراد النيل الأبيض في يوليو ليصل حوالي 90 مليون متر مكعب، وبالتالي صار الإيراد في النيل نهر النيل اللي هو مجمع تدفق النيل الأزرق من خزان سنار لحوالي 90 مليون، وإيراد النيل الأبيض الذي تدفق من خزان جبل أولى حوالي 90 مليون ليصير في مجمله ب 180 مليون متر مكعب، منخفضا عن الإيراد الذي كان خلال السنة قبل يونيو 2026 الذي يصل إلى 300 مليون متر مكعب يوميا. فهبطت المناسيب في شهر يوليو سريعا، وتدفقت المياه في من سد مروي الى سد بحيرة ناصر بحوالي نفس الإيراد حوالي 180 مليون متر مكعب. نتيجة هذا الإيراد العالي خلال العام الماضي ترسبت كثير من المناطق الرملية على الشواطئ وعلى القنوات الجانبية في القناة الرئيسية لنهر النيل الأزرق ونهر النيل الرئيسي. فبالتالي بانخفاض المناسيب انحسرت المياه عن مناطق مرتفعة على جوانب النهر وشكلت جزر صغيرة متقطعة. الوضع المائي لا يزال لحد هذا العام في حدود يعني جيدة فوق المتوسطة بالنسبة للمناسيب في خلال النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل. الذي حدث في قناة محطة الصالحة والقنوات التي تسحب مياه النيل بلغت تعودت في أن تسحب في مناسيب عالية طيلة العام الماضي، حيث لم يكن الانحسار موجودا كما هو عادة في النيل الأزرق ونهر النيل، حيث كان قبل السد العالي كان الإيراد يتم خلال 4 شهور رئيسية يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وباقي العام يكون النيل منحدرا من بأقل تدفقات، وبالتالي يتم تمديد أنابيب المياه لتصل ذلك المنسوب. لكن في هذا العام عكس كل الأعوام المضت فكان السحب يتم على طول العام بمنسوب ثابت، لم يتغير مداخل الطرمبات لتهبط المياه بسبب عدم هبوط المياه. ولكن الحدث بهبوط مناسيب المياه بحوالي 3 أمتار تقريبا في النيل الرئيسي أدى إلى أن هنالك ضرورة لتنزل مداخل الطرمبات والأنابيب التي تسحب لمياه الشرق في الصالحة وكافة المحطات النيلية التي تسقي المدن أن تنزل إلى 3 أمتار لتسحب من المجرى الرئيسي. فهذا ما حدث في هذا الوضع، فهو ليس انخفاض حاد، وهو انخفاض قد يكون نتيجة بسبب ضعف الإيراد من النيل الأبيض، وقد يكون بسبب بداية تخزين في سد النهضة الأثيوبي.
13: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
18: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى ضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دل ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها مفوضية اللاجئين.
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى.

0: الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد، وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
0: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة، الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا، أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة، واعتقالات واحتجاجات في بورسودان، وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريق الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلنت جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشرت جنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفزع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد توقت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي. مساعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقرر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لحصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة، تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة الإلكترونية، سحب الثقة من حكومة تزيد. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتآمرون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرفها المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة واحدة ونص جينا في غابة الساعة واحدة ونص، دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة واحدة ونص ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسين ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبال للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: نحن الحركات والجيش حامين الصلاة عام، نحن لما نمرق نسوق عيالنا برا صغار في الشفة نقول ماشيين الزراعة النزرع، حتى ما رقنا حس إيه مواطن مارك ورجعوا جوا اللبيت بقول زور اطلع ما فيني بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنجا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنا أعتقد
3: العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات مدمكنة من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
11: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
12: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما، التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد انقطاع الامداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
9: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال الأسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا نورين والمتعلقة بهجوم حسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا اعلن بنك السودان المركزي حزمه من الاجراءات الرقابيه والاداريه بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت ايقاف المصرفيين عن مزاوله اعمال الصادر والاستيراد وانهاء خدمه بعض الموظفين واحاله اخرين للتحقيق، وده على خلفيه مخالفات تتعلق بعمليات النقد الاجنبي. الخطوه اثارت اهتمام الاوساط الاقتصاديه والمصرفيه حول هذه الاجراءات. بنك السودان يعتقد انه هذه الاجراءات جاءت في اطار صلاحياته القانونيه الراميه الى احكام الرقابه على سوق النقد الاجنبي والحد من الممارسات اللي بتاثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامه الجهاز المصرفي. لكن الخطوه في المقابل يعني اثارت عدد من التساؤلات المهمه، يعني حول انه هل استندت الاجراءات الى اسس قانونيه واداريه سليمه، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكامله لاتخاذ مثل هذه الاجراءات او القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الاجراءات دي للمصارف تتخذ اجراءاتها مع موظفينها، وهل تكفي الاجراءات الرقابيه وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، ام انه الازمه في سوق الصرف اعمق من ذلك. للجواب على الاسئله دي بنستضيف في الحلقه دي الخبير المصرفي الاستاذ عبد اللطيف علي ابراهيم للوقوف على الابعاد القانونيه والاجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. اهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي ابراهيم في راديو دبنبا عبر برنامج حديث اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
1: وبداية ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
2: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه لبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الاجنبي بصوره يعني عمليه وكده. فلانه يعني اي اختلال في تنفيذ هذه السياسات او ارتكاب مخالفات بتؤدي الى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي الى يعني الايروجن او الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الاجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلامة تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني او في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك انا افتكر انه البنوك المركزية او بنك السودان له الحق في انه يتخذ من الاجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون، قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة، وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة، كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرح بنك السودان. فأي أي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق بنك السودان أنه يتخذ إجراءات وتكفل تنفيذ هذه السياسة، يعني وليس في قطاع النقد الأجنبي، إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق ب الحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق ب إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات تتخذ من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
1: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازم تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول إنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة؟ يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التعديلات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
2: هي أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بال إجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أن يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون تكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث، يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صديق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وضبط موقف كبنك مركزي. لكن طبعا اذا كان طبعا التزم بالاجراءات القانونيه فهو ده يعني بيعزز مبادئ العداله والحوكمه، ولا بد انه طبعا كبنك مركزي لا بد انه يعتمد على القانون في انفاذ الاجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والافراد يعني. لكن يعني اذا كانت الاجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، وأفتكر أنه ما بتكون عنده أي مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية، يعني نحن قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشويب نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني، وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتاعت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي مهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمرابعة السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده، لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون، دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم من شغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام يعني إذا ثبت أنه متورطين في أي مخالفات يعني، لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
2: لو صراحه انا تكلمت برضه في بدايه كلامي عن تناغم السياسات، السياسه الماليه والسياسه النقديه وسوق العمل، لابد ان يكون في توازن او تناغم بيناتهم يعني، فاذا حصل اي اختلال في اي من هذه السياسات ده بيؤدي برضه الى تشوهات في عده اماكن يعني، سواء كان في سعر النقد الاجنبي، سواء كان في مستوى المديونيه، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي وبتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة للمعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت البنك السوداني، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، المستوى معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي وكذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: رسالك إطار قائمة حملة radio dobanga go gwegene wajjehenege ki ima eilanat koi khidma ama ki gidi radio dobanga tigoy o tire na behedege bi inno tarjama gi yani lazim lahizebe wa enal etibardu tabibe bi inno barigo irda kasiriki ki sajilita yeje wakiga ke nashra izaiye gaddimini wakiga mojat koi ima tetir borore keda bisini fi ayya bidayat halaqa bi inno radi dobanga barigoy nosrinigi musuligo tabro barnaamij ki arkide estanadinigi maalumaad koy amma ime mahkama jinaayat dowlegu wigine bisinigi kiga le agrada tawiya wal eelamgo ime amgidi torodun alagagia kido wakiga yaani tigoy kida aksinigi sigil goy amma ime mahkama jinaayat dowlegu kigi khusus gariya darfur kigi ki yaani mashuro qanuniyados wa kiga موقف إذا إدوس رادي دبنغا كيدوس والغرض كويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولي قويقنا شرايينة ووداجينة ننر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي ننر يعني بطريقة رسمير قنواتكي قوابة وسائق تبقى معلومات تبقى قوابة قدميه بي.
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: عجوز نمرة 4 جي بأنه كي يعني دليل مفصل للنور يعني مكتب قوي مدعي عمقير نيربت الدبي باقي دي وكيغا كيني OTP link كيني OTPLINK وبرنامج كيغا يعني إطارقوي سلسلة بتاع حلقات كويغينة نور تحقيق قوي من محكمة جناية دولية قرية دارفور كي ديري قبضورة كيدان دي نابوري مكتب كوي مدعي عام محكمة كما جناية دولة كي إطار كوي كده عدلة جماعيني كي إطار مهمي كي غايشان أوغو جرائم ارتكبكيني بيهنو حاكمتي و جرائم كوي نو فاشر دو جنان ردو تايري برور دكيدة تحقيقو ديري إشان مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولة كي نيا تواصل دي بيهن لابد بيهنو يعني منصة وي الكترونيكو ووغي استخدمي بي و كي غا منصة كي OTP link نكيني spelling ogogi OTPLINK o rabit koi OTPLINK nokta ICC alamat nagis CPI nokta INT kob do yubo nerbo karerere negaydi OTPLINK nokta ICC alamat nagis CPI CPI nokta INT وكيغا يعني التحقيقوي ويغنا ديرغي بانو انجليزر اركيينيغي بانو انفستيجيشن جينيكيني وفي نفس الوقت سودان دارفوردو يعني تي اختارغن اختصرغن يجي بغدي ترغنورو معلومات كوي ننر اوغي يعني تواصل ويغرين كنا نغيريغي برواكات بيبي وإن وانغن وغاكات بيني وبريد الكتروني تيني غاكات بيني تلفوني تيني غاكات بيني وكيه خور مهمي يعني حتى إشان أوغي محققينجي متابعة كنا بلاقي تيبغا بري تيبغا إشان نقدرو يتواصلوا معاكم ونفس الوقت حتى غوينا تيني دبلغينيغي بروا ممكن كات بيني وفي نفس الوقت يعني ممكن حتى غوي تاريغي كيغا يعني ملخص تيني غا يعني ناي أوغي مجرم تيكين نغرا تفاصيل أوغي دهايا كيغرا تيمي وقايع كيغر تايري معلومات تنين ممكن قدميني وفي نفس الوقت يعني ممكن صور فوتوغرافية شريطي تنيغا فيديو تنيغا أوراق مستند تنيغا ممكن تغاني يعني قويني تاريكوي حادثة كتايرو كيغوغرو وفي نفس الوقت ممكن خريطة استخدميني وخريطة غرا موقي غوي الكتروني غوي أودور ناقبوي كبدو نورين خريطة تاركي سكو كبدو جي كبدو ممكن كيغو بالضبط ممكن حدديني أو كيغي مثلا سوا كان مؤسسة ايغا جني ايغا مرفق عم ايغا وي حددينين ممكن يعني تردو بالضبط حددين واخر حاجة جي بعد ما باريغي سقوط دينا معلومات كنو يباني جي واني كي ايما كيني جي تو هيراني جي سقوط بينو معلومات كي كيني وكي غا بار انجليزي جي سميت كنا كت بتاي جي SUBMIT وي بعد ما بريغي ديني ممكن اوني ويجينا يعني اتصالغا كنا نكيا معلوماتي زيارة غريغا ممكن بعدك كينا وفي نفس الوقت تيغو اكريسا ديني نكي ديغي بي انو اتامنين ناسيو توغي كور سر ريتاري اقصى درجة سرية توغي تدي اشان برساندو جبوغو ومنساو يمي OTP link OTP LINK كيا كيغا بينو منصة معلومات جماعيه وباسرع طريقه وبامن طريقه وكور مضمونني كبدون نربه معلومات كي سكو غوبه كوغيو مكتب كوي مده عام محكمه جنايه دوليه كي كور يعني شكرا نيري وكور بغيغنو يعني ممتن
4: المحكمه الجنائيه الدوليه
5: الاعزاء متابعي راديو دبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنغا إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنغا على فيسبوك راديو دبنغا السودان راديو دبنغا منكم ولكم

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. هذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدوليين.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية وفي الرباعية

0: منها الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها السعودية، ومنها مصر والإمارات يعني. وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه، اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو اللي بيعيق المسألة دي؟ شنو
1: البيئة المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وائمتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل للدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم وائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
0: سمع انتوا في
1: بالنسبة لنا
0: انتوا انتوا في خطاب في
1: أكمل،
0: خطاب اوكي تفضل.
1: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تتبني على الإرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانية مع حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية أو الخماسية للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
0: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده، يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
1: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
0: نعم، ممكن تدينا
1: هذه
0: تلخيص
1: الرؤى
0: لهذه الرؤى؟
1: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
0: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
1: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دعوة.
0: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
1: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكون مني أطيب التحايا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة واعتقالات واحتياجات في بورسودان وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريقة صادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلن جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بائعات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفلع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول ان قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد تقوت لسان الناطق باسم تحالف السودان التأسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقرر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أغلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث الاعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفقد هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة، تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة من حكومة أزيل. نحن نشيد بموسيقى، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتعاملون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرفها المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة 1:30 جينا في غابة الساعة 1:30 دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة 1:30 ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا ال القدمات اللي لابسينها ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طالبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة، تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالي للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل، بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: إحنا الحركات والجيش حامين الصنع عام، إحنا لما نمرق نسوق عيالنا برا صغار في الشفع نقول ماشيين الزراعة بنزرع، حتى مرقنا حس إيه مواطن مالي ورجعوا جوا البيت بقول زور اطلع ما فيني بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنغا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقوت لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنغا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان، مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكنها من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
10: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
11: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد انقطاع الامداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
12: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة عدل المساواة عبدالله بندا نورين والمتعلقة بهجوم هسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 15 يوليو شهر 7 2026. في هذه الجولة سنتطرق للقضايا التالية: ماذا يعني قرار الاتحاد الأوروبي بمنع شراء الذهب السوداني؟
8: الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة.
13: مشروع الهدنة الأمريكي، ما هي حقيقته وتفاصيله؟
14: خلينا أكد الحقيقة المجردة: واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر.
13: منابر الوساطة المتعددة، هل تفلح في وقف الحرب؟
15: الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشير أحد.
13: وأزمة مياه حادة في منطقة الصالحة بأم درمان، ما هي الأسباب الحقيقية؟
12: الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
16: انخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. قرر الاتحاد الأوروبي منع شراء الذهب السوداني واستيراده، وذلك في محاولة لتجفيف مصادر المال لدى الأطراف المتحاربة في السودان. فهل يفلح ذلك بالفعل في وقف الحرب؟ وهل سيعمل قرار المنع كما هو مخطط له؟ طرحنا هذا السؤال على الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي المختص في القضايا الدولية والمهتم بآليات تمويل الحرب.
8: مرحبا بك أستاذ إبراهيم. الفكرة حقت القرار حق الاتحاد الأوروبي فعلا هو جاء في وقته، وملخصه أنه يحظر التداول حق الذهب السوداني في السوق الأوروبي بالنسبة للشركات، بالنسبة لكل الأطراف. والذهب معروف مع الموارد الأخرى، الثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيرهما، موارد أساسية بيشكلوا يعني مصدر حق تمويل أساسي لأطراف النزاع. فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار أنه الآن صدر القرار بشكل عام حول موضوع الذهب، فلسه طبعا ما صدر بشكل تفصيلي كيف العملية حق التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق. الحاجة الثانية كمان، الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجهه. التحدي يمكن اللي بعتقده الثالث اللي هو التعاون من الأطراف الداخلية، ده برضو بيكون فوقه تحدي كبير في إنه ما حيكون بالنسبة لتطبيق قرار من هذا النوع بشكل يمكن يكون بشكل سهل. واحدة تانية من التحديات اللي بتواجه الأشخاص في السودان الموجودين المنتجين، تحديدا صغار المنتجين، حرمان وصول الذهب للأسواق العالمية ولا سيما السوق الأوروبي بشكل يعني عبء إضافي على صغار المنتجين اللي هم موجودين في السودان، قد ما يكونوا هم ضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الحرب، ولكن القرار ده كمان بيشملهم. فأنا أعتقد إذا كان الاتحاد الأوروبي عمل استثناءات على إنه خلو الذهب من علاقته في تمويل النزاع، أعتقد ممكن يكون حاجة إيجابية في حق الصغار المنتجين اللي هم فعلاً يعني أشخاص من مناطق مختلفة في السودان بينتجوا الذهب ويكون لازم يلاقوا له سوق يبيعوه. فأعتقد دي حاجة محتاجة يعني مراجعة، ومحتاج يكون فيها دقة شديدة عشان تمنع الإضرار بأشخاص خاصة صغار المنتجين. ويعني ده قرار فعليا زي ما أنا قلت قبل جاء في وقته، وبيساهم في إنه يجفف مصادر تمويل الحرب بالنسبة للسودان. واحدة من الأشياء اللي هو القرار نفسه أشار لها إنه المسؤولية على الشركات الأوروبية لازم تعمل اللي هو بيسموه المراجعة الداخلية الدقيقة، الدو ديليجنس، اللي هو لازم الشركات تعمل حسابة من إنها تقدر تدخل في الذهب، والشركات مفروض هي تمنع تأكد إن أو تتأكد من إنه الذهب مصدر من السودان. فأعتقد دي واحدة من الحاجات الأساسية الممكن الناس يستخدموها في مسألة حقة المساءلة في الفترة الجاية، إذا كان بالنسبة للشركات الدولية أو إذا كان بالنسبة لأطراف النزاع أو الدول الإقليمية اللي بتستخدم الذهب السوداني وبتدور عشان توصل للأسواق العالمية.
13: يتحدث المهتمون والساسي في الأيام الماضية عن مشروع هدنة أمريكي لوقف الحرب لمدة 3 أشهر، إضافة إلى بنود أخرى في سبيل الوصول لتسوية سياسية ووقف الحرب الدائرة الآن. حول تفاصيل هذا المشروع تحدث لدبنجا السيد أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس.
14: طيب، صحيح في حديث كثير رائج حول مقترح أمريكي مقدم للطرفين بخصوص الهدنة الإنسانية، والناس زي مشت زيادة أبعد من كده في تحليل المواقف وإضافة الكثير من الحقائق الغير صحيحة. أولاً خلينا أكد الحقيقة المجردة. 1،
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه في يعني مطلوب الهدنة إنسانية لمدة 90 يوم، فناهيك عن بقية التفاصيل. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة يعني قبل أكثر من شهرين، والناس زي أبدت ملاحظات في الوقت ذاك. أي كلام عن وجود هدنة وهو مقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده. لو في مشروع مطروح للطرفين بيتم عب باسم الرباعية اللي هي فيها الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربع أطراف دي مع بعض بتقدموا بالمقترح للطرفين، وده هو النمط اللي كان جاري إلى أن تم تقديم آخر مقترح قبل ما يقارب الشهرين. أي حديث عن أنه في مقترح جديد جاي من الأمريكان متعلق ب يعني الهدنة الإنسانية وقضايا مرتبطة بوقف إطلاق نار ومظاهر عسكرية ويعني الإنهاء مظاهر عسكرية في شمال دارفور وشرق كردفان، ده كله يعني كلام غرف إعلامية موجهة من الحركة الإسلامية ومن جيش الأخوان المسلمين في بور السودان. لكن ما في مقترح جديد مقدم للطرفين، ده فيما يتعلق بالسؤال الأول. مواصلة نفس السؤال الأول، موضوع نزع السلاح والتسريع وتجميع المقاتلين، ده مجرد تكهنات وحديث أقرب لوهم يعني رغائبي للناس اللي بيألفوا في التصورات وبحاول بيسوقوا المواقف للرأي العام على خلفية ما يتمنونه من مواقف. لكن يعني ما في طبيعة الصراع الحالي، الصراع ما مربوط بقضايا مرتبطة بنزع السلاح ولا بتسريح المقاتلين ولا التجميع، القضية أكبر من مسألة تسريح السلاح. الناس بتتحدث عن تأسيس دولة جديدة قائمة على أساس بناء وتأسيس قوات مسلحة السودانية، فالنماذج القديمة في عمليات الترتيبات الأمنية ومطلوبات الترتيبات الأمنية ما عادت في النماذج الممكن تسود في المرحلة القادمة. التفكير الآن بينصب حول كيف أنه نحن نؤسس دولة جديدة على أنقاض الدمار والانهيار الحصل لبنية الدولة ولمؤسسات الدولة، بالتالي أي حديث عن نزع السلاح والتسريح ولا تجميع المقاتلين مجرد وهم ما عنده معنى. لكن الحقيقة اللي يجب أن يعرفها أي شخص في السودان أنه زمن الاستيعاب والدمج وإعادة التسريح هذا زمن، ولا المطلوب الآن هو كيفية بناء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية ومؤسسات مدنية عامة تمثل الشعب السوداني ويبني على أسس جديدة قائمة على معايير موضوعية على خلفية الانهيار الحصل لمؤسسات الدولة.
13: وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول مجهودات الوساطة بمنابرها المختلفة السيد صديق تاور القيادي بحزب البعث وعضو مجلس السيادة السابق.
15: يعني نرصد هذه الأيام تصريحات وحراك وتسريبات مختلفة بشأن الحرب الدائرة في السودان وما يتعلق بمجهودات وقفها والضغط على طرفيها من هنا أو هناك، آخرها ما صدر من المبعوث الرئيس الأمريكي سيد مسعد بوليس وتعددت تفسيراته وتعبيراته حسب كل مصدر وما يتناوله وما يهدف إليه من ورائه، وكذلك ما يتواتر من معلومات عن ترتيب لعقد جولة ثالثة للقوى المدنية في أديس أبابا تنظمها الآلية الخماسية، وأيضا اجتماع لمجلس الأمن والدفاع لحكومة الانقلاب والحرب في بورت السودان، وغير ذلك من هذه التسريبات والمعلومات التي تعكس بالظاهرية القدر من الاهتمام بالأزمة السودانية، ولكن عمليا هي أيضا تعكس تعدد المراكز وتضارب مصالح أطراف هذه المراكز سواء دوليا أو إقليميا أو داخليا وفقا لارتباطات طرفي الحرب وتحالفاتها المحلية ومصالحها الذاتية التي لا علاقة لها بالسودان والشعب السوداني، معاناته، وضع عدم استقراره، تشرده، وكذلك مهددات تمزيق البلاد وتفتتها، وهذا لا يدخل بالضرورة ضمن حسابات طرفي الحرب. ومن جانب آخر يعزز ذلك عدم الاهتمام هو التصعيد الذي يدور في الشرق الأوسط على صعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية، وكذلك حرب أوكرانيا المستمرة من سنوات. كل ذلك يؤثر على الاهتمام الجدي بالنسبة للأطراف اللي لها دور في ملف الأزمة السودانية، وبالتالي هذه الدوائر تحركها مصالحها وتكون ردود أفعالها دائما قائمة على الشعور بتهديد هذه المصالح، وليس الشعور بأن هناك أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم في بقعة جغرافية من الكرة الأرضية هي السودان، وأن هناك شعب يتجاوز 45 مليون نسمة يدفع ثمن هذه الكارثة الإنسانية من أرواحه، من استقراره، من حياته، من مستقبل أجياله، من وحدة بلاده، ومن نسيج مجتمعه. هذا لا يدخل في حسابات الأطراف الدولية أو الأطراف الإقليمية، ولا يدخل في حسابات طرفي الحرب السودانيين المتقاتلين منذ أكثر من 3 سنوات ولا يزالون. لذلك ما يدور يجب أن لا يعلي من سقف التفاؤل لدى الكثيرين. صحيح وجد ذلك اهتمام ومتابعة وتعليقات وتناول إعلامي وفي الفضائيات وفي الوسائط وفي دوائر كثيرة، ولكن هذا لا يعني بالتجربة لا يخرج عن ما ظل يحدث منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد ودون أن يكلف أي جهة أن تحمل يعني تلجأ إلى العنف باسمه وتدير ما تديره. هي حرب داخل معسكر واحد، هو معسكر القوى المعادية للديمقراطية والمعادية للدولة المدنية والمرتبطة بقوة الردة التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2018 وأبريل 2019. لذلك يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياته التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا، وكلاهما يعيشان سواء الجيش أو الدعم السريع وأطراف الحرب الدائرة الآن في السودان يعيشان حاليا مرحلة توازن الضعف وعدم القدرة على تغيير المشهد بفعل حقيقي يحسم المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك عسكريا، وفي نفس الوقت لا تمتلك قيادة الدعم السريع ولا قيادة الجيش القرار في تحديد خطوات عملية في وقف الحرب لارتباطاتهم التحالفية الداخلية والخارجية. لذلك نعتقد بأنه ما يدور حاليا هو جزء من الارتباك العام في المشهد، والحديث عن آليات ضغط وقدرة على فرض شروط عتابية وآليات عتابية لهذا الطرف أو ذاك، هذا كله لا يخرج من إطار الحديث الدبلوماسي الفضفاض. هذه الحرب منذ يوم الأول يعني شهدت انتهاكات واسعة جدا من طرفيها، كانت كفيلة لكل من لديه القدرة على أن يتدخل بالشكل الذي يضغط على طرفيها لوضع الحد أن يقوم بذلك، ولكن لأنه لكل حساباته. باختصار نستطيع أن نقول بأنه لن يحصل تغيير كبير في هذا الملف في يعني في الأفق القريب المنظور، رغم التصريحات التي تبدو قوية وتبدو بها نوع من الاهتمام وما إلى ذلك، لأن المسألة بقدر تعدد أطرافها بقدر ما تزايد تعقيداتها. يبقى في هذا الحال ما على السودانيين إلا ما حك جلدك مثل ظفرك، رغم الواقع المأساوي والتشرد وكذا، ولكن ليس على السودانيين إلا أن يعلوا من أدواتهم الرافضة للحرب التي تفضح سوء الحرب وتضغط على طرفيها بتجريدهما من أي مسوغات أخلاقية وتحميلهم أي مسؤولية جنائية وقانونية من استمرار هذه الجريمة البشعة على الشعب السوداني.
13: يتسبب الانخفاض الحاد في منسوب مياه النيل وانحسارها بعيدا عن مضخات محطات المياه في توقف محطة الصالحة بمدينة أم درمان عن العمل. تعمل الجهات المعنية حاليا على حفر آبار إضافية وتنظيف مجرى المياه لإعادة التشغيل التدريجي مع تخصيص فرق لمعالجة أزمة العطش. نستمع لمواطن من منطقة الصالحة يتحدث حول هذه الأزمة.
12: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة ليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت المنشترى من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20. الحتات اللي بتجي منها الموية كلها آبار يعني مالحة، فيها البير بتاعت موسى عبدين، المشروع بتاع موسى عبدين، والبير بتاعت المصنع بتاع ناس نور الدائم بتاع البلوك ده، والبير اللي في آخر محطة بعد آخر محطة الخور اللي بيفصل بين آخر محطة والحتة اللي بيغادي المنتشة على الإيقادات دي، في بير في الحتة دي قريبة لمحطة الموية ذات البير دي. بالنسبة للموضوع بتاع الموية، مشكلة الموية الترمبات بتاعت المحطة بقت المنطقة اللي فيها ترمبات جافة ما فيها موية، جا المعتمد وجا الوالي، المهم جابوا لودر، والوالي لما جا جاب لودر تاني بدوا يحفروا للموية من الحتات اللي فيها موية في البحر، البحر ما مشى بعيد من الآبار بتاعت اللي فيها الترمبات دي، بدوا يحفروا عشان يقوموا يخلوا الموية تجي من محل خفي للآبار بتاعت الترمبة. وعموما هي بدأت تشتغل، لكن طبعا لأن المنطقة كبيرة بتدي أول حاجة الغرب بتاعت صالحة، ناس الغمارة، ناس محينة، ناس دين بعد ما يروا حتى بعد ذلك تجي صالحة القيعة وصالحة صلت والحتاب دي.
13: كان هذا أحد المواطنين من الصالحة حول مشكلة انخفاض منسوب النيل. ولمعرفة طبيعة المشكل استضاف راديو دبنجا الباشمهندس أبو بكر محمد المصطفى خبير البنية التحتية والموارد المائية.
16: في شهر يوليو، بداية من شهر يوليو، دخل مشروع الرهد والمناقل في استهلاك المياه، وتم فتح المياه في قناة في القناة الرئيسية لترعة المناقل وترعة الجزيرة، كله قناة بحوالي 15 مليون متر مكعب ليصل المجموع الذي ينساب إليهم مشروع الرهد ومشروع المناقل ومشروع الجزيرة حوالي 3 مليون متر مكعب. في هذه الفترة في مطلع يوليو، وهو عادة يبدأ الفيضان في الهضبة الأسيوبية والأمطار في السودان، فقد نزلت الأمطار ويبدو أن بدأ حيز المياه في السد النهضة، وانخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا. وهذا الإيراد اليومي اللي يدخل عند محطة الديمة السودانية اللي يصب في سد الرصيرس، وهو الإيراد الناتج من بوابات توليد الكهرباء التوربينات. وهذا الوضع الحالي حوالي 150 إلى 160 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب. وفي ذات الوقت يخرج ذات الإيراد تقريبا حوالي 160 مليون متر مكعب يوميا من سد الرصيرس ليصب في سد سنار، ومن سد سنار يخرج حوالي 100 مليون متر مكعب أو إلى 80-90 مليون متر مكعب يوميا. هذا الوضع خلال شهر يوليو، ليتجه النيل الأزرق شمالا ليلتقي بالنيل الأبيض عند مجرى النيل. الوضع في النيل الأبيض انخفض إيراد النيل الأبيض في يوليو ليصل حوالي 90 مليون متر مكعب، وبالتالي صار الإيراد في النيل نهر النيل اللي هو مجمع تدفق النيل الأزرق من خزان سنار له حوالي 90 مليون، وإيراد النيل الأبيض الذي تدفق من خزان جبل أولى حوالي 90 مليون، ليصير في مجمله ب 180 مليون متر مكعب، منخفضا عن الإيراد الذي كان خلال السنة قبل يونيو 2026 الذي يصل إلى 300 مليون متر مكعب يوميا. فهبطت المناسيب في شهر يوليو سريعا، وتدفقت المياه في من سد مروي الى سد بحيرة ناصر بحوالي نفس الإيراد حوالي 180 مليون متر مكعب. نتيجة هذا الإيراد العالي خلال العام الماضي ترسبت كثير من المناطق الرملية على الشواطئ وعلى القنوات الجانبية في القناة الرئيسية لنهر النيل الأزرق ونهر النيل الرئيسي. فبالتالي بانخفاض المناسيب انحسرت المياه عن مناطق مرتفعة لجوانب النهر وشكلت جزر صغيرة متقطعة. الوضع المائي لا يزال لحد هذا العام في حدود يعني جيدة فوق المتوسط بالنسبة للمناسيب في خلال النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل. الذي حدث في قناة محطة الصالحة والقنوات التي تسحب بمياه النيل بلغت تعودت في أن تسحب في مناسيب عالية طيلة العام الماضي، حيث لم يكن الانحصار موجودا كما هو عادة في النيل الأزرق ونهر النيل، حيث كان قبل السد العالي كان الإيراد يتم خلال 4 شهور رئيسية يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وباقي العام يكون النيل منحدرا من بأقل تدفقات، وبالتالي يتم تمديد أنابيب المياه لتصل ذلك المنسوب. لكن في هذا العام عكس كل الأعوام المضت، فكان السحب يتم طول العام بمنسوب ثابت، لم يتغير مداخل الطرمبات لتهبط المياه بسبب عدم هبوط المياه. ولكن الحدث بهبوط مناسيب المياه بحوالي 3 أمتار تقريبا في النيل الرئيسي أدى إلى أن هنالك ضرورة لتنزل مداخل الطرمبات والأنابيب التي تسحب لمياه الشرق في الصالحة وكافة المحطات النيلية التي تسقي المدن أن تنزل إلى 3 أمتار لتسحب من المجرى الرئيسي. فهذا ما حدث في هذا الوضع، فهو ليس انخفاض حاد، وهو انخفاض قد يكون نتيجة بسبب ضعف الإيراد من النيل الأبيض، وقد يكون بسبب بداية تخزين في سد النهضة الأثيوبي.
13: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
18: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني احنا الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام ده المأخرنا، يعني انه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك أن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا أن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن أنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس أنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية، طبعا

0: التجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبيه. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحه في مدينه الدبه، وجنوب دارفور تقرر انشاء معسكر جديد لايواء نازحي الخرطوم في نياله. طلب بسحب التهم الموجهه ضد عبد الله بندا في الجنائيه، ومخاوف من تاثير قرار الاتحاد الاوروبي بشان الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحه بمدرمان يشتكون ازمه مياه حاده واعتقالات واحتجاجات في بورسودان وتوترات في كسله. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريقة صادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: إسقاط مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
2: إنها حية نورة ثمنة إنها نورة، لكن بعتقد أحمد فرير صراحة.
0: أعلن جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا وملاحقة المتسببين في الأحداث ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
3: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفلع ضرب عشوائي، أرفجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد توقت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي. ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقرر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
5: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ اللي هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقان والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
6: حكومة سحب الثقة الإلكترونية، سحب الثقة من حكومة تزيل. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتآمرون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرفها المطار ده وسل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة 1:30 جينا في غابة الساعة 1:30 دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة 1:30 ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسين ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة، تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالا للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
8: نحن الحركات والجيش حامين الصلاة عام، نحن نمرق نسوق عيالنا براع صغار في الشفة، نقول ماشيين الزراعة النزرع، حتى ما رقنا حس إيه مواطن مارك ورجعوا جوا البيت، نقول زور اطلع ما فيدي بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقوت لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنجا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان، مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكنها من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر على الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
11: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
12: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما، التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب، بعد انقطاع الامداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
13: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه المداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة عدل المساواة عبد الله بندا نورين، والمتعلقة بهجوم حسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا اعلن بنك السودان المركزي حزمه من الاجراءات الرقابيه والاداريه بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت ايقاف المصرفيين عن مزاوله اعمال الصادر والاستيراد وانهاء خدمه بعض الموظفين واحاله اخرين للتحقيق، وده على خلفيه مخالفات تتعلق بعمليات النقد الاجنبي. الخطوه اثارت اهتمام الاوساط الاقتصاديه والمصرفيه حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءاته مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك. للجواب على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنبا عبر برنامج حديث اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
1: وبداية ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
2: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأضلاع الاقتصادي بصورة عامة للبلد. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع السوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بسياسات النقدية هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه لبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الاجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه سلامة الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من الإجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكده. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة، وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة، كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرح بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ إجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسة يعني، وليس في قطاع النقد الأجنبي، إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق ب الحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق ب إذا كان في اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات تتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكده. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
1: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازم تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة، يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدريج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
2: هي أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بال إجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون سبجكت للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني. وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون تكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكده، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث يعني، أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكده. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صدق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكده، وضبط موقف كبنك مركزي. لكن طبعا اذا كان طبعا التزم بالاجراءات القانونيه فهو ده يعني بيعزز مبادئ العداله والحوكمه، ولا بد انه طبعا كبنك مركزي لا بد انه يعتمد على القانون في انفاذ الاجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والافراد يعني. لكن يعني اذا كانت الاجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، وأفتكر أنه ما بتكون عندك مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية يعني، نحن قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشوية نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك الطرق المركزية يعني، وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكم ورقابة مصرفية، أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتاعت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمرابعة السودان، وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت، والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل الموظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم من شغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني او يلغي وظيفته او يلغي تعيين المدير العام او نائب المدير العام يعني اذا ثبت انهم متورطين في اي مخالفات يعني، لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرقابة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
2: لو صراحة أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن تناغم السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني، فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن يعني، سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة، أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده يكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا، وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده عالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف. أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي وبتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة من فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة للمعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت البنك السوداني، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، المستوى معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي كذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني احنا الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام ده المأخرنا، يعني انه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم، معبر المصري الليبي، وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها مفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي مليم من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل السودان، ويصل السودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إنه نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. ودل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة واعتقالات واحتجاجات في بورسودان وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريقة صادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلن جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقت العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفزع ضرب عشوائي، أرفجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول انقال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد تقوت لسان الناطق باسم تحالف السودان التأسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي. ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث الاعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ اللي هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام، وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة الإلكترونية.
6: الله أكبر.
5: سحب الثقة من حكومة أزهر. نحن نشيد بموسيقى، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالخيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق
6: والي
5: ومع الوالي في آخرين يتآمرون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي، وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرفها المطار ده وسل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة 1:30 جينا في غابة الساعة 1:30 دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة 1:30 ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسين ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طالبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالي للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة، وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
8: نحن الحركات والجيش حمينا الصلاة عام، نحن لما نمركم نسوق عيالنا براع صغار في الشفة نقولوا ماشينا الزراعة بنزرع، حتى مرقنا حسئية مواطن مارك ورجعوا جوا اللبيت بقول زور اطلع ما فيدي بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنغا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
9: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقوت لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية، وأشار لراديو دبنغا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان، مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكن من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر على الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس أن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
11: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة عند نازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
12: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب بعد انقطاع الإمداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنغا:
13: بالنسبة للمياه في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها بثلاثة يوم أربعة يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة، طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة عدل المساواة عبد الله بندا نورين والمتعلقة بهجوم هسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 15 يوليو شهر 7 2026. في هذه الجولة سنتطرق للقضايا التالية: ماذا يعني قرار الاتحاد الأوروبي بمنع شراء الذهب السوداني؟
9: الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة.
14: مشروع الهدنة الأمريكي، ما هي حقيقته وتفاصيله؟
10: خلينا أكد الحقيقة المجردة. واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر.
14: منابر الوساطة المتعددة، هل تفلح في وقف الحرب؟
15: الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد.
14: وأزمة مياه حادة في منطقة الصالحة بأم درمان، ما هي الأسباب الحقيقية؟
13: الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
16: انخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا.
14: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
14: أهلا بكم مرة أخرى. قرر الاتحاد الأوروبي منع شراء الذهب السوداني واستيراده، وذلك في محاولة لتجفيف مصادر المال لدى الأطراف المتحاربة في السودان. فهل يفلح ذلك بالفعل في وقف الحرب؟ وهل سيعمل قرار المنع كما هو مخطط له؟ طرحنا هذا السؤال على الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي المختص في القضايا الدولية والمهتم بآليات تمويل الحرب.
9: مرحبا بك أستاذ إبراهيم. الفكرة حقت القرار حق الاتحاد الأوروبي فعلا هو جاء في وقته، وملخصه أنه يحظر التداول حق الذهب السوداني في السوق الأوروبي بالنسبة للشركات، بالنسبة لكل الأطراف، والذهب معروف مع الموارد الأخرى الثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيرهما موارد أساسية بيشكلوا يعني مصدر حق تمويل أساسي لأطراف النزاع. فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق باعتبار أنه الآن صدر القرار بشكل عام حول موضوع الذهب، فلسه طبعا ما صدر بشكل تفصيلي كيف العملية حق التطبيق باعتبار أنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لأنه يتم التأكد من أنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق. الحاجة الثانية كمان الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجهه. التحدي يمكن اللي بعتقده الثالث اللي هو التعاون من الأطراف الداخلية، ده برضو بيكون فوقه تحدي كبير في إنه ما حيكون بالنسبة لتطبيق قرار من هذا النوع بشكل يمكن يكون بشكل سهل. واحدة تانية من التحديات اللي بتواجه الأشخاص في السودان الموجودين المنتجين تحديدا صغار المنتجين حرمان وصول الذهب للأسواق العالمية ولا سيما السوق الأوروبي بشكل يعني عبء إضافي على الصغار المنتجين اللي هم موجودين في السودان، قد ما يكونوا هم ضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الحرب، ولكن القرار ده كمان بيشملهم. فأنا أعتقد إذا كان الاتحاد الأوروبي عمل استثناءات على إنه خلو الذهب من علاقته في تمويل النزاع، أعتقد ممكن يكون حاجة إيجابية في حق الصغار المنتجين اللي هم فعلاً يعني أشخاص من مناطق مختلفة في السودان بينتجوا الذهب ويكون لازم يلاقوا له سوق يبيعوه. فأعتقد دي حاجة محتاجة يعني مراجعة ومحتاج يكون فيها دقة شديدة عشان تمنع الإضرار بأشخاص خاصة صغار المنتجين. ويعني ده قرار فعليا زي ما أنا قلت قبل جاء في وقته وبيساهم في إنه يجفف مصادر تمويل الحرب بالنسبة للسودان. واحدة من الأشياء اللي هو القرار نفسه أشار لها إنه المسؤولية على الشركات الأوروبية لازم تعمل اللي هو بيسموه المراجعة الداخلية الدقيقة الدوديليجنس، اللي هو لازم الشركات تعمل حسابة من إنها تقدر تدخل في الذهب، والشركات مفروض هي تمنع تأكد إن أو تتأكد من إنه الذهب مصدر من السودان. فأعتقد دي واحدة من الحاجات الأساسية الممكن الناس يستخدموها في مسألة حقة المساءلة في الفترة الجاية إذا كان بالنسبة للشركات الدولية أو إذا كان بالنسبة لأطراف النزاع أو الدول الإقليمية اللي بتستخدم الذهب السوداني وبتدور عشان توصل للأسواق العالمية.
14: يتحدث المهتمون والساسي في الأيام الماضية عن مشروع هدنة أمريكي لوقف الحرب لمدة 3 أشهر إضافة إلى بنود أخرى في سبيل الوصول لتسوية سياسية ووقف الحرب الدائرة الآن. حول تفاصيل هذا المشروع تحدث لدبنجا السيد أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس.
10: طيب صحيح في حديث كثير رائج حول مقترح أمريكي مقدم للطرفين بخصوص الهدنة الإنسانية، والناس زي مشت زيادة أبعد من كده في تحليل المواقف وإضافة الكثير من الحقائق الغير صحيحة. أولا خلينا نأكد الحقيقة المجردة. واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه في يعني مطلوب الهدنة إنسانية لمدة 90 يوم، فناهيك عن بقية التفاصيل. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة يعني قبل أكثر من 2 شهر والناس زي أبدت ملاحظات في الوقت ذاك. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين لو في مقترح ما بيجي مقترح امريكي. ما سعد بولس ما شغال لوحده ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده. لو في مشروع مطروح للطرفين بيتم عب باسم الرباعية اللي هي فيها الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربع أطراف دي مع بعض بتقدموا بالمقترح للطرفين، وده هو النمط اللي كان جاري إلى أن تم تقديم آخر مقترح قبل ما يقارب الشهرين. أي حديث عن أنه في مقترح جديد جاي من الأمريكان متعلق ب يعني الهدنة الإنسانية وقضايا مرتبطة بوقف إطلاق نار ومظاهر عسكرية ويعني الإنهاء مظاهر عسكرية في شمال دارفور وشرق كردفان، ده كله يعني كلام غرف إعلامية موجهة من الحركة الإسلامية ومن جيش الأخوان المسلمين في بور السودان. لكن ما في مقترح جديد مقدم للطرفين، ده فيما يتعلق بالسؤال الأول. مواصلة نفس السؤال الأول، موضوع نزع السلاح والتسريع وتجميع المقاتلين ده مجرد تكهنات وحديث أقرب لوهم يعني رغائبي للناس اللي بيألفوا في التصورات وبحاول بيسوقوا المواقف للرأي العام على خلفية ما يتمنونه من مواقف. لكن يعني ما في طبيعة الصراع الحالي، الصراع ما مربوط بقضايا مرتبطة بنزع السلاح ولا بتسريح المقاتلين ولا التجميع. القضية أكبر من مسألة تسريح السلاح. الناس بتتحدث عن تأسيس دولة جديدة قائمة على أساس بناء وتأسيس قوات مسلحة سودانية، فالنماذج القديمة في عمليات الترتيبات الأمنية ومطلوبات الترتيبات الأمنية ما عادت في النماذج الممكن تسود في المرحلة القادمة. التفكير الآن بينصب حول كيف أنه نحن نؤسس دولة جديدة على أنقاض الدمار ولا الانهيار الحصل لبنية الدولة ولمؤسسات الدولة. بالتالي أي حديث عن نزع السلاح والتسريح ولا تجميع المقاتلين مجرد وهم ما عنده معنى. لكن الحقيقة اللي يجب أن يعرفها أي شخص في السودان إنه زمن الاستيعاب والدمج وإعادة التسريح هذا زمن ولا المطلوب الآن هو كيفية بناء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية ومؤسسات مدنية عامة تمثل الشعب السوداني ويبني على أسس جديدة قائمة على معايير موضوعية على خلفية الانهيار الحصل لمؤسسات الدولة.
14: وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول مجهودات الوساطة بمنابرها المختلفة السيد صديق تاور القيادي بحزب البعث وعضو مجلس السيادة السابق.
15: يعني نرصد هذه الأيام تصريحات وحراك وتسريبات مختلفة بشأن الحرب الدائرة في السودان وما يتعلق بمجهودات وقفها والضغط على طرفيها من هنا أو هناك، آخرها ما صدر من المبعوث الرئيس الأمريكي سيد مسعد بوليس وتعددت تفسيراته وتعبيراته حسب كل مصدر وما يتناوله وما يهدف إليه من ورائه، وكذلك ما يتواتر من معلومات عن ترتيب لعقد جولة ثالثة للقوى المدنية في أديس أبابا تنظمها الآلية الخماسية، وأيضا اجتماع لمجلس الأمن والدفاع لحكومة الانقلاب والحرب في بورت السودان وغير ذلك من هذه التسريبات والمعلومات التي تعكس بالظاهريا قدر من الاهتمام بالأزمة السودانية، ولكن عمليا هي أيضا تعكس تعدد المراكز وتضارب مصالح أطراف هذه المراكز سواء دوليا أو إقليميا أو داخليا وفقا لارتباطات طرفي الحرب وتحالفاتها المحلية ومصالحها الذاتية التي لا علاقة لها بالسودان والشعب السوداني معاناته وضع عدم استقراره تشرده وكذلك مهددات تمزيق البلاد وتفتتها، وهذا لا يدخل بالضرورة ضمن حسابات طرفي الحرب. ومن جانب آخر يعزز ذلك عدم الاهتمام هو التصعيد الذي يدور في الشرق الأوسط على صعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية وكذلك حرب أوكرانيا المستمرة من سنوات. كل ذلك يؤثر على الاهتمام الجدي بالنسبة للأطراف اللي لها دور في ملف الأزمة السودانية، وبالتالي هذه الدوائر تحركها مصالحها وتكون ردود أفعالها دائما قائمة على الشعور بتهديد هذه المصالح وليس الشعور بأن هناك أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم في بقعة جغرافية من الكرة الأرضية هي السودان، وأن هناك شعب يتجاوز 45 مليون نسمة يدفع ثمن هذه الكارثة الإنسانية من أرواحه من استقراره من حياته من مستقبل أجياله من وحدة بلاده ومن نسيج مجتمعه. هذا لا يدخل في حسابات الأطراف الدولية أو الأطراف الإقليمية ولا يدخل في حسابات طرفي الحرب السودانيين المتقاتلين منذ أكثر من 3 سنوات ولا يزالون. لذلك ما يدور يجب أن لا يعلي من سقف التفاؤل لدى الكثيرين. صحيح وجد ذلك اهتمام ومتابعة وتعليقات وتناول إعلامي وفي الفضائيات وفي الوسائط وفي دوائر كثيرة، ولكن هذا لا يعني بالتجربة لا يخرج عن ما ظل يحدث منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد ودون أن يكلف أي جهة أن تحمل يعني تلجأ إلى العنف باسمه وتدير ما تديره. هي حرب داخل معسكر واحد، هو معسكر القوى المعادية للديمقراطية والمعادية للدولة المدنية والمرتبطة بقوة الردة التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2018 وأبريل 2019. لذلك يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا، وكلاهما يعيشان سواء الجيش أو الدعم السريع وأطراف الحرب الدائرة الآن في السودان يعيشان حاليا مرحلة توازن الضعف وعدم القدرة على تغيير المشهد بفعل حقيقي يحسم المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك عسكريا، وفي نفس الوقت لا تمتلك قيادة الدعم السريع ولا قيادة الجيش القرار في تحديد خطوات عملية في وقف الحرب لارتباطاتهم التحالفية الداخلية والخارجية. لذلك نعتقد بأنه ما يدور حاليا هو جزء من الارتباك العام في المشهد، والحديث عن آليات ضغط وقدرة على فرض شروط عقابية وآليات عقابية لهذا الطرف أو ذاك هذا كله لا يخرج من إطار الحديث الدبلوماسي الفضفاض. هذه الحرب منذ يوم الأول يعني شهدت انتهاكات واسعة جدا من طرفها كانت كفيلة لكل من لديه القدرة على أن يتدخل بالشكل الذي يضغط على طرفيها لوضع الحد أن يقوم بذلك، ولكن لأنه لكل حساباته. باختصار نستطيع أن نقول بأنه لن يحصل تغيير كبير في هذا الملف في يعني في الأفق القريب المنظور، رغم التصريحات التي تبدو قوية وتبدو بها نوع من الاهتمام وما إلى ذلك، لأن المسألة بقدر تعدد أطرافها بقدر ما تزايد تعقيداتها. يبقى في هذا الحال ما على السودانيين إلا ما حك جلدك مثل زفرك، رغم الواقع المأساوي والتشرد وكذا، ولكن ليس على السودانيين إلا أن يعلوا من أدواتهم الرافضة للحرب التي تفضح سوء الحرب وتضغط على طرفيها بتجريدهما من أي مسوغات أخلاقية وتحميلهم أي مسؤولية جنائية وقانونية من استمرار هذه الجريمة البشعة على الشعب السوداني.
14: يتسبب الانخفاض الحاد في منسوب مياه النيل وانحسارها بعيدا عن مضخات محطات المياه في توقف محطة الصالحة بمدينة أم درمان عن العمل. تعمل الجهات المعنية حاليا على حفر آبار إضافية وتنظيف مجرى المياه لإعادة التشغيل التدريجي مع تخصيص فرق لمعالجة أزمة العطش. نستمع لمواطن من منطقة الصالحة يتحدث حول هذه الأزمة.
13: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة ليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت المنشترى من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20. الحتات اللي بتجي منها الموية كلها آبار يعني مالحة، فيها البير بتاعت موسى عبدين، المشروع بتاع موسى عبدين، والبير بتاعت المصنع بتاع ناس نور الدائم بتاع البلوك ده، والبير اللي في آخر محطة بعد آخر محطة الخور اللي بيفصل بين آخر محطة والحتة اللي بيغادي المنتشة على الإيقادات دي، في بير في الحتة دي قريبة لمحطة المويه ذات البير دي. بالنسبة للموضوع بتاع المويه، مشكلة المويه الترمبات بتاعت المحطة، بقت المنطقة اللي فيها ترمبات جافة ما فيها موية، جا المعتمد وجا الوالي، المهم جابوا لودر، والوالي لما جا جاب لودر تاني بدوا يحفروا للموية من الحتات اللي فيها موية في البحر، البحر ما مشى بعيد من الآبار بتاعت اللي فيها الترمبات دي، بدوا يحفروا عشان يقوموا يخلوا الموية تجي من محل خفي للآبار بتاعت الترمبة. وعموما هي بدأت تشتغل، لكن طبعا لأن المنطقة كبيرة بتدي أول حاجة الغرب بتاعت صالحة، ناس الغمارة، ناس محينة، ناس دين، بعد ما يروا حتى بعد ذلك تجي صالحة القيعة وصالحة صلت والحتاب دي.
14: كان هذا أحد المواطنين من الصالحة حول مشكلة انخفاض منسوب النيل. ولمعرفة طبيعة المشكل استضاف راديو دبنجا الباشمهندس أبو بكر محمد المصطفى خبير البنية التحتية والموارد المائية.
16: في شهر يوليو، بداية من شهر يوليو، دخل مشروع الرهد والملاجل في استهلاك المياه، وتم فتح المياه في قناة في القناة الرئيسية لترعة الملاجل وترعة الجزيرة، كله قناة بحوالي 15 مليون متر مكعب ليصل المجموع الذي ينساب إليهم مشروع الرهد والمشروع الملاجل ومشروع الجزيرة حوالي 3 مليون متر مكعب. في هذه الفترة في مطلع يوليو، وهو عادة يبدأ الفيضان في الهضبة الأسيوبية والأمطار في السودان، فقد نزلت الأمطار ويبدو أن بدأ حيز المياه في السد النهضة، وانخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يومياً، وهذا الإيراد اليومي ليدخل عند محطة الديمة السودانية ليصب في سد الرصيرس، وهو الإيراد الناتج من بوابات توليد الكهرباء التوربينات. وهذا الوضع الحالي حوالي 150 إلى 160 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب. وفي ذات الوقت يخرج ذات الإيراد تقريبا حوالي 160 مليون متر مكعب يوميا من سد الرصيرس ليصب في سد سنار، ومن سد سنار يخرج حوالي 100 مليون متر مكعب أو إلى 80-90 مليون متر مكعب يوميا. هذا الوضع خلال شهر يوليو. ليتجه النيل الأزرق شمالا ليلتقي بالنيل الأبيض عند مجرى النيل. الوضع في النيل الأبيض انخفض إيراد النيل الأبيض في يوليو ليصل حوالي 90 مليون متر مكعب، وبالتالي صار الإيراد في النيل نهر النيل اللي هو مجمع تدفق النيل الأزرق من خزان سنار له حوالي 90 مليون، وإيراد النيل الأبيض الذي تدفق من خزان جبل أولى حوالي 90 مليون ليصير في مجمله ب 180 مليون متر مكعب، منخفضا عن الإيراد الذي كان خلال السنة قبل يونيو 2026 الذي يصل إلى 300 مليون متر مكعب يوميا. فهبطت المناسيب في شهر يوليو سريعا، وتدفقت المياه في من سد مروي الى سد بحيرة ناصر بحوالي نفس الإيراد حوالي 180 مليون متر مكعب. نتيجة هذا الإيراد العالي خلال العام الماضي ترسبت كثير من المناطق الرملية على الشواطئ وعلى القنوات الجانبية في القناة الرئيسية لنهر النيل الأزرق ونهر النيل الرئيسي. فبالتالي بانخفاض المناسيب انحسرت المياه عن مناطق مرتفعة لجوانب النهر وشكلت جزر صغيرة متقطعة. الوضع المائي لا يزال لحد هذا العام في حدود يعني جيدة فوق المتوسط بالنسبة للمناسيب في خلال النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل. الذي حدث في قناة محطة الصالحة والقنوات التي تسحب بمياه النيل بلغت تعودت في أن تسحب في مناسيب عالية طيلة العام الماضي، حيث لم يكن الانحصار موجودا كما هو عادة في النيل الأزرق ونهر النيل، حيث كان قبل السد العالي كان الإيراد يتم خلال 4 شهور رئيسية يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وباقي العام يكون النيل منحدرا من بأقل تدفقات، وبالتالي يتم تمديد أنابيب المياه لتصل ذلك المنسوب. لكن في هذا العام عكس كل الأعوام المضت فكان السحب يتم طول العام بمنسوب ثابت، لم يتغير مداخل الطرمبات لتهبط المياه بسبب عدم هبوط المياه. ولكن الحدث بهبوط مناسيب المياه بحوالي 3 أمتار تقريبا في النيل الرئيسي أدى إلى أن هنالك ضرورة لتنزل مداخل الطرمبات والأنابيب التي تسحب لمياه الشرق في الصالحة وكافة المحطات النيلية التي تسقي المدن أن تنزل إلى 3 أمتار لتسحب من المجرى الرئيسي. فهذا ما حدث في هذا الوضع، فهو ليس انخفاض حاد، وهو انخفاض قد يكون نتيجة بسبب ضعف الإيراد من النيل الأبيض، وقد يكون بسبب بداية تخزين في سد النهضة الأثيوبي.
14: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
18: راديو دبنجا يقدم

أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني احنا الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام ده المأخرنا، يعني انه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها وفوضية اللاجئين.
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا إنه نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعامل مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى

0: التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا نحن بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: تعيد منطقة قزان أورشيبي شمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة. وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالا. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة واعتقالات واحتجاجات في بورسودان وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريق الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلنت جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور. ونشرت جنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة، وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا وملاحقة المتسببين في الأحداث ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفزع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد توقت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة، تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلا إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلا يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة الإلكترونية، سحب الثقة من حكومة أزهر. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتآمرون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلا انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلا واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي، وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرفها المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة واحدة ونص جينا في غابة الساعة واحدة ونص، دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة واحدة ونص ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا ال القدمات اللي لابسين ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبال للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة، وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: نحن الحركات والجيش حامين الصلاة عام، نحن لما نمرق نسوق عيالنا برا صغار في الشفة نقول ماشيين الزراعة بنزرع، حتى ما رقنا حس إيه مواطن مارك برجع جوا البيت بقول زار اطلع ما فيني بيت ضرافيط أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجهه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنجا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات المتمكنة من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر على الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس أن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
11: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات، إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
12: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب بعد انقطاع الإمداد المائي لمدة أسبوع، ما اضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
13: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا، ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال الأسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا نورين والمتعلقة بهجوم حسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض والقوى المشتركة

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا اعلن بنك السودان المركزي حزمه من الاجراءات الرقابيه والاداريه بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت ايقاف المصرفيين عن مزاوله اعمال الصادر والاستيراد وانهاء خدمه بعض الموظفين واحاله اخرين للتحقيق، وده على خلفيه مخالفات تتعلق بعمليات النقد الاجنبي. الخطوه اثارت اهتمام الاوساط الاقتصاديه والمصرفيه حول هذه الاجراءات. بنك السودان بيعتقد انه هذه الاجراءات جاءت في اطار صلاحياته القانونيه الراميه الى احكام الرقابه على سوق النقد الاجنبي والحد من الممارسات اللي بتاثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامه الجهاز المصرفي. لكن الخطوه في المقابل يعني اثارت عدد من التساؤلات المهمه، يعني حول انه هل استندت الاجراءات الى اسس قانونيه واداريه سليمه، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكامله لاتخاذ مثل هذه الاجراءات او القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الاجراءات دي للمصارف تتخذ اجراءاتها مع موظفينها، وهل تكفي الاجراءات الرقابيه وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، ام انه الازمه في سوق الصرف اعمق من ذلك. للجواب على الاسئله دي بنستضيف في الحلقه دي الخبير المصرفي الاستاذ عبد اللطيف علي ابراهيم للوقوف على الابعاد القانونيه والاجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. اهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي ابراهيم في راديو دبنبا عبر برنامج حديث اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
1: وبدايه، ما طبيعه هذه الاجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف واقاله البعض؟
2: انا هنا احب ابدا من الاطار العام بالنسبه للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه لبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الاجنبي بصوره يعني عمليه وكده. فلانه يعني اي اختلال في تنفيذ هذه السياسات او ارتكاب مخالفات بتؤدي الى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي الى يعني الايروجن او الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الاجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلامة تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني او في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك انا افتكر ان البنوك المركزية او بنك السودان له الحق في انه يتخذ من الاجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون، قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة، وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرح بنك السودان. فأي أي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ إجراءات وتكفل تنفيذ هذه السياسة، يعني وليس في قطاع النقد الأجنبي إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق ب الحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق ب إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات التخيرة من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
1: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازلت تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة؟ يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التعديلات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
2: هي أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بالإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث، يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صديق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وضبط موقف كبنك مركزي. لكن طبعا إذا كان طبعا التزم بالإجراءات القانونية فهو ده يعني بيعزز مبادئ العدالة والحوكمة، ولا بد أنه طبعا كبنك مركزي لا بد أنه يعتمد على القانون في إنفاذ الإجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والأفراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، أفتكر أنه ما بتكون عنده أي مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية، يعني نحن قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشويب نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه هذا الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني، وإذا اتخذ وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكم ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتاعت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمرابعة السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم من شغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام يعني إذا ثبت أنه متورطين في أي مخالفات يعني، لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرقابة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
2: لو صراحه انا تكلمت برضه في بدايه كلامي عن تناغم السياسات، السياسه الماليه والسياسه النقديه وسوق العمل، لابد ان يكون في توازن او تناغم بيناتهم يعني، فاذا حصل اي اختلال في اي من هذه السياسات ده بيؤدي برضه الى تشوهات في عده اماكن يعني، سواء كان في سعر النقد الاجنبي، سواء كان في مستوى المديونيه، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ على 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق ب إيقاف بعض أو إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف. أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي وبتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. ف حقيقة دي واحدة من فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة لمعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا الى فشل السياسات بتاع البنك السوداني، لكن دي مش هي العامل الاساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجه عن يعني ترتيبات كثيره جدا او على الاقل اعداد كبيره جدا من الاخفاقات يعني اللي هي موجوده اليوم في الاقتصاد، مستوى معدل السيوله، السياسات الاقتصاديه، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي وكذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما انتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبي.
6: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانعة وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه في حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
7: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج إذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
6: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
7: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قدرنا نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771 ولا كان في اتصال ذاته ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيلد اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45 الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل الاستغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كان بده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا اتصلوا بالمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاول ينظم المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937 1936 هذا يتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له بشكل بتاع اقتصاد.
8: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة انت زي ما ذكرت في بداية حديثك ان السودانيين هم اصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بتكلموا ويقول لك ايت لايت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في اضابير السياسة وما دخلت في اضابير التشريعات. هل تفتكر انه الان في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
7: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
8: نعم،
7: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شوف في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
8: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
7: حل... ما هو ده النقطة اللي أنا ماشي فيها.
8: أها.
7: تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور اكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، يحاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية. وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات. دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أن التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، تعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
8: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة. دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستغلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جات ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
7: وطبعاً إحنا لو مسكنا من الناحية السياسية بحسن نية أو بسوء نية بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنة. على الرغم من أن المؤسسات السياسية ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، إلا أنه ابتعاد المؤسسات السياسية من القطاع التعاوني أفضل له بكثير جدا من أنه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومة سياسية برنامجك انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة بنفسها يختار هما النظام بتاعهم الاقتصاد الدارين يشتغلوا عليه.
8: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
7: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه، هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

كثيرا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعامل وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا، أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة، واعتقالات واحتياجات في بورسودان، وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريق الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: القوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
2: نورة منه. نعم نورة. لكن بعد أخذ أحمد.
0: أعلنها جنوب

0: في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلة أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة، وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي إن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا وملاحقة المتسببين في الأحداث ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: فجأة العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفزع ضرب عشوائي، أرفجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد تقوت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنغ المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقرر المواصفات والمقاييس بور سودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بور سودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
3: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى اعتداء طويلة، تم الفخذ هو موتر توك توك من قبل اعتداء طويلة تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
4: حكومة سحب الثقة الإلكترونية، سحب الثقة من حكومة تزيل. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتعاملون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل عربة بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرف المطار ده وسل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة 1:30 جينا في غابة الساعة 1:30 دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة 1:30 ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسينها ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالي للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة، وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن حيث واجهوا تحديدات بالقتل، بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
6: إحنا الحركات والجيش حامينا الصلاة عام، إحنا لما نمركم نسوق عيالنا براع صغار في الشفة نقولوا ماشينا الزراعة النزرع حتى مرقنا حسئية مواطن مارك ورجعوا جوا اللبيت بقول زور اطلع ما فيدي بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
7: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقوت لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنجا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكنها من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر على الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالة إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وحسنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
9: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين، وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال السيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات، إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
10: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما، التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب بعد انقطاع الإمداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنغا:
11: بالنسبة للمياه في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنغا أن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه المداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا نورين والمتعلقة بهجوم هسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 15 يوليو شهر 7 2026. في هذه الجولة سنتطرق للقضايا التالية: ماذا يعني قرار الاتحاد الأوروبي بمنع شراء الذهب السوداني؟
7: الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة.
12: مشروع الهدنة الأمريكي، ما هي حقيقته وتفاصيله؟
2: خلينا أكد الحقيقة المجردة. واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر.
12: منابر الوساطة المتعددة، هل تفلح في وقف الحرب؟
13: الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد.
12: وأزمة مياه حادة في منطقة الصالحة بأم درمان، ما هي الأسباب الحقيقية؟
11: الموية بتاعت المنشترى من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
14: انخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا.
12: كل هذا بعد الفاصل.
15: دبنجا، أخبار لكل السودان.
12: أهلا بكم مرة أخرى. قرر الاتحاد الأوروبي منع شراء الذهب السوداني واستيراده، وذلك في محاولة لتجفيف مصادر المال لدى الأطراف المتحاربة في السودان. فهل يفلح ذلك بالفعل في وقف الحرب؟ وهل سيعمل قرار المنع كما هو مخطط له؟ طرحنا هذا السؤال على الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي المختص في القضايا الدولية والمهتم بآليات تمويل الحرب.
7: مرحبا بك أستاذ إبراهيم. الفكرة حقت القرار حق الاتحاد الأوروبي فعلا هو جاء في وقته، وملخصه أنه يحظر التداول حق الذهب السوداني في السوق الأوروبي بالنسبة للشركات، بالنسبة لكل الأطراف. والذهب معروف مع الموارد الأخرى، الثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيره، هما موارد أساسية بيشكلوا مصدر حق تمويل أساسي لأطراف النزاع. فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه بتواجهه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار أنه الآن صدر القرار بشكل عام حول موضوع الذهب، فلسه طبعا ما صدر بشكل تفصيلي كيف العملية حق التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق. الحاجة الثانية كمان، الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجهه. التحدي يمكن اللي بعتقده الثالث اللي هو التعاون من الأطراف الداخلية. ده برضو بيكون فوقه تحدي كبير في انه ما حيكون بالنسبة لتطبيق قرار من هذا النوع بشكل يمكن يكون بشكل سهل. واحدة تانية من التحديات اللي بتواجه الأشخاص في السودان الموجودين المنتجين تحديدا صغار المنتجين حرمان وصول الذهب للأسواق العالمية ولا سيما السوق الأوروبي بشكل يعني عبء إضافي على صغار المنتجين اللي هم موجودين في السودان، قد ما يكونوا هم ضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الحرب، ولكن القرار ده كمان بيشملهم. فأنا أعتقد إذا كان الاتحاد الأوروبي عمل استثناءات على إنه خلو الذهب من علاقته في تمويل النزاع، أعتقد ممكن يكون حاجة إيجابية في حق الصغار المنتجين اللي هم فعلا يعني أشخاص من مناطق مختلفة في السودان بينتجوا الذهب ويكون لازم يلاقوا له سوق يبيعوا. فأعتقد دي حاجة محتاجة يعني مراجعة ومحتاج يكون فيها دقة شديدة عشان تمنع الإضرار بأشخاص خاصة صغار المنتجين. ويعني ده قرار فعليا زي ما أنا قلت قبل جاء في وقته وبساهم في أنه يجفف مصادر تمويل الحرب بالنسبة للسودان. واحدة من الأشياء اللي هو القرار نفسه أشار ليها إنه المسؤولية على الشركات الأوروبية لازم تعمل اللي هو بيسموه المراجعة الداخلية الدقيقة الدوديليجنس، اللي هو لازم الشركات تعمل حسابة من إنها تقدر تدخل في الذهب، والشركات مفروض هي تمنع تأكد إن أو تتأكد من إنه الذهب مصدر من السودان. فأعتقد دي واحدة من الحاجات الأساسية الممكن الناس يستخدموها في مسألة حقة المساءلة في الفترة الجاية إذا كان بالنسبة للشركات الدولية أو إذا كان بالنسبة لأطراف النزاع أو الدول الإقليمية اللي بتستخدم الذهب السوداني وبتدور عشان توصل للأسواق العالمية.
12: يتحدث المهتمون والساسي في الأيام الماضية عن مشروع هدنة أمريكي لوقف الحرب لمدة 3 أشهر، إضافة إلى بنود أخرى في سبيل الوصول لتسوية سياسية ووقف الحرب الدائرة الآن. حول تفاصيل هذا المشروع تحدث لدبنجا السيد أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس.
2: طيب صحيح في حديث كثير رائج حول مقترح أمريكي مقدم للطرفين بخصوص الهدنة الإنسانية، والناس زي مشت زيادة بعد من كده في تحليل المواقف وإضافة الكثير من الحقائق الغير صحيحة. أولا خلينا أكد الحقيقة المجردة. واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه في يعني مطلوب الهدنة إنسانية لمدة 90 يوم، فناهيك عن بقية التفاصيل. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة يعني قبل أكثر من 2 شهر، والناس زي أبدت ملاحظات في الوقت ذاك. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. 2، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، مساعد بولس ما شغال لوحده ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده. لو في مشروع مطروح للطرفين بيتم عب اسم الرباعية اللي هي فيها الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربع أطراف دي مع بعض بتقدموا بالمقترح للطرفين، وده هو النمط اللي كان جاري إلى أن تم تقديم آخر مقترح قبل ما يقارب 2 شهر. أي حديث عن أنه في مقترح جديد جاي من الأمريكان متعلق يعني الهدنة الإنسانية وقضايا مرتبطة بوقف إطلاق نار ومظاهر عسكرية ويعني الإنهاء مظاهر عسكرية في شمال دارفور وشرق الضفان، ده كله يعني كلام غرف إعلامية موجهة من الحركة الإسلامية ومن جيش الأخوان المسلمين في بورسودان. لكن ما في مقترح جديد. مقدم للطرفين. ده فيما يتعلق بالسؤال الأول. مواصلة نفس السؤال الأول، موضوع نزع السلاح والتسريع وتجميع المقاتلين ده مجرد تكهنات وحديث أقرب لوهم، يعني رغائبي للناس اللي بيألفوا في التصورات وبحاولوا بيسوقوا المواقف للرأي العام على خلفية ما يتمنونه من مواقف. لكن يعني ما في طبيعة الصراع الحالي، الصراع ما مربوط بقضايا مرتبطة بنزع السلاح ولا بتسريح المقاتلين ولا التجميع. القضية أكبر من مسألة تسريح السلاح. الناس تتحدث عن تأسيس دولة جديدة قائمة على أساس بناء وتأسيس قوات مسلحة السودانية. فالنماذج القديمة في عمليات الترتيبات الأمنية ومطلوبات الترتيبات الأمنية ما عادت هي النماذج الممكن تسود في المرحلة القادمة. التفكير الآن بينصب حول كيف إنه نحن نؤسس دولة جديدة على أنقاض الدمار ولا الانهيار الحصل لبنية الدولة ولمؤسسات الدولة. بالتالي أي حديث عن نزع السلاح والتسريح ولا تجميع المقاتلين مجرد وهم ما عنده معنى. لكن الحقيقة اللي يجب أن يعرفها أي شخص في السودان إنه زمن الاستيعاب والدمج وإعادة التسريح هذا زمن ولا. المطلوب الآن هو كيفية بناء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية ومؤسسات مدنية عامة تمثل الشعب السوداني ويتبني على أسس جديدة قائمة على معايير موضوعية على خلفية الانهيار الحصل لمؤسسات الدولة.
12: وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول مجهودات الوساطة بمنابرها المختلفة السيد صديق تاور القيادي بحزب البحث وعضو مجلس السيادة السابق.
13: يعني نرصد هذه الأيام تصريحات وحراك وتسريبات مختلفة بشأن الحرب الدائرة في السودان وما يتعلق بمجهودات وقفها والضغط على طرفيها من هنا أو هناك، آخرها ما صدر من المبعوث الرئيس الأمريكي سيد مساعد بوليس وتعددت تفسيراته وتعبيراته حسب كل مصدر وما يتناوله وما يهدف إليه من ورائه، وكذلك ما يتواتر من معلومات عن ترتيب لعقد جولة ثالثة للقوى المدنية في أديس أبابا تنظمها الآلية الخماسية، وأيضا اجتماع لمجلس الأمن والدفاع لحكومة الانقلاب والحرب في بورت سودان وغير ذلك من هذه التسريبات والمعلومات التي تعكس بالظاهريا قدر من الاهتمام بالأزمة السودانية، ولكن عمليا هي أيضا تعكس تعدد المراكز وتضارب مصالح أطراف هذه المراكز سواء دوليا أو إقليميا أو داخليا وفقا لارتباطات طرفي الحرب وتحالفاتها المحلية ومصالحها الذاتية التي لا علاقة لها بالسودان والشعب السوداني، معاناته وضع عدم استقراره تشرده وكذلك مهددات تمزيق البلاد وتفتتها، وهذا لا يدخل بالضرورة ضمن حسابات طرفي الحرب. ومن جانب آخر يعزز ذلك عدم الاهتمام هو التصعيد الذي يدور في الشرق الأوسط على صعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية وكذلك حرب أوكرانيا المستمرة من سنوات، كل ذلك يؤثر على الاهتمام الجدي بالنسبة للأطراف اللي لها دور في ملف الأزمة السودانية. وبالتالي هذه الدوائر تحركها مصالحها وتكون ردود أفعالها دائما قائمة على الشعور بتهديد هذه المصالح وليس الشعور بأن هناك أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم في بقعة جغرافية من الكرة الأرضية هي السودان وأن هناك شعب يتجاوز 45 مليون نسمة يدفع ثمن هذه الكارثة الإنسانية من أرواحه، من استقراره، من حياته، من مستقبل أجياله، من وحدة بلاده ومن نسيج مجتمعه. هذا لا يدخل في حسابات الأطراف الدولية أو الأطراف الإقليمية، ولا يدخل في حسابات طرفي الحرب السودانيين المتقاتلين منذ أكثر من 3 سنوات ولا يزالون. لذلك ما يدور يجب أن لا يعلي من سقف التفاؤل لدى الكثيرين. صحيح وجد ذلك اهتمام ومتابعة وتعليقات وتناول إعلامي وفي الفضائيات وفي الوسائط وفي دوائر كثيرة، ولكن هذا لا يعني بالتجربة لا يخرج عن ما ظل يحدث منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد ودون أن يكلف أي جهة أن تحمل يعني تلجأ إلى العنف باسمه وتدير ما تديره. هي حرب داخل معسكر واحد، هو معسكر القوى المعادية للديمقراطية والمعادية للدولة المدنية والمرتبطة بقوة الردة التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2018 وأبريل 2019. لذلك يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها والتفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا، وكلاهما يعيشان سواء الجيش أو الدعم السريع وأطراف الحرب الدائرة الآن في السودان يعيشان حاليا مرحلة توازن الضعف وعدم القدرة على تغيير المشهد بفعل حقيقي يحسم المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك عسكريا، وفي نفس الوقت لا تمتلك قيادة الدعم السريع ولا قيادة الجيش القرار في تحديد خطوات عملية في وقف الحرب لارتباطاتهم التحالفية الداخلية والخارجية. لذلك نعتقد بأنه ما يدور حاليا هو جزء من الارتباك العام في المشهد، والحديث عن آليات ضغط وقدرة على فرض شروط عقابية وآليات عقابية لهذا الطرف أو ذاك هذا كله لا يخرج من إطار الحديث الدبلوماسي الفضفاض. هذه الحرب منذ يوم الأول يعني شهدت انتهاكات واسعة جدا من طرفها كانت كفيلة لكل من لديه القدرة على أن يتدخل بالشكل الذي يضغط على طرفيها لوضع الحد أن يقوم بذلك، ولكن لأنه لكل حساباته. باختصار نستطيع أن نقول بأنه لن يحصل تغيير كبير في هذا الملف في يعني في الأفق القريب المنظور، رغم التصريحات التي تبدو قوية وتبدو بها نوع من الاهتمام وما إلى ذلك، لأنه المسألة بقدر تعدد أطرافها بقدر ما تزايد تعقيداتها. يبقى في هذا الحال ما على السودانيين إلا ما حك جلدك مثل ظفرك، رغم الواقع المأساوي والتشرد وكذا، ولكن ليس على السودانيين إلا أن يعلوا من أدواتهم الرافضة للحرب التي تفضح سوء الحرب وتضغط على طرفيها بتجريدهما من أي مسوغات أخلاقية وتحميلهم أي مسؤولية جنائية وقانونية من استمرار هذه الجريمة البشعة على الشعب السوداني.
12: يتسبب الانخفاض الحاد في منسوب مياه النيل وانحسارها بعيدا عن مضخات محطات المياه في توقف محطة الصالحة بمدينة أم درمان عن العمل. تعمل الجهات المعنية حاليا على حفر آبار إضافية وتنظيف مجرى المياه لإعادة التشغيل التدريجي مع تخصيص فرق لمعالجة أزمة العطش. نستمع لمواطن من منطقة الصالحة يتحدث حول هذه الأزمة.
11: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20. الحتات اللي بتجي منها الموية كلها آبار يعني مالحة، فيها البير بتاعت موسى عبدين، المشروع بتاع موسى عبدين، والبير بتاعت المصنع بتاع ناس نور الدائم بتاع البلوك ده، والبير اللي في آخر محطة بعد آخر محطة الخور اللي بيفصل بين آخر محطة والحتة اللي بيغادي المتجهة على الإيجادات دي، في بير في الحتة دي قريبة لمحطة الموية ذاتها البير دي. بالنسبة للموضوع بتاع الموية، مشكلة الموية الترمبات بتاعت المحطة بقت المنطقة اللي فات ترمبات جافة ما فيها موية، جا المعتمد وجا الوالي، المهم جابوا لودر، والوالي لما جاء جاب لودر تاني بدوا يحفروا للموية من الحتات اللي فيها موية في البحر، البحر ما مشى بعيد من الآبار بتاعت اللي فيها الترمبات دي، بدوا يحفروا عشان يقوموا يخلوا الموية تجي من محل حفي للآبار بتاعت الترمبة. وعموما هي بدأت تشتغل، لكن طبعا لأن المنطقة كبيرة بتدي أول حاجة الغرة بتاعت صالحة، ناس الغمارة، ناس محينة، ناس دين بعد ما يروا حتى بعد ذلك تجي صالحة القيعة وصالحة صلت والحتاب دي.
12: كان هذا أحد المواطنين من الصالحة حول مشكلة انخفاض منسوب النيل. ولمعرفة طبيعة المشكل استضاف راديو دبنجا الباشمهندس أبو بكر محمد المصطفى خبير البنية التحتية والموارد المائية.
14: في شهر يوليو، بداية من شهر يوليو، دخل مشروع الرهد والملاقل في استهلاك المياه، وتم فتح المياه في قناة في القناة الرئيسية لترعة المناقل وترعة الجزيرة، كله قناة بحوالي 15 مليون متر مكعب ليصل المجموع الذي ينساب إليهم مشروع الرهد ومشروع المناقل ومشروع الجزيرة حوالي 3 مليون متر مكعب. في هذه الفترة في مطلع يوليو، وهو عادة يبدأ الفيضان في الهضبة الأثيوبية والأمطار في السودان، فقد نزلت الأمطار ويبدو أن بدأ حيز المياه في السد النهضة، وانخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يومياً. وهذا الإيراد اليومي اللي يدخل عند محطة الديمة السودانية اللي يصب في سد الرصيرس، وهو الإيراد الناتج من بوابات توليد الكهرباء التوربينات. وهذا الوضع الحالي حوالي 150 إلى 160 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب. وفي ذات الوقت يخرج ذات الإيراد تقريبا حوالي 160 مليون متر مكعب يوميا من سد الرصيرس ليصب في سد سنار، ومن سد سنار يخرج حوالي 100 مليون متر مكعب أو إلى 80-90 مليون متر مكعب يوميا. هذا الوضع خلال شهر يوليو. ليتجه النيل الأزرق شمالا ليلتقي بالنيل الأبيض عند مجرى النيلين. الوضع في النيل الأبيض، خفض إيراد النيل الأبيض في يوليو ليصل حوالي 90 مليون متر مكعب، وبالتالي صار الإيراد في النيل نهر النيل اللي هو مجمع تدفق النيل الأزرق من خزان سنار لحوالي 90 مليون، وإيراد النيل الأبيض الذي تدفق من خزان جبل أولى حوالي 90 مليون، ليصير في مجمله ب 180 مليون متر مكعب، منخفضا عن الإيراد الذي كان خلال السنة قبل يونيو 2026 الذي يصل إلى 300 مليون متر مكعب يوميا. فهبطت المناسيب في شهر يوليو سريعا، وتدفقت المياه في من سد مروي الى سد مع بحيرة ناصر بحوالي نفس الإيراد حوالي 180 مليون متر مكعب. نتيجة هذا الإيراد العالي خلال العام الماضي ترسبت كثير من المناطق الرملية على الشواطئ وعلى القنوات الجانبية في القناة الرئيسية لنهر النيل الأزرق ونهر النيل الرئيسي، فبالتالي بانخفاض المناسيب انحسرت المياه عن مناطق مرتفعة لجوانب النهر وشكلت جزر صغيرة متقطعة. الوضع المائي لا يزال لحد هذا العام في حدود يعني جيدة فوق المتوسطة بالنسبة للمناسيب في خلال النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل. الذي حدث في قناة محطة الصالحة والقنوات التي تسحب بمياه النيل بلغت تعودت في أن تسحب في مناسيب عالية طيلة العام الماضي، حيث لم يكن الانحسار موجودا كما هو عادة في النيل الأزرق ونهر النيل، حيث كان قبل السد العالي كان الإيراد يتم خلال 4 شهور رئيسية يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وباقي العام يكون النيل منحدرا من بأقل تدفقات، وبالتالي يتم تمديد أنابيب المياه لتصل ذلك المنسوب. لكن في هذا العام عكس كل الأعوام المضت فكان السحب يتم طول العام بمنسوب ثابت، لم يتغير مداخل الطرمبات لتهبط المياه بسبب عدم هبوط المياه. ولكن الحدث بهبوط مناسيب المياه بحوالي 3 أمتار تقريبا في النيل الرئيسي أدى إلى أن هنالك ضرورة لتنزل مداخل الطرمبات والأنابيب التي تسحب لمياه الشرق في الصالحة وكافة المحطات النيلية التي تسقي المدن أن تنزل إلى 3 أمتار لتسحب من المجرى الرئيسي. فهذا ما حدث في هذا الوضع، فهو ليس انخفاض حاد وهو انخفاض قد يكون نتيجة بسبب ضعف الإيراد من النيل الأبيض، وقد يكون بسبب بداية تخزين في سد النهضة الأثيوبي.
12: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء. راديو

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام، ده ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم، معبر المصري الليبي، وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. ودل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.

نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة واعتقالات واحتجاجات في بورسودان وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريق الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة X. الله أكبر الله أكبر.

0: حية دور يا سامينا دور لكن بعد أخذ لحمة فرير صراحة.
1: أعلن جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي إن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا وملاحقة المتسببين في الأحداث ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: تتلملم وتجي والمترة والمشتركة والفزع ضرب عشوائي أربجي في نص السوق ينفور في نص السوق قناص وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
1: نفى أحمد توقت لسان الناطق باسم تحالف السودان التأسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنغ المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة وهو مقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
1: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقرر المواصفات والمقاييس بور السودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بور السودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
4: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة تحديد السلاح.
1: أعلن ناظر عموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
5: حكومة سحب الثقة من حكومة كسلة. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتعاملون.
1: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل عربة بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرفها المطار ده وسلم، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة واحدة ونص جينا في غابة الساعة واحدة ونص دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة واحدة ونص ادوني سندويتش كده قاعدين شايلين سندويتشات ادوني سندويتشات وموية فكوا القدمات اللي لابسين ده.
1: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني لوقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية له قفض التصعيد العسكري، كما طالبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالي للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة، وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن حيث واجهوا تحديدات بالقتل، بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
7: نحن الحركات والجيش أمين الصلاة عام، نحن نمرق نسوق ديالنا براع صغار في الشفع نقول ماشيين الزراعة النزرع حتى ما رقنا حس إيه مواطن مارك ورجعوا جوا البيت بقول زور اطلع ما فيني بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
1: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصائب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
8: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
1: من جانبه قلل أحمد تقوت لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية، وأشار لراديو دبنجا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكنها من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر الأرض. يعني
1: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالة إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
1: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
10: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
1: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
11: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
1: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب بعد انقطاع الإمداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنغا:
12: بالنسبة للمياه في صالحة قاعدة ليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب 3 يوم 4 يوم كان قطعت اسبوع كامل. المويه بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب 10,000 الواحد، الجوز ب 20.
1: قال خبير البنيه التحتيه والموارد المائيه والسدود ابو بكر محمد المصطفى ان الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود الى تراجع ايرادات النيلين الازرق والابيض، اضافه الى تاثيرات تشغيل سد النهضه، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنغا أن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه المداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبدالله بندا نورين والمتعلقة بهجوم هسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
14: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دل ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها وفوضية اللاجئين.
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي مليم من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات، أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة، الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق، لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوزها يا الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل تو الثورة. تو الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. هذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف في عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قواعد وقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وأنت بتقول إن إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
2: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وقامتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
3: سمع انتوا
2: بالنسبه لنا
3: انتوا في خطاب في
2: أكمل.
3: خطاب اوكي تفضل.
2: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحه السودانيه التي تبني على الاراده الشعبيه السودانيه يمكن ان تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانيه مع حلول اصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الان البحث من خلال الرباعيه والخماسيه للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولاً بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
3: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
2: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
3: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
2: هذه تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
3: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
2: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
3: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
2: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكون مني أطيب التحايا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالا. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة واعتقالات واحتجاجات في بورسودان وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريقة صادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلنت جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشرت جنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي إن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا وملاحقة المتسببين في الأحداث ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفلع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت لك ده.
0: نفى أحمد تقوت لسانا

0: مناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنغ المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
1: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي. مساعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقرر المواصفات والمقاييس بور السودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بور السودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
2: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ اللي هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
3: حكومة سحب الثقة الإلكترونية، سحب الثقة من حكومة تزيد. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتآمرون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرف المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة واحدة ونص جينا في غابة الساعة واحدة ونص، دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة واحدة ونص ادوني سندويتش كده، قاعدين شايلين سندويتشات، ادوني سندويتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسين ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبال للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
5: نحن الحركات والجيش حامين الصلاة عام، نحن لما نمرق نسوق عيالنا براع صغار في الشفة نقول ماشيين الزراعة النزرع حتى مرقنا حس إيه مواطن مارك ورجعوا جوا البيت بقول زور اطلع ما فيني بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
6: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنجا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات مدمكنة من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالة إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
8: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة عند نازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماع مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلة لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
9: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما، التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب بعد انقطاع الإمداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنغا:
10: بالنسبة للمياه في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنغا أن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال الأسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا نورين، والمتعلقة بهجوم حسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء 15 يوليو شهر 7 2026. في هذه الجولة سنتطرق للقضايا التالية: ماذا يعني قرار الاتحاد الأوروبي بمنع شراء الذهب السوداني؟
6: الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة.
11: مشروع الهدنة الأمريكي، ما هي حقيقته وتفاصيله؟
1: خلينا أكد الحقيقة المجردة. واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر.
11: منابر الوساطة المتعددة، هل تفلح في وقف الحرب؟
12: الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد.
11: وأزمة مياه حادة في منطقة الصالحة بأم درمان، ما هي الأسباب الحقيقية؟
10: المويه بتاعت المنشترى من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
13: انخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا.
11: كل هذا بعد الفاصل.
14: دبنجا، أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. قرر الاتحاد الأوروبي منع شراء الذهب السوداني واستيراده، وذلك في محاولة لتجفيف مصادر المال لدى الأطراف المتحاربة في السودان. فهل يفلح ذلك بالفعل في وقف الحرب؟ وهل سيعمل قرار المنع كما هو مخطط له؟ طرحنا هذا السؤال على الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي المختص في القضايا الدولية والمهتم بآليات تمويل الحرب.
6: مرحبا بك أستاذ إبراهيم. الفكرة حقت القرار حق الاتحاد الأوروبي فعلا هو جاء في وقته، وملخصه إنه يحظر التداول حق الذهب السوداني في السوق الأوروبي بالنسبة للشركات، بالنسبة لكل الأطراف. والذهب معروف مع الموارد الأخرى، الثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيره، هما موارد أساسية بيشكلوا مصدر حق تمويل أساسي لأطراف النزاع. فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه بتواجهه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار أنه الآن صدر القرار بشكل عام حول موضوع الذهب، فلسه طبعا ما صدر بشكل تفصيلي كيف العملية حق التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق. الحاجة الثانية كمان، الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجهه. التحدي يمكن اللي بعتقده الثالث اللي هو التعاون من الأطراف الداخلية، ده برضو بيكون فوقه تحدي كبير في إنه ما حيكون بالنسبة لتطبيق قرار من هذا النوع بشكل يمكن يكون بشكل سهل. واحدة تانية من التحديات اللي بتواجه الأشخاص في السودان الموجودين المنتجين، تحديدا صغار المنتجين، حرمان وصول الذهب للأسواق العالمية ولا سيما السوق الأوروبي بشكل عبء إضافي على صغار المنتجين اللي هم موجودين في السودان، قد ما يكونوا هم ضالعين بشكل مباشر وغير مباشر في تمويل الحرب، ولكن القرار ده كمان بيشملهم. فأنا أعتقد إذا كان الاتحاد الأوروبي عمل استثناءات على إنه خلو الذهب من علاقته في تمويل النزاع، أعتقد ممكن يكون حاجة إيجابية في حق الصغار المنتجين اللي هم فعلا أشخاص من مناطق مختلفة في السودان بينتجوا الذهب ويكون لازم يلاقوا له سوق يبيعوا. فأعتقد دي حاجة محتاجة يعني مراجعة، ومحتاج يكون فيها دقة شديدة عشان تمنع الإضرار بأشخاص خاصة صغار المنتجين. ويعني ده قرار فعليا زي ما أنا قلتها قبل جاء في وقته، وبساهم في أنه يجفف مصادر تمويل الحرب بالنسبة للسودان. واحدة من الأشياء اللي هو القرار نفسه أشار لها إنه المسؤولية على الشركات الأوروبية لازم تعمل اللي هو بيسموه المراجعة الداخلية الدقيقة، due diligence، اللي هو لازم الشركات تعمل حسابة من إنها تقدر تدخل في الذهب، والشركات مفروض هي تمنع تأكد إن أو تتأكد من إنه الذهب مصدر من السودان. فأعتقد دي واحدة من الحاجات الأساسية الممكن الناس يستخدموها في مسألة حقة المساءلة في الفترة الجاية، إذا كان بالنسبة للشركات الدولية أو إذا كان بالنسبة لأطراف النزاع أو الدول الإقليمية اللي بتستخدم الذهب السوداني وبتدور عشان توصل للأسواق العالمية.
11: يتحدث المهتمون والساسي في الأيام الماضية عن مشروع هدنة أمريكي لوقف الحرب لمدة 3 أشهر، إضافة إلى بنود أخرى في سبيل الوصول لتسوية سياسية ووقف الحرب الدائرة الآن. حول تفاصيل هذا المشروع تحدث لدبنجا السيد أحمد تبود لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس.
1: طيب، صحيح في حديث كثير رائج حول مقترح أمريكي مقدم للطرفين بخصوص الهدنة الإنسانية، والناس زي مشت زيادة أبعد من كده في تحليل المواقف وإضافة الكثير من الحقائق الغير صحيحة. أولا خلينا أكد الحقيقة المجردة. واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه في يعني مطلوب الهدنة إنسانية لمدة 90 يوم، فناهيك عن بقية التفاصيل. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من 2 شهر، والناس زي أبدت ملاحظات في الوقت ذاك. أي كلام عن وجود هدنة وهو مقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده. لو في مشروع مطروح للطرفين بيتم باسم الرباعية اللي هي فيها الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربع أطراف دي مع بعض بتقدموا بالمقترح للطرفين، وده هو النمط اللي كان جاري إلى أن تم تقديم آخر مقترح قبل ما يقارب 2 شهر. أي حديث عن أنه في مقترح جديد جاي من الأمريكان متعلق يعني الهدنة الإنسانية وقضايا مرتبطة بوقف إطلاق نار ومظاهر عسكرية ويعني الإنهاء مظاهر عسكرية في شمال دارفور وشرق كردفان، ده كله يعني كلام غرف إعلامية موجهة من الحركة الإسلامية ومن جيش الأخوان المسلمين في بور السودان. لكن ما في مقترح جديد مقدم للطرفين، ده فيما يتعلق بالسؤال الأول. مواصلة نفس السؤال الأول، موضوع نزع السلاح والتسريع وتجميع المقاتلين، ده مجرد تكهنات وحديث أقرب لوهم يعني رغائبي للناس اللي بيألفوا في التصورات وبحاولوا بيسوقوا المواقف للرأي العام على خلفية ما يتمنونه من مواقف. لكن يعني ما في طبيعة الصراع الحالي، صراع ما مربوط بقضايا مرتبطة بنزع السلاح ولا بتسريح المقاتلين ولا التجميع. القضية أكبر من مسألة تسريح السلاح. الناس بتتحدث عن تأسيس دولة جديدة قائمة على أساس بناء وتأسيس قوات مسلحة السودانية، فالنماذج القديمة في عمليات الترتيبات الأمنية ومطلوبات الترتيبات الأمنية ما عادت هي النماذج الممكن تسود في المرحلة القادمة. التفكير الآن بينصبح حول كيف إنه نحن نؤسس دولة جديدة على أنقاض الدمار ولا الانهيار الحصل لبنية الدولة ولمؤسسات الدولة. بالتالي أي حديث عن نزع السلاح والتسريح ولا تجميع المقاتلين مجرد وهم ما عنده معنى. لكن الحقيقة اللي يجب أن يعرفها أي شخص في السودان إنه زمن الاستيعاب والدمج وإعادة التسريح هذا زمن ولا المطلوب الآن هو كيفية بناء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية ومؤسسات مدنية عامة تمثل الشعب السوداني ويبني على أسس جديدة قائمة على معايير موضوعية على خلفية الانهيار الحصل لمؤسسات الدولة.
11: وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول مجهودات الوساطة بمنابرها المختلفة السيد صديق تاور القيادي بحزب البحث وعضو مجلس السيادة السابق.
12: يعني نرصد هذه الأيام تصريحات وحراك وتسريبات مختلفة بشأن الحرب الدائرة في السودان وما يتعلق بمجهودات وقفها والضغط على طرفيها من هنا أو هناك، آخرها ما صدر من المبعوث الرئيس الأمريكي سيد مسعد بوليس وتعددت تفسيراته وتعبيراته حسب كل مصدر وما يتناوله وما يهدف إليه من ورائه، وكذلك ما يتواتر من معلومات عن ترتيب لعقد جولة ثالثة للقوى المدنية في أديس أبابا تنظمها الآلية الخماسية، وأيضا اجتماع لمجلس الأمن والدفاع لحكومة الانقلاب والحرب في بورت سودان وغير ذلك من هذه التسريبات والمعلومات التي تعكس بالظاهريا قدر من الاهتمام بالأزمة السودانية، ولكن عمليا هي أيضا تعكس تعدد المراكز وتضارب مصالح أطراف هذه المراكز سواء دوليا أو إقليميا أو داخليا وفقا لارتباطات طرفي الحرب وتحالفاتها المحلية ومصالحها الذاتية التي لا علاقة لها بالسودان والشعب السوداني، معاناته وضع عدم استقراره تشرده وكذلك مهددات تمزيق البلاد وتفتتها، وهذا لا يدخل بالضرورة ضمن حسابات طرفي الحرب. ومن جانب آخر يعزز ذلك عدم الاهتمام هو التصعيد الذي يدور في الشرق الأوسط على صعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية وكذلك حرب أوكرانيا المستمرة من سنوات، كل ذلك يؤثر على الاهتمام الجدي بالنسبة للأطراف اللي لها دور في ملف الأزمة السودانية، وبالتالي هذه الدوائر تحركها مصالحها وتكون ردود أفعالها دائما قائمة على الشعور بتهديد هذه المصالح وليس الشعور بأن هناك أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم في بقعة جغرافية من الكرة الأرضية هي السودان، وأن هناك شعب يتجاوز 45 مليون نسمة يدفع ثمن هذه الكارثة الإنسانية من أرواحه من استقراره من حياته من مستقبل أجياله من وحدة بلاده ومن نسيج مجتمعه. هذا لا يدخل في حسابات الأطراف الدولية أو الأطراف الإقليمية ولا يدخل في حسابات طرفي الحرب السودانيين المتقاتلين منذ أكثر من 3 سنوات ولا يزالون. لذلك ما يدور يجب أن لا يعلي من سقف التفاؤل لدى الكثيرين، صحيح وجد ذلك اهتمام ومتابعة وتعليقات وتناول إعلامي وفي الفضائيات وفي الوسائط وفي دوائر كثيرة، ولكن هذا لا يعني بالتجربة لا يخرج عن ما ظل يحدث منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد ودون أن يكلف أي جهة أن تحمل يعني تلجأ إلى العنف باسمه وتدير ما تديره. هي حرب داخل معسكر واحد, هو معسكر القوة المعادية للديمقراطية والمعادية للدولة المدنية والمرتبطة بقوة الردة التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2018 وأبريل 2019. لذلك يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني, الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها والتفاوضية وقفا أو إدارة وكذا, وإنما يتحكم في قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية, وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا, وكلاهما يعيشان سواء الجيش أو الدعم السريع وأطراف الحرب الدائرة الآن في السودان يعيشان حاليا مرحلة توازن الضعف وعدم القدرة على تغيير المشهد بفعل حقيقي يحسم المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك عسكريا, وفي نفس الوقت لا تمتلك قيادة الدعم السريع ولا قيادة الجيش القرار في تحديد خطوات عملية في وقف الحرب لارتباطاتهم التحالفية الداخلية والخارجية. لذلك نعتقد بأنه ما يدور حاليا هو جزء من الارتباك العام في المشهد, والحديث عن آليات ضغط وقدرة على فرض شروط عقابية وآليات عقابية لهذا الطرف أو ذاك هذا كله لا يخرج من إطار الحديث الدبلوماسي الفضفاض. هذه الحرب منذ يوم الأول يعني شهدت انتهاكات واسعة جدا من طرفها كانت كفيلة لكل من لديه القدرة على أن يتدخل بالشكل الذي يضغط على طرفيها لوضع الحد أن يقوم بذلك, ولكن لأنه لكل حساباته. باختصار نستطيع أن نقول بأنه لن يحصل تغيير كبير في هذا الملف في يعني في الأفق القريب المنظور رغم التصريحات التي تبدو قوية وتبدو بها نوع من الاهتمام وما إلى ذلك, لأنه المسألة بقدر تعدد أطرافها بقدر ما تزايد تعقيداتها. يبقى في هذا الحال ما على السودانيين إلا ما حك جلدك مثل ظفرك رغم الواقع المأساوي والتشرد وكذا, ولكن ليس على السودانيين إلا أن يعلوا من أدواتهم الرافضة للحرب التي تفضح سوء الحرب وتضغط على طرفيها بتجريدهما من أي مسوغات أخلاقية وتحميلهم أي مسؤولية جنائية وقانونية من استمرار هذه الجريمة البشعة على الشعب السوداني.
15: يتسبب الانخفاض الحاد في منسوب مياه النيل وانحسارها بعيدا عن مضخات محطات المياه في توقف محطة الصالحة بمدينة أم درمان عن العمل. تعمل الجهات المعنية حاليا على حفر آبار إضافية وتنظيف مجرى المياه لإعادة التشغيل التدريجي مع تخصيص فرق لمعالجة أزمة العطش. نستمع لمواطن من منطقة الصالحة يتحدث حول هذه الأزمة.
10: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم, بكرة بتعمل 7 يوم, قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد, الجوز ب20. الحتات اللي بتجي منها الموية كلها آبار يعني مالحة, فيها البير بتاعت موسى عبدين, المشروع بتاع موسى عبدين, والبير بتاعت المصنع بتاع ناس نور الدايم بتاع البلوك ده، والبير اللي في آخر محطة بعد آخر محطة الخور اللي بيفصل بين آخر محطة والحتة اللي بيغادي المتجهة على الإيجادات دي، في بير في الحتة دي قريبة لمحطة الموية ذاتها البير دي. بالنسبة للموضوع بتاع الموية، مشكلة الموية الترمبات بتاعت المحطة بقت المنطقة اللي فيها ترمبات جافة ما فيها موية، جا المعتمد وجا الوالي، المهم جاءوا لودر، والوالي لما جاء جاب لودر تاني بدوا يحفروا للموية من الحتات اللي فيها موية في البحر، البحر ما مشى بعيد من الآبار بتاعت اللي فيها الترمبات دي، بدوا يحفروا عشان يقوموا يخلوا الموية تجي من محل خفي للآبار بتاعت الترمبة. وعموما هي بدأت تشتغل، لكن طبعا لأن المنطقة كبيرة بتدي أول حاجة الغرب بتاعت صالحة ناس الغمارة ناس محينة ناس دين، بعد ما يروا حتى بعد ذلك تجي صالحة القيعة وصالحة صلت والحتاب دي.
11: كان هذا أحد المواطنين من الصالحة حول مشكلة انخفاض منسوب النيل. ولمعرفة طبيعة المشكل استضاف راديو دبنجا الباشمهندس أبو بكر محمد المصطفى خبير البنية التحتية والموارد المائية.
13: في شهر يوليو، بداية من شهر يوليو، دخل مشروع الرهد والملاجل في استهلاك المياه، وتم فتح المياه في قناة في القناة الرئيسية لترعة الملاجل وترعة الجزيرة، كله قناة بحوالي 15 مليون متر مكعب ليصل المجموع الذي ينساب إليهم مشروع الرهد ومشروع الملاجل ومشروع الجزيرة حوالي 3 مليون متر مكعب. في هذه الفترة في مطلع يوليو، وهو عادة يبدأ الفيضان في الهضبة الأثيوبية والأمطار في السودان، فقد نزلت الأمطار ويبدو أن بدأ حيز المياه في السد النهضة، وانخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يومياً. وهذا الإيراد اليومي ليدخل عند محطة الديمة السودانية ليصب في سد الرصيرس، وهو الإيراد الناتج من بوابات توليد الكهرباء التوربينات. وهذا الوضع الحالي حوالي 150 إلى 160 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب. وفي ذات الوقت يخرج ذات الإيراد تقريبا حوالي 160 مليون متر مكعب يوميا من سد الرصيرس ليصب في سد سنار، ومن سد سنار يخرج حوالي 100 مليون متر مكعب أو إلى 80-90 مليون متر مكعب يوميا. هذا الوضع خلال شهر يوليو. ليتجه النيل الأزرق شمالا ليلتقي بالنيل الأبيض عند مجرى النيلين. الوضع في النيل الأبيض، انخفض إيراد النيل الأبيض في يوليو ليصل حوالي 90 مليون متر مكعب، وبالتالي صار الإيراد في النيل نهر النيل اللي هو مجمع تدفق النيل الأزرق من خزان سنار له حوالي 90 مليون، وإيراد النيل الأبيض الذي تدفق من خزان جبل أولى حوالي 90 مليون، ليصير في مجمله ب 180 مليون متر مكعب، منخفضا عن الإيراد الذي كان خلال السنة قبل يونيو 2026 الذي يصل إلى 300 مليون متر مكعب يوميا. فهبطت المناسيب في شهر يوليو سريعا، وتدفقت المياه في من سد مروي الى سد بحيرة ناصر بحوالي نفس الإيراد حوالي 180 مليون متر مكعب. نتيجة هذا الإيراد العالي خلال العام الماضي ترسبت كثير من المناطق الرملية على الشواطئ وعلى القنوات الجانبية في القناة الرئيسية لنهر النيل الأزرق ونهر النيل الرئيسي. فبالتالي بانخفاض المناسيب انحسرت المياه عن مناطق مرتفعة لجوانب النهر وشكلت جزر صغيرة متقطعة. الوضع المائي لا يزال لحد هذا العام في حدود يعني جيدة فوق المتوسطة بالنسبة للمناسيب في خلال النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل. الذي حدث في قناة محطة الصالحة والقنوات التي تسحب بمياه النيل بلغت تعودت في أن تسحب في مناسيب عالية طيلة العام الماضي، حيث لم يكن الانحصار موجودا كما هو عادة في النيل الأزرق ونهر النيل، حيث كان قبل السد العالي كان الإيراد يتم خلال 4 شهور رئيسية يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وباقي العام يكون النيل منحدرا من بأغلى التدفقات، وبالتالي يتم تمديد أنابيب المياه لتصل ذلك المنسوب. لكن في هذا العام عكس كل الأعوام المضت فكان السحب يتم طول العام بمنسوب ثابت، لم يتغير مداخل الطرمبات لتهبط المياه بسبب عدم هبوط المياه. ولكن الحدث بهبوط مناسيب المياه بحوالي 3 أمتار تقريبا في النيل الرئيسي أدى إلى أن هنالك ضرورة لتنزل مداخل الطرمبات والأنابيب التي تسحب لمياه الشرب في الصالحة وكافة المحطات النيلية التي تسقي المدن أن تنزل إلى 3 أمتار لتسحب من المجرى الرئيسي. فهذا ما حدث في هذا الوضع، فهو ليس انخفاض حاد وهو انخفاض قد يكون نتيجة بسبب ضعف الإيراد من النيل الأبيض، وقد يكون بسبب بداية تخزين في سد النهضة الأثيوبي.
11: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
14: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات بالباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل للأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي مليم من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات، أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعامل مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة الآن في المجتمع الدولي، بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا، أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة، واعتقالات واحتجاجات في بورسودان، وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريق الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلنت جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشرت جنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقت العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفلع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق، قناص وما في دول.

0: عارف عدو ولا في عدو ولا في دولة قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت لك ده.
1: نفى أحمد تقوت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنغ المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
1: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقر المواصفات والمقاييس بور السودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بور السودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث الاعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
3: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ اللي هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة، تحديد السلاح.
1: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
4: حكومة سحب الثقة إليه، سحب الثقة من حكومة أزيل. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتعاملون.
1: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
5: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرف المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة واحدة ونص جينا في غابة الساعة واحدة ونص، دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة واحدة ونص ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسين ده.
1: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طالبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالي للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان عن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة، وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل، بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
6: نحن الحركات والجيش حمينا الصلاة عام، نحن لما نمركم نسوق عيالنا برا صغار في الشفة نقولوا ماشيين الزراعة بنزرع، حتى مرقنا حسئية مواطن مارك ورجعوا جوا البيت، بقول زور اطلع ما فيني بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
1: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنغا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يصيب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
7: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
1: من جانبه قلل أحمد تقوت لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دبنغا إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان، مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكنها من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر على الأرض. يعني
1: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
1: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
9: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
1: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلة لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
10: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال، الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
1: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب بعد انقطاع الإمداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنغا:
11: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
1: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنغا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه المداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب، من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال الأسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة عدل المساواة عبد الله بندا نورين، والمتعلقة بهجوم هسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا وحبيكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءاته مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للجواب على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
1: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
2: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأضلاع الاقتصادي بصورة عامة للبلد وكذا. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع السوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بسياسات النقدية هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه لبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الاجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من الإجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكذا. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة، وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة، كل ما كان يعني الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرح بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ إجراءات متكفل تنفيذ هذه السياسة يعني، وليس في قطاع النقد الأجنبي، إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق ب الحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق به إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
1: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازم تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة؟ يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التعديلات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
2: هي أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بالإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون سبجكت للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني. وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث يعني، أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صدي للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وده بضعف موقف كبنك مركزي. لكن طبعا إذا كان طبعا التزم بالإجراءات القانونية فهو ده يعني بيعزز مبادئ العدالة والحوكمة، ولابد أنه طبعا كبنك مركزي لابد أنه يعتمد على القانون في إنفاذ الإجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والأفراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، أفتكر أنه ما بتكون عندك مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية يعني، نحن قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشوية نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني، وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتحت النقد الأجنبي، وهذا أمر طبيعي مهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمر بها السودان، وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت، والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم الشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف، يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام، يعني إذا ثبت أنه متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
2: لو صراحه انا تكلمت برضو في بدايه كلامي عن تناغم السياسات، السياسه الماليه والسياسه النقديه وسوق العمل، لابد ان يكون في توازن او تناغم بيناتهم يعني. فاذا حصل اي اختلال في اي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو الى تشوهات في عده اماكن، يعني سواء كان في سعر النقد الاجنبي، سواء كان في مستوى المديونيه، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم، دي أدت إلى أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا، وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي, وبيتأثر حقيقة, لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة من فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة لي المعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة, وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت بنك السودان, لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا, أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد, المستوى معدل السيولة, السياسات الاقتصادية, الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي وكذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين, المسألة كلها عايزة معالجة شاملة, يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم, على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري, وتقبلوا تحيات الفريق العامل, وإلى حلقة قادمة إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: اللون سنين جلون إن برنامج معلومات المحكمة الجنائية الدولية لكورول ندين غرد ديلين ألمبس كوانتاو إيا نأوتون أنجلون ينغي نإن ألبا محكمة تارين ريسين دارفور لي نإن ألا لومبا المشورة قانونية ولا الراديو دبنغا كوان راي كين بلنا ألبا محكمة الجنائية الدولية تارين جسباليتيا نكوان أيسين كين واسلين كيني نكي معلومات سي قدي منكال كي دورا ولا كالكي كورانا رسميا.
4: المحكمة الجنائية الدولية
3: نإن برنامج حلقة أخير دولي مدعي الآمين مكتبين تواصلين كورانا جولي مدعي الآمين مكتب محكمة الجنائية الدولية لي ألا كينا أدلنا مهمة درول في ألان كليا مجرم سي حاكم انفيا ألا جنين كوي إلا جنينا نفاشر نا أبا جويل أسان كم مدعي الآمين مكتبين كوا واسيلين بين با كين كوران جولو ديجلي با انترنت لجو نا إن كتبين جا OTB link نكتا ICC داش CPI نكتا INT Nagistani keringa wini alan jo internet na in kutube nja OTP link nukta ICC dash CPI nukta INT nama abas podil lodik le jo na in keria tahgigata wala investigation ke ingilizi namaz jige li nama lo ke na Sudan Darfur keria na yesi ekhtar nja li anama king kona نكي معلومات كتب انجا إنا دين تلفوني رقم ندين إيميل نكين معلومات سونغا مهمة ألان ليا محققا كيين بلغتسي كونغيا نتابن كال ندوك حادث إدين كونا جا ألاجي جويل أسان دين بلغة جا نما إلا حادثين جرسنو كأينا نمعلومات مهمة جوا إلا حادثين نا إلا حادثين تاريخ ندلو الديلة إنغا نا أبا جويل بس خريطة إنسيقات استخدم إنجا ويب سايد لي نا أباس أوتونغا كرنغا جان بجيجي دوك لأنما جامينين لوليس جيجي ألاك إنجليزين كريا سميت نا أبا إلون نو مهم كي كايم كوا باقسين كالدول مرانكين معلوماتسي بنيتين كي سير كيلي نا OTB link المنصة مهمي إدن نجون دي على معلومات سي وار دورول كال نا كي دورا إيت على آميني نا مدعي الآمين مكتبين كوا سونغاجي باركين كوي دي انت عاوني اللي
4: المحكمة الجنائية الدولية.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
7: تسلم. هو في الحقيقة يدوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في القماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقب وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني من مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في القماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب. نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أي لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صارت جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
8: كيف يتم ذلك؟
7: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يلقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. هذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
8: نعم أستاذ الصادق واضح، ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
7: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول القماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الحديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الراعي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
8: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني أربع دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
7: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وأمتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم ترعى هذه المصالح.
8: سمع انتو
7: بالنسبه لنا
8: انتو في خطاب في
7: أكمل.
8: خطاب اوكي تفضل.
7: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحه السودانيه التي تبني على اراده الشعبيه السودانيه يمكن ان تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانيه مع حلول اصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الان البحث من خلال الرباعيه والخماسيه للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
8: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
7: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
8: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
7: تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقاءنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
8: هل أنتم متفاعلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
7: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
8: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
7: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
8: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكون مني أطيب التحايا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالا. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة واعتقالات واحتجاجات في بورسودان وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريقة صادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين، وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلن جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفزع ضرب عشوائي، أرفجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول انقال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد توقت لسان الناطق باسم تحالف السودان التأسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضحنا المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.

0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقر المواصفات والمقاييس بور السودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أغلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بور السودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
1: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاعة طويلة، تم الفخذ هو موتر توك توك من قبل تزاعة طويلة تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
2: حكومة سحب الثقة من حكومة أزل. نحن نشيد بمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالدكتور خيري، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتعاملون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب والمبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرف المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة 1:30 جينا في غابة الساعة 1:30 دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة 1:30 ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسينه ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني لوقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طالبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالي للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
4: نحن الحركات والجيش حامين الصناعة، نحن نمرق نسوق عيالنا براع صغار في الشفع، نقول ماشيين الزراعة النزرع حتى مرقنا حسئية مواطن مارف ورجعوا جوا البيت، نقول زور اطلع ما فيدي بيت ضرافيك أبو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجهوا تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية، وأشار لراديو دابانغ إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان، مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات المتمكنة من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر على الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
8: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسل لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية، إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
9: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع، لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب بعد انقطاع الإمداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
10: بالنسبة للمياه في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب 3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا أن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبدالله بندا نورين والمتعلقة بهجوم هسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 15 يوليو شهر 7 2026. في هذه الجولة سنتطرق للقضايا التالية: ماذا يعني قرار الاتحاد الأوروبي بمنع شراء الذهب السوداني؟
5: الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية كمان، دي واحدة من التحديات الكبيرة.
11: مشروع الهدنة الأمريكي، ما هي حقيقته وتفاصيله؟
6: خلينا أكد الحقيقة المجردة: واحد، ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر.
11: منابر الوساطة المتعددة، هل تفلح في وقف الحرب؟
12: الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشير أحد.
11: وأزمة مياه حادة في منطقة الصالحة بأم درمان، ما هي الأسباب الحقيقية؟
10: المويه بتاعت المنشترا من البراميل البرميل ب10,000 الواحد الجوز ب20.
13: انخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يوميا.
11: كل هذا بعد الفاصل.
14: دبنجا أخبار لكل السودان.
11: أهلا بكم مرة أخرى. قرر الاتحاد الأوروبي منع شراء الذهب السوداني واستيراده، وذلك في محاولة لتجفيف مصادر المال لدى الأطراف المتحاربة في السودان. فهل يفلح ذلك بالفعل في وقف الحرب؟ وهل سيعمل قرار المنع كما هو مخطط له؟ طرحنا هذا السؤال على الأستاذ عبد المنعم آدم، المحامي المختص في القضايا الدولية والمهتم بآليات تمويل الحرب.
5: مرحبا بك أستاذ إبراهيم. الفكرة حقت القرار حق الاتحاد الأوروبي فعلا هو جاء في وقته، وملخصه إنه يحظر التداول حق الذهب السوداني في السوق الأوروبي بالنسبة للشركات، بالنسبة لكل الأطراف. والذهب معروف مع الموارد الأخرى، الثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيره، هما موارد أساسية بيشكلوا يعني مصدر حق تمويل أساسي لأطراف النزاع. فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجهه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار أنه الآن صدر القرار بشكل عام حول موضوع الذهب، فلسه طبعا ما صدر بشكل تفصيلي كيف العملية حق التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق. الحاجة الثانية كمان، الذهب اللي بيتم تهريبه للدول الإقليمية وبالتالي يدخل في السوق العالمية، كمان دي واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجهه. التحدي يمكن اللي بعتقده الثالث اللي هو التعاون من الأطراف الداخلية، ده برضو بيكون فوقه تحدي كبير في إنه ما حيكون بالنسبة لتطبيق قرار من هذا النوع بشكل يمكن يكون بشكل سهل. واحدة تانية من التحديات اللي بتواجه الأشخاص في السودان الموجودين المنتجين، تحديدا صغار المنتجين، حرمان وصول الذهب للأسواق العالمية ولا سيما السوق الأوروبي بشكل يعني عبء إضافي على صغار المنتجين اللي هم موجودين في السودان، قد ما يكونوا هم ضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الحرب، ولكن القرار ده كمان بيشملهم. فأنا أعتقد إذا كان الاتحاد الأوروبي عمل استثناءات على إنه خلو الذهب من علاقته في تمويل النزاع، أعتقد ممكن يكون حاجة إيجابية في حق الصغار المنتجين اللي هم فعلا يعني أشخاص من مناطق مختلفة في السودان بينتجوا الذهب ويكون لازم يلاقوا له سوق يبيعوا. فأعتقد دي حاجة محتاجة يعني مراجعة، ومحتاج يكون فيها دقة شديدة عشان تمنع الإضرار بأشخاص خاصة صغار المنتجين. ويعني ده قرار فعليا زي ما أنا قلت قبل جاء في وقته، وبساهم في إنه يجفف مصادر تمويل الحرب بالنسبة للسودان. واحدة من الأشياء اللي هو القرار نفسه أشار لها إنه المسؤولية على الشركات الأوروبية لازم تعمل اللي هو اللي بيسموه المراجعة الداخلية الدقيقة، الدو ديليجنس، اللي هو لازم الشركات تعمل حسابة من إنها تقدر تدخل في الذهب، والشركات مفروض هي تمنع تأكد إن أو تتأكد من إنه الذهب مصدر من السودان. فأعتقد دي واحدة من الحاجات الأساسية الممكن الناس يستخدموها في مسألة حقة المساءلة في الفترة الجاية، إذا كان بالنسبة للشركات الدولية أو إذا كان بالنسبة لأطراف النزاع أو الدول الإقليمية اللي بتستخدم الذهب السوداني وبتدور عشان توصل للأسواق العالمية.
11: يتحدث المهتمون والساسي في الأيام الماضية عن مشروع هدنة أمريكي لوقف الحرب لمدة 3 أشهر، إضافة إلى بنود أخرى في سبيل الوصول لتسوية سياسية ووقف الحرب الدائرة الآن. حول تفاصيل هذا المشروع تحدث لدبنجا السيد أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف تأسيس.
6: طيب صحيح في حديث كثير رائج حول مقترح أمريكي مقدم للطرفين بخصوص الهدنة الإنسانية، والناس زي مشت زيادة أبعد من كده في تحليل المواقف وإضافة الكثير من الحقائق الغير صحيحة. أولا خلينا أكد الحقيقة المجردة، واحد ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه في يعني مطلوب الهدنة إنسانية لمدة 90 يوم، فناهيك عن بقية التفاصيل. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة يعني قبل أكثر من شهرين، والناس زي أبدت ملاحظات في الوقت ذاك. أي كلام عن وجود هدنة ومقترح أمريكي هذا الكلام غير صحيح، ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، مساعد بولس ما شغال لوحده ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده. لو في مشروع مطروح للطرفين بيتم عب اسم الرباعية اللي هي فيها الإمارات ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربع أطراف دي مع بعض بتقدموا بالمقترح للطرفين، وده هو النمط اللي كان جاري إلى أن تم تقديم آخر مقترح قبل ما يقارب الشهرين. أي حديث عن أنه في مقترح جديد جاي من الأمريكان متعلق يعني الهدنة الإنسانية وقضايا مرتبطة بوقف إطلاق نار ومظاهر عسكرية ويعني الإنهاء مظاهر عسكرية في شمال دارفور وشرق الضفان، ده كله يعني كلام غرف إعلامية موجهة من الحركة الإسلامية ومن جيش الأخوان المسلمين في بور السودان. لكن ما في مقترح جديد مقدم للطرفين، ده فيما يتعلق بالسؤال الأول. مواصلة نفس السؤال الأول، موضوع نزع السلاح والتسريع وتجميع المقاتلين ده مجرد تكهنات وحديث أقرب لوهم يعني رغائبي للناس اللي بيألفوا في التصورات وبحاولوا بيسوقوا المواقف للرأي العام على خلفية ما يتمنونه من مواقف. لكن يعني ما في طبيعة الصراع الحالي، الصراع ما مربوط بقضايا مرتبطة بنزع السلاح ولا بتسريح المقاتلين ولا التجميع، القضية أكبر من مسألة تسريح السلاح. الناس بتتحدث عن تأسيس دولة جديدة قائمة على أساس بناء وتأسيس قوات مسلحة السودانية، فالنماذج القديمة في عمليات الترتيبات الأمنية ومطلوبات الترتيبات الأمنية ما عادت هي النماذج الممكن تسود في المرحلة القادمة. التفكير الآن بينصب حول كيف أنه نحن نؤسس دولة جديدة على أنقاض الدمار والانهيار الحصل لبنية الدولة ولمؤسسات الدولة، وبالتالي أي حديث عن نزع السلاح والتسريح ولا تجميع المقاتلين مجرد وهم ما عنده معنى. لكن الحقيقة اللي يجب أن يعرفها أي شخص في السودان إنه زمن الاستيعاب والدمج وإعادة التسريح هذا زمن ولا المطلوب الآن هو كيفية بناء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية ومؤسسات مدنية عامة تمثل الشعب السوداني ويتبني على أسس جديدة قائمة على معايير موضوعية على خلفية الانهيار الحصل لمؤسسات الدولة.
11: وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول مجهودات الوساطة بمنابرها المختلفة السيد صديق تاور القيادي بحزب البحث وعضو مجلس السيادة السابق.
12: يعني نرصد هذه الأيام تصريحات وحراك وتسريبات مختلفة بشأن الحرب الدائرة في السودان وما يتعلق بمجهودات وقفها والضغط على طرفيها من هنا أو هناك، آخرها ما صدر من المبعوث الرئيس الأمريكي السيد مساعد بوليس، وتعددت تفسيراته وتعبيراته حسب كل مصدر وما يتناوله وما يهدف إليه من ورائه، وكذلك ما يتواتر من معلومات عن ترتيب لعقد جولة ثالثة للقوى المدنية في أديس أبابا تنظمها الآلية الخماسية، وأيضا اجتماع لمجلس الأمن والدفاع لحكومة الانقلاب والحرب في بورت سودان، وغير ذلك من هذه التسريبات والمعلومات التي تعكس بالظاهريا قدر من الاهتمام بالأزمة السودانية، ولكن عمليا هي أيضا تعكس تعدد المراكز وتضارب مصالح أطراف هذه المراكز سواء دوليا أو إقليميا أو داخليا وفقا لارتباطات طرفي الحرب وتحالفاتها المحلية ومصالحها الذاتية التي لا علاقة لها بالسودان والشعب السوداني، معاناته، وضع عدم استقراره، تشرده، وكذلك مهددات تمزيق البلاد وتفتتها، وهذا لا يدخل بالضرورة ضمن حسابات طرفي الحرب. ومن جانب آخر يعزز ذلك عدم الاهتمام هو التصعيد الذي يدور في الشرق الأوسط على صعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية، وكذلك حرب أوكرانيا المستمرة من سنوات، كل ذلك يؤثر على الاهتمام الجدي بالنسبة للأطراف اللي لها دور في ملف الأزمة السودانية، وبالتالي هذه الدوائر تحركها مصالحها وتكون ردود أفعالها دائما قائمة على الشعور بتهديد هذه المصالح، وليس الشعور بأن هناك أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم في بقعة جغرافية من الكرة الأرضية هي السودان، وأن هناك شعب يتجاوز 45 مليون نسمة يدفع ثمن هذه الكارثة الإنسانية من أرواحه، من استقراره، من حياته، من مستقبل أجياله، من وحدة بلاده، ومن نسيج مجتمعه. هذا لا يدخل في حسابات الأطراف الدولية أو الأطراف الإقليمية، ولا يدخل في حسابات طرفي الحرب السودانيين المتقاتلين منذ أكثر من 3 سنوات ولا يزالون. لذلك ما يدور يجب أن لا يعلي من سقف التفاؤل لدى الكثيرين. صحيح وجد ذلك اهتمام ومتابعة وتعليقات وتناول إعلامي وفي الفضائيات وفي الوسائط وفي دوائر كثيرة، ولكن هذا لا يعني بالتجربة لا يخرج عن ما ظل يحدث منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. الذي يدفع ثمن الحرب كما ذكرت هو الشعب السوداني الذي تدار الحرب باسمه دون أن يستشيره أحد ودون أن يكلف أي جهة أن تحمل يعني تلجأ إلى العنف باسمه وتدير ما تديره. هي حرب داخل معسكر واحد، هو معسكر القوى المعادية للديمقراطية والمعادية للدولة المدنية والمرتبطة بقوة الردة التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 2018 وأبريل 2019. لذلك يعني الآن يدفع ثمن هذه الحرب الشعب السوداني، الجيش السوداني بخوضه لحرب لم يقرر فيها ولم يخطط لها ولا يستشار في يعني آلياتها التفاوضية وقفا أو إدارة وكذا، وإنما يتحكم فيها قيادة هذه المؤسسة ذات الطموح في الحكم الدائم الفردي حسب تطلعات قائد الجيش ونزعته التسلطية، وكذلك قائد الدعم السريع الذي ليس هو بأحسن حالا من نده الآخر أو صديقه اللدود إن لم يكن أسوأ حالا. وكلاهما يعيشان سواء الجيش أو الدعم السريع وأطراف الحرب الدائرة الآن في السودان يعيشان حاليا مرحلة توازن الضعف وعدم القدرة على تغيير المشهد بفعل حقيقي يحسم المعركة لصالح هذا الطرف أو ذاك عسكريا. وفي نفس الوقت لا تمتلك قيادة الدعم السريع ولا قيادة الجيش القرار في تحديد خطوات عملية في وقف الحرب لارتباطاتهم التحالفية الداخلية والخارجية. لذلك نعتقد بأنه ما يدور حاليا هو جزء من الارتباك العام في المشهد. والحديث عن آليات ضغط وقدرة على فرض شروط عقابية وآليات عقابية لهذا الطرف أو ذاك هذا كله لا يخرج من إطار الحديث الدبلوماسي الفضفاض. هذه الحرب منذ يوم الأول يعني شهدت انتهاكات واسعة جدا من طرفها كانت كفيلة لكل من لديه القدرة على أن يتدخل بالشكل الذي يضغط على طرفيها لوضع الحد أن يقوم بذلك، ولكن لأنه لكل حساباته. باختصار نستطيع أن نقول بأنه لن يحصل تغيير كبير في هذا الملف في يعني في الأفق القريب المنظور، رغم التصريحات التي تبدو قوية وتبدو بها نوع من الاهتمام وما إلى ذلك، لأنه المسألة بقدر تعدد أطرافها بقدر ما تزايد تعقيداتها. يبقى في هذا الحال ما على السودانيين إلا ما حك جلدك مثل ظفرك رغم الواقع المأساوي والتشرد وكذا، ولكن ليس على السودانيين إلا أن يعلوا من أدواتهم الرافضة للحرب التي تفضح سوء الحرب وتضغط على طرفيها بتجريدهما من أي مسوغات أخلاقية وتحميلهم أي مسؤولية جنائية وقانونية من استمرار هذه الجريمة البشعة على الشعب السوداني.
15: يتسبب الانخفاض الحاد في منسوب مياه النيل وانحسارها بعيدا عن مضخات محطات المياه في توقف محطة الصالحة بمدينة أم درمان عن العمل. تعمل الجهات المعنية حاليا على حفر آبار إضافية وتنظيف مجرى المياه لإعادة التشغيل التدريجي مع تخصيص فرق لمعالجة أزمة العطش. نستمع لمواطن من منطقة الصالحة يتحدث حول هذه الأزمة.
10: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت المنشترا من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20. الحتات اللي بتجي منها الموية كلها آبار يعني مالحة، فيها البير بتاعت موسى عبدين، المشروع بتاع موسى عبدين، والبير بتاعت المصنع بتاع ناس نور الدائم بتاع البلوك ده، والبير اللي في آخر محطة بعد آخر محطة الخور اللي بيفصل بين آخر محطة والحتة اللي بيغادي المتجهة على الإيقادات دي، في بير في الحتة دي قريبة لمحطة الموية ذاتها البير دي. بالنسبة للموضوع بتاع الموية، مشكلة الموية الترمبات بتاعت المحطة بقت المنطقة اللي فات ترمبات جافة ما فيها موية، جا المعتمد وجا الوالي، المهم جابوا لودر، والوالي لما جاء جاب لودر تاني بدوا يحفروا للموية من الحتات اللي فيها موية في البحر. البحر ما مشى بعيد من الآبار بتاعت اللي فيها الترمبات دي، بدوا يحفروا عشان يقوموا يخلوا الموية تجي من محل خفي للآبار بتاعت الترمبة. وعموما هي بدأت تشتغل، لكن طبعا لأن المنطقة كبيرة بتدي أول حاجة الغرة بتاعت صالحة، ناس الغمارة، ناس محينة، ناس دين بعد ما يروا حتى بعد ذلك تجي صالحة القيعة وصالحة صلت والهتاب دي.
15: كان هذا أحد المواطنين من الصالحة حول مشكلة انخفاض منسوب النيل. ولمعرفة طبيعة المشكل استضاف راديو دبنجا الباش مهندس أبو بكر محمد المصطفى خبير البنية التحتية والموارد المائية.
13: في شهر يوليو، بداية من شهر يوليو دخل مشروع الرهد والمناقل في استهلاك المياه، وتم فتح المياه في قناة في القناة الرئيسية لترعة المناقل وترعة الجزيرة، كله قناة بحوالي 15 مليون متر مكعب، ليصل المجموع الذي ينساب إليهم مشروع الرهد ومشروع المناقل ومشروع الجزيرة حوالي 3 مليون متر مكعب. في هذه الفترة في مطلع يوليو، وهو عادة يبدأ الفيضان في الهضبة الأثيوبية والأمطار في السودان، فقد نزلت الأمطار ويبدو أن بدأ حيز المياه في السد النهضة، وانخفض الإيراد في سد النهضة إلى حوالي 150 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب يومياً. وهذا الإيراد اليومي ليدخل عند محطة الديمة السودانية ليصب في سد الرصيرس، وهو الإيراد الناتج من بوابات توليد الكهرباء التوربينات. وهذا الوضع الحالي حوالي 150 إلى 160 إلى 170 إلى 180 مليون متر مكعب. وفي ذات الوقت يخرج ذات الإيراد تقريبا حوالي 160 مليون متر مكعب يوميا من سد الرصيرس ليصب في سد سنار، ومن سد سنار يخرج حوالي 100 مليون متر مكعب أو إلى 80-90 مليون متر مكعب يوميا. هذا الوضع خلال شهر يوليو، ليتجه النيل الأزرق شمالا ليلتقي بالنيل الأبيض عند مجرى النيلين. الوضع في النيل الأبيض، خفض إيراد النيل الأبيض في يوليو ليصل حوالي 90 مليون متر مكعب، وبالتالي صار الإيراد في النيل نهر النيل اللي هو مجمع تدفق النيل الأزرق من خزان سنار لحوالي 90 مليون، وإيراد النيل الأبيض الذي تدفق من خزان جبل أولى حوالي 90 مليون، ليصير في مجمله ب 180 مليون متر مكعب، منخفضا عن الإيراد الذي كان خلال السنة قبل يونيو 2026 الذي يصل إلى 300 مليون متر مكعب يوميا. فهبطت المناسيب في شهر يوليو سريعا، وتدفقت المياه في من سد مروي الى سد بحيرة ناصر بحوالي نفس الإيراد حوالي 180 مليون متر مكعب. نتيجة هذا الإيراد العالي خلال العام الماضي ترسبت كثير من المناطق الرملية على الشواطئ وعلى القنوات الجانبية في القناة الرئيسية لنهر النيل الأزرق ونهر النيل الرئيسي. فبالتالي بانخفاض المناسيب انحسرت المياه عن مناطق مرتفعة لجوانب النهر، وشكلت جزر صغيرة متقطعة. الوضع المائي لا يزال لحد هذا العام في حدود يعني جيدة فوق المتوسط بالنسبة للمناسيب في خلال النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل. الذي حدث في قناة محطة الصالحة والقنوات التي تسحب بمياه النيل بلغت تعودت في أن تسحب في مناسيب عالية طيلة العام الماضي، حيث لم يكن الانحسار موجودا كما هو عادة في النيل الأزرق ونهر النيل، حيث كان قبل السد العالي كان الإيراد يتم خلال 4 شهور رئيسية يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وباقي العام يكون النيل منحدرا من بأقل تدفقات، وبالتالي يتم تمديد أنابيب المياه لتصل ذلك المنسوب. لكن في هذا العام عكس كل الأعوام المضت، فكان السحب يتم على طول العام بمنسوب ثابت، لم يتغير مداخل الطرمبات لتهبط المياه بسبب عدم هبوط المياه. ولكن الحدث بهبوط مناسيب المياه بحوالي 3 أمتار تقريبا في النيل الرئيسي أدى إلى أن هنالك ضرورة لتنزل مداخل الطرمبات والأنابيب التي تسحب لمياه الشرق في الصالحة وكافة المحطات النيلية التي تسقي المدن أن تنزل إلى 3 أمتار لتسحب من المجرى الرئيسي. فهذا ما حدث في هذا الوضع، فهو ليس انخفاض حاد انضباط، وهو انضباط قد يكون نتيجة بسبب ضعف الإيراد من النيل الأبيض، وقد يكون بسبب بداية تخزين في سد النهضة الأثيوبي.
11: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
14: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمل للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمل حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دل ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح إنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها وفوضية اللاجئين.
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات، أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة، الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: صبرنا سنين

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا، أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة، واعتقالات واحتياجات في بورسودان، وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريق الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلنها جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي إن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفلع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول ان قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد تقوت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص.
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلا في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة وهو مقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي. مساعد بولس

0: شغال لوحده ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
1: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقر المواصفات والمقاييس بور السودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أغلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بور السودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث الاعتداء ونهب مركبته بالقرب من منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
2: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ اللي هو موتر توك توك من قبل تزاع طويلة تحديد السلاح.
1: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
3: حكومة سحب الثقة اللي انتم
4: الله أكبر
3: سحب الثقة من حكومة تزيد
4: الله أكبر.
3: نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالترخيص، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق
4: والي
3: ومع الوالي في آخرين يتعاملون.
1: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل العرب بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرف المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة 1:30 جينا في غابة الساعة 1:30 دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة 1:30 ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسين ده.
1: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني إلى وقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طلبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالة للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
6: نحن الحركات والجيش حامين الصلاة عام، نحن نمرق نسوق عيالنا برا صغار في الشفة، نقول ماشيين الزراعة النزرع حتى مرقنا حسئية مواطن مارك ورجعوا جوا البيت، نقول زور اطلع ما فيدي بيت ضرافيك وحق حماس قلبك تشجع.
1: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصعب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
7: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجهه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار انه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لأنه يتم التأكد من أنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
1: من جانبه قلل أحمد تقوت لسان المتحدث باسم تحالف السودان التعسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية، وأشار لراديو دابنغ إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان، مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
0: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات ما تمكن من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر على الأرض. يعني
1: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدني بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
1: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
9: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
1: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلا لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات، إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
10: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء لقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات. لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
1: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب بعد انقطاع الإمداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا، إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
11: بالنسبة للموية في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
1: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا إن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه المداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا، ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة عدل المساواة عبد الله بندا نورين والمتعلقة بهجوم حسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو تبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600 يعني 1800، وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000. دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أن تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل ب مصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل السودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. ولجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون. هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام. وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس أنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبية اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبية اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة ولن هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب يعني. دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو بقى مع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه انا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة، يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 9. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاخذ طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش، والتطعيم مجانا. يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة، لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل اللي أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: راديو دبنجا
7: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه في حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
8: مرحبا بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
7: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
8: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قدرنا نتكلم عنها بنرجع للفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو انت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيدل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45 الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل الاستغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية. جاب واحد اسمه كامبل، كان بده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أخطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب، ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية طوكر، ودي 1937-1936 أنا أتكلم، وده سبق التشريع نفسه. وبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له في شكل بتاع اقتصاد.
6: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
8: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
6: نعم،
8: لأن التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أنه نحن عندنا شح في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الريعية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أنها هي ما
6: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
8: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية. وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا for example الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، يحاولوا تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية. ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة، ثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية. وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات. دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أنه التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، تعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
6: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة. دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستغلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جات ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
8: وطبعا إحنا لو مسكنا من الناحية السياسية بحسن نية أو بسوء نية بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنواية الحسنة.
6: نعم.
8: على الرغم من أن المؤسسات السياسية ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، إلا أنه ابتعاد المؤسسات السياسية من القطاع التعاوني أفضل له بكثير جدا من أنه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومة سياسية برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمها بنفسها، يختاروا هما النظام بتاعهم الاقتصاد دارين يشتغلوا عليه.
6: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
8: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليها، هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

0: جزيلا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو
1: أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية.
0: فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026 من راديو دبنجا، أستحلها بالعناوين. الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة في محور الأبيض، والقوى المشتركة تستعيد منطقة قزان أورشي بشمال دارفور. 22 قتيلا وجريحا في اشتباكات مسلحة في مدينة الدبة، وجنوب دارفور تقرر إنشاء معسكر جديد لإيواء نازحي الخرطوم في نيالة. طلب بسحب التهم الموجهة ضد عبدالله بندا في الجنائية، ومخاوف من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب السوداني على صقار المنتجين. مواطنو الصالحة بأمدرمان يشتكون أزمة مياه حادة، واعتقالات واحتجاجات في بورسودان، وتوترات في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. كشفت مصادر عسكرية أن الدفاعات الأرضية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية بطريق الصادرات الرابط بين العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وتعد هذه المسيرة الثانية من نوعها التي تسقطها القوات المسلحة خلال يومين، وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
1: قوات مسيرة الآن في المنطقة إكس. الله أكبر الله أكبر.
0: أعلنها جنود في القوى المشتركة أنهم سيطروا على منطقة قزان أورشي بمحلية أمبرو في ولاية شمال دارفور، ونشر الجنود مقاطع فيديو من داخل المنطقة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المنطقة قبل شهر، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين. أعلنت لجنة أمن محلية الدبة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة الليلة الماضية نتجت عن مناوشات بين مجموعات من تجار المخدرات، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وقال مقرر لجنة الأمن ومدير الشرطة بالمحلية العميد يوسف جمعة كركساوي أن اللجنة أصدرت حزمة من القرارات شملت منع حمل السلاح داخل المدينة ومصادرته فورا، وملاحقة المتسببين في الأحداث، ومنع عمل بعيات الشاي بعد الساعة 3 مساء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص.
2: بقى العالم تتلملم وتجي، والمترة والمشتركة والفزع ضرب عشوائي، أربجي في نص السوق، ينفور في نص السوق قناص، وما في دول عارف عدو ولا في عدو ولا في دول ان قال لك عارف سبب للمشكلة أكثر من الكلام اللي قلت ليك ده.
0: نفى أحمد تقوت لسان الناطق باسم تحالف السودان التعسيسي وجود أي مقترح أمريكي جديد للهدنة، مبينا أن آخر مقترح جرى تقديمه كان قبل أكثر من شهرين. وقال لراديو دبنجا المقترح الذي جرى تقديمه يطرح هدنة لمدة 90 يوما تتضمن إنهاء المظاهر العسكرية في شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضح أن المقترح في حال صدوره يجب طرحه باسم العالية الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات. وأضاف في هذا الخصوص.
3: ما في مقترح أمريكي مقدم أصلاً في خلال هذا الشهر، ولا حتى في مقترح بيتحدث عن أنه يعني مطلوب هدنة إنسانية لمدة 90 يوم. آخر مقترح قدم قبل فترة طويلة، يعني قبل أكثر من شهرين. أي كلام عن وجود هدنة وهو مقترح أمريكي، هذا الكلام غير صحيح. ده واحد. اثنين، لو في مقترح ما بيجي مقترح أمريكي، ما سعد بولس ما شغال لوحده، ولا هو الجهة اللي بتمثل الرباعية بمفرده.
0: اعتقلت السلطات في ولاية البحر الأحمر عددا من المحتجين أمام مقر المواصفات والمقاييس بورسودان قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وأوضح شهود عيان أن الاحتجاجات جرت بسبب إيقاف أحد الموظفين بصورة وصفت بأنها تعسفية. وفي الأثناء أقلق محتجو مساء أمس شارع البحيرة في بورسودان احتجاجا على تعرض سائق توك توك لحادث اعتداء، ونهب مركبته بالقرب من

0: منطقة سوق الملجة. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
1: تم إغلاق شارع البحيرة نسبة لأنه حصل نهب مسلح، تم الاعتداء للمواطن بما يسمى تزاع طويلة، تم الفخذ اللي هو موتر تكتك من قبل تزاع طويلة تحديد السلاح.
0: أعلن ناظر أموم قبائل الحدندوة محمد الأمين تريك سحب الثقة عن والي ولاية كسلة ووزير البنية التحتية. وشهدت مدينة كسلة صباح اليوم الأربعاء انتشارا أمنيا ملحوظا ما أثار قلق المواطنين. وأصدر الناظر خلال مخاطبته لأنصاره قرارا بعدم الذهاب إلى مكاتب الحكومة التي يترأسها الوالي الحالي، داعيا إلى عقد اجتماع جامع الأسبوع المقبل. من جانبها قالت السلطات الأمنية بولاية كسلة إن الانتشار الأمني داخل مدينة كسلة يأتي كإجراء روتيني عام. وأضاف الناظر تريك في هذا الخصوص:
2: حكومة سحب الثقة من حكومة أزل. نحن نشيد بالمسلم، نشيد بالدكتور علي، نشيد بالخير، نشيد بوزير التربية، لكن ما دام فوق والي ومع الوالي في آخرين يتعاملون.
0: من جهة أخرى تشهد مدينة كسلة انفلاتا أمنيا واسعا، وقال تاجر إن قوة تستقل عربة بدون لوحات اختطفته من كسلة واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى غاب عن الوعي. وأشار إلى أن القوة أطلقت سراحه في القرية 40 بالفاو بولاية القضارف ونهبت جميع المبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وأنا خشيت في غيبوبة وتاني ما أعرف أي حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي بعرف المطار ده وصل، لكن تاني ما بعرف حاجة. المهم الساعة 1:30 جينا في غابة الساعة 1:30 دي الحاجة الوحيدة اللي بعرفها. بعد الساعة 1:30 ادوني سندوتش كده، قاعدين شايلين سندوتشات، ادوني سندوتشات وموية، فكوا القدمات اللي لابسينها ده.
0: دعت دول مجموعة السبعة الجيش السوداني لوقف رفضه لمقترحات الوسطاء الرامية لقفض التصعيد العسكري، كما طالبت قوات الدعم السريع بالوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام المرافق المدنية أو استهدافها. وحثت المجموعة طرفي النزاع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانخراط في مفاوضات مباشرة تمهيدا إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار. سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 وفاة حتى 7 من يوليو الجاري، كما رصدت إصابات جديدة في مخيم كمبالي للنازحين بجنوب دارفور وأول حالة اشتباه في محلية طويلة بشمال دارفور، فيما تواصل ولاية غرب كردفان تسجيل أعلى معدلات الإصابة. كشف مواطنون فروا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن تعرضهم لانتحاكات واعتداءات أثناء محاولتهم مقادرة المدينة. وأكد الناجون في شهادات مطابقة أن رحلة النزوح اتسمت بالخوف وانعدام الأمن، حيث واجهوا تحديدات بالقتل بالإضافة إلى تعرض الكثير منهم لعمليات نهب وسرقة لممتلكاتهم على يد أفراد من الجيش والقوات المشتركة. وأضافت امرأة في هذا الخصوص:
4: نحن الحركات والجيش حمينا الصناعة، نحن نمرق نسوق عيالنا براع صغار في الشفة، نقول ماشيين الزراعة النزرة حتى مرقنا حسئية مواطن مارف برجعوا جوا البيت، بقول زور اطلع ما فيدي بيت ضرافيك ابو حق حماس قلبك تشجع.
0: قال المحامي الخبير القانوني منعم آدم إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تداول الذهب السوداني في الأسواق الأوروبية قد يسهم في الحد من مصادر تمويل الحرب. وأوضح آدم لراديو دبنجا أن تنفيذ القرار سيواجه تحديات أبرزها تهريب الذهب إلى دول مجاورة وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية مما يصائب التحقيق من منشئه. وأضاف أن القرار قد ينعكس سلبا على صغار منتجي الذهب في السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
5: فبالتالي القرار ده ممكن يحد من مسألة تمويل الحرب. طبعا القرار فيه يعني بتواجه تحديات كبيرة في مسألة التطبيق، باعتبار إنه الذهب قد يدخل الأسواق الإقليمية الأخرى، وبالتالي ما في أي طريق لإنه يتم التأكد من إنه الذهب ده مصدر السودان أو مصدر مكان آخر. ده واحد من الأشياء ممكن تعمل إشكال في مسألة التطبيق.
0: من جانبه قلل أحمد تقود لسان المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي من تأثير قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الذهب على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القرار سياسي ويفتقر إلى الفاعلية. وأشار لراديو دابانغ إلى صعوبة التحكم في طبيعة وطريقة استخراج وتصدير الذهب في السودان، مما يجعله أقل تأثيرا بمثل هذه القرارات. وقال إن لدى الدول والجهات المتعاملة مع منتجي الذهب في السودان طرقا وقنوات تمكنها من الاستمرار في التعامل دون المرور بالدوائر المالية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أنا أعتقد العاملة في مع الجهات المنتجة للذهب في السودان لديها من الطرق والقنوات المتمكنة من الاستمرار في التعامل والتعاطي مع الجهات المنتجة في السودان دون يعني المرور بالدوائر المالية المربوطة بالاتحاد الأوروبي، وبالتالي يظل هذا القرار قرار سياسي ما عنده أي فعالية ولا أثر ولا بيترك أثر على الأرض. يعني
0: قررت حكومة ولاية جنوب دارفور ترحيل نازحي ولاية الخرطوم المقيمين بمدينة نيالا إلى معسكر جديد تعتزم إنشاؤه في إطار خطة لإخلاء المدارس والمؤسسات الحكومية المستخدمة كمراكز للإيواء. وقال ممثل آلية نازحي ولاية الخرطوم عقب لقاء الآلية برئيس الإدارة المدنية بالولاية يوسف إدريس إن اللقاء خرج بتشكيل آلية مشتركة مع حكومة الولاية للتنسيق بشأن إنشاء المعسكر الجديد وتحسين أوضاع النازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بحثنا معه بصورة عميقة المشاكل التي تواجه الوافدين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى في هذه الولاية، وتحدثنا بصورة يعني شفافة عن أوضاع هؤلاء الوافدين الذين يقطنون في المدارس والمستشفيات والأسواق وبعض مناطق الإيواء التي لا تليق بهؤلاء الناس. وحقيقة اتفقنا على ضرورة إنشاء معسكر لإيواء هؤلاء الناس بصورة تكون فيها أكثر كرامة للإنسان.
0: من جانبه قال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس إن الولاية تضم 8 مراكز إيواء داخل المدارس، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي مع اقتراب العام الدراسي وحرصا على توفير بيئة أكثر ملائمة للنازحين واستئناف العملية التعليمية. وأضاف:
8: الغرض من الاجتماع التفاكر حول قضايا النازحين الذين يقطنون في ولاية جنوب دارفور بمعظم المدارس والمؤسسات الحكومية، والتفاكر حول هذا الأمر مع العلم أنه الولاية مقبلة على قبول التلاميذ بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، ويوجد 8 مركز إيواء في الولاية. نحن شاكرين لهم على تفهمهم الكبير لهذا الأمر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نقوم بجهد مشترك بيننا وبينهم كآلية من أجل وضع جديد للنازحين وخاصة النازحين ولاية الخرطوم.
0: يتواصل إضراب المعلمين في ولاية كسل الأسبوع السادس، فيما عقد وزير التربية اجتماعا مع إدارات المدارس ناقش قضايا المعلمين. وقال سيد تيمبا رئيس لجنة المعلمين بولاية كسلة لراديو دبنغا إن مخرجات الاجتماع تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح أنه تم الاتفاق على إضافة 3 علاوات لتوحيد الرواتب مع بقية الولايات إلى جانب تأحد حكومي بجدولة المتأخرات المالية، بما يمهد لاستئناف العملية التعليمية. إلا أن لجنة المعلمين شددت على أن تنفيذ هذه الالتزامات سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المعلمين. وأضاف لراديو دبنغا:
9: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد بالأمس اجتماع بين وزير التربية وإدارات المدارس، كان اللقاء مهما التقى فيه وزير التربية، وكان ينبغي أن يكون المعلمين جزء من هذا الاجتماع لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية. على كل حال، كان حديث الوزير مقبولا ومعترفا بحق المعلمين، وقال أن الوزارة ليس خصما. على كل حال، كان المخرج مقبولا بإضافة 3 علاوات ليتساوى المرتب مع بقية الولايات، ومن ثم ينطلق قطار التعليم وتقوم الحكومة بجدولة كل المتأخرات، لكن الصيغة المنهارة بين المعلمين والحكومة لا تجعلهم يطمئنوا أن الحكومة ستفي بوعدها. على كل حال الاجتماع كان خطوة للسير في الاتجاه الصحيح.
0: شكى مواطنون منطقة الصالحة في مدينة أم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب بعد انقطاع الإمداد المائي لمدة أسبوع، ما يضطر السكان إلى شراء برميل المياه بنحو 10,000 جنيه في ظل الاعتماد على آبار يصفها الأهالي بأنها مالحة وغير صالحة للشرب. وقال أحد سكان المنطقة إن محطة المياه عادت إلى العمل تدريجيا إلا أن الإمداد لا يزال غير كافي لتغطية احتياجات الأحياء كافة بسبب اتساع المنطقة وارتفاع الطلب على المياه. وأضاف لراديو دبنجا:
10: بالنسبة للمياه في صالحة قاعدة الليلة لها 6 يوم، بكرة بتعمل 7 يوم، قبليها ب 3 يوم 4 يوم كان قطعت أسبوع كامل. الموية بتاعت اللي بنشتراها من البراميل البرميل ب10,000 الواحد، الجوز ب20.
0: قال خبير البنية التحتية والموارد المائية والسدود أبو بكر محمد المصطفى إن الانخفاض الملحوظ في منسوب نهر النيل خلال يوليو الجاري يعود إلى تراجع إيرادات النيلين الأزرق والأبيض، إضافة إلى تأثيرات تشغيل سد النهضة، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على دخول السودان في مرحلة جفاف. وأوضح المصطفى لراديو دبنجا أن انخفاض الإيراد اليوم للنيل أدى إلى تراجع المناسيب وانحسار المياه عن مداخل طرمبات بعض محطات مياه الشرب من بينها محطة الصالحة، مما تسبب في توقفها مؤقتا. ورجح تحسين الإيرادات المائية خلال أسابيع المقبلة مع تقدم موسم الأمطار. الخبر الأخير في النشرة: طلب مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة الإذن بسحب تهم جرائم الحرب الموجهة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبدالله بندا نورين والمتعلقة بهجوم هسكنيتا في دارفور عام 2007. وأوضح المكتب أن القرار جاء بعد تقييم جديد خلص إلى تدهور الأدلة بمرور الوقت وظهور أدلة تبرئه، إلى جانب عدم توفر عدد من الشهود ومشكلات تتعلق بمصداقية آخرين، ما يعني عدم وجود أساس كاف لمواصلة القضية. وأكدت نائبة المدعي العام أن إقرار القضاء للطلب سيؤدي إلى إنهاء القضية ضد بندا. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، حتى ألتقيكم في نشرة أخرى الأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا اعلن بنك السودان المركزي حزمه من الاجراءات الرقابيه والاداريه بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت ايقاف المصرفيين عن مزاوله اعمال الصادر والاستيراد وانهاء خدمه بعض الموظفين واحاله اخرين للتحقيق، وده على خلفيه مخالفات تتعلق بعمليات النقد الاجنبي. الخطوه اثارت اهتمام الاوساط الاقتصاديه والمصرفيه حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات للمصارف تتخذ إجراءاته مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للجواب على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في رادي دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
1: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
2: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد وكذا. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بسياسات النقدية اللي هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونيه ضد بعض المصارف نسبه لمخالفات مصرفيه وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه للبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الاجنبي بصوره يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من الإجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون، قانون بنك السودان، هناك قانون العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الاجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لانه في النهايه لابد ان تكون في رقابه بالنسبه للجهاز المصرفي، تكون في رقابه، وبموجب كل ما كانت هناك رقابه لصيقه، كل ما كان يعني الاداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقديه اللي هي طرحها بنك السودان. فاي اي مخالفه تتعلق ب التنفيذ بهذه السياسات او الخروج عن النصوص الوارده في سياسات بنك السودان، بحق بنك السودان انه يتخذ من اجراءات متكفل تنفيذ هذه السياسه، يعني وليس في قطاع النقد الاجنبي، انما ايضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق ب الحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق به إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
1: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازم تتحدث لراديو دمنج عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة؟ يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
2: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بالإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون سبجكت للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث، يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صدق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وده بضعف موقف كبنك مركزي. لكن طبعا إذا كان طبعا التزم بالإجراءات القانونية فهو ده يعني بيعزز مبادئ العدالة والحوكمة، ولا بد أنه طبعا كبنك مركزي لا بد أنه يعتمد على القانون في إنفاذ الإجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والأفراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، أفتكر أنه ما بتكون عندك مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية، يعني إحنا قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشويب نسمع عن أنه مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني، وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتحت النقد الأجنبي، وهذا أمر طبيعي مهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمرابعة السودان، وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت، والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن نذكر البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون، دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم لشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام يعني إذا ثبت أنهم متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
2: لو صراحة أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن التناغم السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني، فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن يعني، سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ على 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة، أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده يكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا، وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استيل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي وبيتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة من فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة لي المعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت بنك السودان، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي كذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحنا ونحنا التعبانين ويهون نحنا دايرين حاجة نأكله وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: Risalaki itarwa ime hamla radio dobanga wo gwegene wajihinege ki ime eiranat koi khidma ama ki gidi radio dobanga tigoy o tire na behedegi bi inno tarjamagi yani lazim lahizebe wa ena al-i'tibardu tabibe bi inno barigo irda kasiriki ki sajilita yeji wakiga ke nashra izaiye gaddimini wakiga mojat koi ime tetigi برره كده بسني في اي بدايه حلقه بانه رادي دوبانغا باريغوي نشرنيغي مسؤوليه تبرو برنامج كي ار كده استنديني معلومات كوي اما ام محكمه جنايه دوليغو ويغني بسنيغي كيغا لاغراض التوئيه والاعلام غويما ام غدي تردون الغاغيا كده وكيغا يعني تيغوي كده اكسنيغي سجل غوي ام محكمه جنايه دوليكي خصوص غير دارفور كيغي كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إذا إدوس رادي دوبانغا كي دوس والغرض كويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولي غيغينا شرايينة ووداجينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمير قنوات كي غوابة وسائق تبقى معلومات تبقى غوابة قدمي بي
1: المحكمة الجنائية الدولية
0: أجوز نمرة أربعة بأنه كي يعني دليل مفصل للنور يعني مكتب قوي مدعي عام غير نيربت الدبي باقي دي وكيغا كيني OTP لينك نكيني OTPLINK وبرنامج كيغا يعني إطارقوي سلسلة بتاع حلقات ويجينا نور تحقيق قوي من محكمة الجنائية الدولية غريه دارفور كي ديري قبضره كي دينا دي نابوري مكتب كوي مدعي عام محكمة كما جناية دولة كي اتارغوي كي عدلة جماعيني كي اتار مهمي كي غايشان اوغوي جرائم ارتكبكيني بيينو حاكمتي وجرائم غوي نو فاشر دو جنان ردو تايري برور دي كي تحقيقو ديري اشان مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولة كي نيا تواصل دي بيجي لابد بيينو يعني منصة وي الالكترونيكو ووغي استخدمي بي وكيغا منساغي OTP لينك نكينيغي spelling ووغي OTPLINK أو رابط كوي OTPLINK نقطة ICC علامة ناقص CPI نقطة INT كبدو جوبا نربو كرررر نغي دي OTPLINK نقطة ICC علامة ناقص CPI نقطة INT وكيغا يعني التحقيقوي ويغنى ديريغي بإنو إنجليزير إركيينيغي بإنو إنفستيجيشن جينيكييني وفي نفس الوقت سودان دارفوردو يعني تي اختاريغن اختصرغن جيغي بغدي ترغنورو معلومات كوي نونر أوغي يعني تواصل وي غرين كنا نغيري برواكات بيبي وإن وانغن وغاكات بيني وبريد الكتروني تيني غاكات بيني تلفوني تيني غاكات بيني وكيه خور مهمي يعني حتى إشان أوغي محققينجي متابعة كنا بلاقي تبغا بري تبغا إشان نقدرو يتواصلوا معاكم ونفس الوقت حادثة غوينا تينا دبلغيني بروا ممكن كات بيني وفي نفس الوقت يعني ممكن حادثة غوي تاري كيغا يعني ملخص تيني غا يعني ناي اوغو مجرم تيكن نغرا تفاصيل اوغو دهايا كيغرا تيما وقايا كيغر تيري معلومات تيني ممكن قدميني وفي نفس الوقت يعني ممكن صور فوتوغرافية شريطي تينيغا فيديو تينيغا اوراق مستند تينيغا ممكن تغاني يعني قويني تاريكوي حادثة كتايرو كيغوغرو وفي نفس الوقت ممكن خريطة استخدميني وخريطة غرا موقي غوي الالكتروني غوي اودور ناقبوي كبدون نورين خريطة تاركي سكوكو كبدو جي كبدو رو ممكن كيغي بالضبط ممكن حدديني او كيغي مثلا سوا كان مؤسسة ايغا جنيغا مرفق عميغا وي حدديني ممكن يعني تردو بالضبط حدديني واخر حاجة جي بعد ما باريغي سكوكو ديني معلومات كنو يبني جي واني كيامي كياني جي تو هيريني جي سكوكو بينو معلومات كي كيني وكيغا بالانجليزي جي سميت كنكت بتاعي جي S-U-B MIT وي بعد ما بريك الدنيا ممكن أونك ويجينا يعني اتصالك أكيد نكية معلوماتي زيارة غريقة ممكن بعدك كينة وفي نفس الوقت تقول أكيد سندنا نجي ديجي بينه اتمنين نسيو تقول كورسي ريتري أقصى درجة السرية تقول تدي إشان برساندو جبوغو ومنا ساقو يمي OTP link OTP LINK kiga binu manasa malumat jamaire u ba asra tariga u ba aman tariga u kor modmuni kabdon nerbe malumat ki soko gobe koyu maktab koy mudde amma kama jinaa duwale kigi kor yani shukrenaire wa kor bagi gnu wi yani a mumtanni
1: al mahkama al jinaiya duwaliya
2: al a'idda mutabi'i radio dabanga ala facebook في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة
1: نعم.
2: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي أكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في جسمهم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كلها علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بيشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا بحتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كشف لغيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي شتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل غرغرية وكده في الأطراف، فدي من القدرة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا بننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه يعني، او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار الاستادرية تحرر مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات

0: الإصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور. تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنين والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المسألة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فظائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطافي محلها بيه.

0: دي المحط. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن احنا الساعة ما لاقينهم ذاته ما قاعد يرد، معاه محلاي واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات ذاته بقيت ما قاعد ترد.
1: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
1: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تشهد مقيمة النزوف في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
1: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبدالله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية. وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
3: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
1: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسرى. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1,547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة، وخاصة المحاليل الوريدية، وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع تيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
4: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف؟ الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجلى بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجلى بالليل.
1: وفي بور سودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلاة ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
5: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة ممكن سيء.
1: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل، باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، ورهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
6: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
1: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 16 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور.
8: أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر.
7: مناشدة إلى قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريز
9: هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول.
7: الإيجاد تحذر من حدوث جفاف وفيضانات قد تؤثر على السودان.
10: واسي متوقعين إنه خلاص نحن بقينا في المرحلة بتاعت إنه يتحقق السيناريو الأسوأ، إنه الناس حصلون نقص كبير جدا جدا في الغذاء.
7: الأزمات الإنسانية والصحية تعرض حياة آلاف الأسر بمعسكرات النزوح للخطر.
3: تشهد مخيمة النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاخمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا.
7: تدشين الموسم الزراعي في ولاية غرب كردفان والتحديات التي تواجه نجاحه.
2: نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من مجلس الأمن، حيث قدمت يوم أمس نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم إحاطة حول الوضع في دارفور، وإليكم جانب من حديثها أمام مجلس الأمن.
1: الأبيض، سمعنا هذا بالفعل، هذا نمط وجرائم أخرى شنيعة ستحدث هناك. وكما ورد في تقرير المعروض على المجلس، مكتب المدعي يعمل مع مكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان في الرأي المشترك، والذي يفيد بأن الجرائم الدولية الأخطر ربما قد تحدث في الأبيض. لا يسعنا أن نقول أننا لم نكن نعلم، ولا يمكن أن نقول أن هذا لم يكن متوقعا. فعلى المجلس وكل الدول أن تتحرك الآن لمنع وقوع المزيد من الفضائع، ولتحمل المسؤولية، ولضمان أن من يحتمل أن يعانوا مرة أخرى مما قد يحدث سيحصلون على الحماية. يجب ألا نتخاذل ونتوانى في النهوض بهذا الأدب الأخلاقي. لا يمكن أن نتحمل الجنين مرة أخرى، ولا يمكن أن نتحمل الوضع الذي حدث في الفاشل مرة أخرى. حضرة الرئيس أصحاب السعادة، إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023، وللجرائم التاريخية التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي لا يزال إرثها يؤجج إراقة الدماء التي لازلنا نشهدها اليوم. القشي أكدت لهم كما ذكرت في تقرير اليوم أن المكتب اتخذ خطوة مهمة في تحقيقاته في الأشهر الأخيرة في هذه القضية، بما في ذلك بما يشمل إجراء مقابلات مع شهود أساسيين، مما مكن المكتب من الربط بين الجرائم المرتكبة في دارفور مؤخرا بمرتكبها. ولكن بالطبع قواعد المحكمة تقيدني فيما يمكن أن أقوله بخصوص كل طلب لتوقيف أي شخص، لذا لابد أن يفهم ما أقول في هذا السياق. التقرير الذي قدمه مكتبي للمكتب يجب أن يفهم من نفس المنطلق، ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات، ولمن يخططونها، ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع عن بعد ويتوقعون أنه بإمكانهم الاستفادة من الإفلات من العقاب. أخطأتم، فمكتبنا توفرت لديه أدلة دامغة تمكننا من محاسبة المساهمين في هذه الهجمات من كبار المسؤولين. التحقيقات التي جرت في الفترة المشمولة بالتقرير أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي، والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر. وكما شرحت لمن التقيت بهم، هذه التطورات تعكس الاستراتيجية المحددة التي بدأها المكتب لضمان أن النتائج القضائية للتحقيقاتنا تعكس عن حق عمليات الاضطهاد والنزوح واسع النطاق الذي عاناه غير العرب والدارفوريون الآخرون. هذه الاستراتيجية تكفل أن قصص من عانوا العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وأشكال العنف الجنسية الأخرى سترد بالكامل في تحقيقاتنا. هذه التحقيقات واجهت تحديات هائلة، مواردنا محدودة، لم نتمكن من الوصول لأرض دارفور، ولم نلتقي بشهود في أماكن أخرى، وحماية الشهود أمر أساسي هنا. ويجب أن أحدثكم بصدق أيها المجلس أن الإجراءات القصرية المتخذة بحق المحكمة تؤثر على أعمالنا، بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع في دارفور. ولكني على يقين أنه رغم هذه العراقيل، وعلى أساس ما توفر لنا من مواد هائلة، منها أكثر من 130 مقابلة مع ضحايا والصور بالأقمار الصناعية والأدلة الإثباتية والمواد السمعية البصرية الأخرى والمواد الرقمية، كلها تكشف فداحة وحجم معاناة المجتمعات التي قابلناها في هذا الأسبوع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا مساعد رئيس حزب الأمة القومي عروة الصادق إسماعيل في خطاب مفتوح يوم الثلاثاء قيادة قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس الرئاسي وقيادة حكومة السلام إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريس، مع توسيع نطاق القرار ليشمل العسكريين من ذوي الرتب غير العليا، باعتبار ذلك خطوة من شأنها دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية. مزيد من التفاصيل في حديث إلى جولة السودان اليوم من الأستاذ عروة الصادق.
2: كانت رسالتي لرئاسة المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ووزراء وقيادة حكومة التأسيس وجميع القائمين على الأمر هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول. وفيها خاطبت السيد القائد العام لقوات الدعم السريع وقيادته للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء، وأخبرتهم أن هذه المخاطبة تخرج في مقام المسؤولية الوطنية وتستند إلى واجب الشرع ونداء الضمير ومقتضى السياسة الرشيدة التي تزن المكاسب بميزان الأسر البعيد، وتقرأ هذه اللحظة الحرب بعين تتجاوز الميدان إلى معنى الدولة، وتفهم أن القيمة العليا في كل مشروع حكم تكمن في صون الإنسان وحراسة الكرامة وفتح الأبواب أمام تسوية تعلي شأن الرحمة والعدل معا. لأن ملف المدنيين الأسرى في سجن دقريس صار امتحانا سياسيا وأخلاقيا من العيار الثقيل، فالقضية تتصل بصورة السلطة في وجدان الناس، وتتصل كذلك بمآلات الحرب وبالسردية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال عن هذه المرحلة القاسية من تاريخ السودان. القيادة التي تريد أن تؤسس لسلام محترم وتبحث عن سند شعبي واسع تحتاج إلى قرار يسبق الضغوط ويرتفع فوق الانفعال ويخاطب جوهر المسألة من مدخل الحكمة والإنصاف. العفو العام عن المدنيين الأسرى يمثل خطوة ذات دلالة كبرى، لأنه يبعث برسالة مؤداها أن مشروع السلام مشروع يتسع للصفح ويتجه نحو ترميم الجراح، ويملك الشجاعة الأخلاقية التي تفرق بين مقتضيات الحرب ومقتضيات بناء المستقبل. ذلك القرار الذي أطلبه مشفوعا برجاء صادق إن صدر سيحمل معنى القوة المنضبطة ومعنى الثقة في النفس ومعنى الانتقال من منطق الاستنزاف إلى منطق التهدئة والاستيعاب، ويمتد هذا النداء ليشمل العسكريين الذين لا يحملون الرتب الرفيعة ممن دفعتهم الأقدار إلى خطوط النار دون أن يكونوا أصحاب قرار في إشعالها أو توسيعها. كذلك هؤلاء جديرون بأن تشملهم مظلة العفو العام، لأن كثيرا من أبناء هذا الشعب حملتهم البنية المختلة للدولة إلى مواقع لم يختاروها بكامل إرادتهم، ثم وجدوا أنفسهم أسرى في دورة عنف أكلت من أعمار السودان رزقهم وأمنهم ما أكلت. وإن إدخال هذه الفئة ضمن قرار العفو يمنح الرسالة بعدها الوطني الكامل، ويعزز فرصة التهدئة المجتمعية ويقطع الطريق أمام دوائر الثأر والانتقام. إن التاريخ يفتح صفحاته الكبرى أمام القيادات التي تعرف موضع الحسم وموضع السماحة، وقد تمر على الأمم لحظات يصبح فيها قرار واحد أرفع من 1000 خطاب وأبلغ من 10 البيانات وأقوى أثرا من جولات طويلة في ممرات السياسة. واليوم يقف ملف دقريس في هذا المقام بالضبط، مقام القرار الذي يثبت أن السلام إرادة وأن الرحمة سياسة وأن بناء الشرعية يبدأ من احترام الإنسان. ومن الحكمة أن يقترن قرار العفو بإجراءات تنفيذية واضحة تشمل الإطلاق الفوري وتأمين السلامة الجسدية والنفسية للمفرج عنهم وتمكينهم من التواصل والوصول إلى أسرهم، وفتح باب المتابعة الإنسانية والقانونية حتى يظهر القرار في صورة متماسكة تليق بقيمته وتؤكد جديته وتمنع أي التباس في تنفيذه. إن السودان يئن تحت وطأة الدم والفقد والتشظي، والناس يترقبون من أصحاب القرار بارقة ترجح كفة الرجاء على كفة المرارة. ومن هنا فإن إصدار عفو عام يشمل المدنيين الأسرى في سجن دقريس وغيره من السجون، يشمل كذلك العسكريين من ذوي الرتب الدنيا غير الرفيعة، سيعيد مبادرة مؤسسة لمرحلة جديدة عنوانها تخفيف الآلام المجتمع وفتح مسار الثقة وتقديم نموذج يرسخ أن السلام يصنعه أصحاب البصيرة الواسعة والقلوب الكبيرة، فلتكن هذه الخطوة فاتحة خير وعلامة رشد وموقفا يكتب في صحيفة المسؤولية الوطنية بحروف جلية، ذلك أجدى للسودان وأكرم للناس وأبقى في ميزان التاريخ. وما دفعني لهذه المناشدة عشمي الذي لم ينقطع في باب لم يوصد عله يفتح للسلام، والله ولي التوفيق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا والمعروفة بالإيجاد أطلقت تحذيرات من تقلبات مناخية قاسية قد تضرب منطقة القرن الأفريقي، تؤدي إلى تعرض أجزاء واسعة من المنطقة لموجات جفاف غير مسبوق ونقص حاد في الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية في ظل حكومة الثورة يتحدث إلى الجولة حول ما يجب فعله كتحوط بناء على هذه التحذيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد اللي أتكلم لكم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتنا في السودان بالذات. طيب التغيرات المناخية الحاصلة في العالم ما في زول بيقدر ينكرها لينا، بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بيسموها إنسو، دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية، بالمناسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة الغرب الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والغرب الإفريقي جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي أنسو، اسمها ظاهرة النينو، وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب إفريقيا وبتأثر وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، بالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. تأثير النينو والانينو في شرق إفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال المواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغادر، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدي إلى أضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. لأن إحنا منطقة القارة الإفريقية اللي إحنا أحد دولها متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تذبذب المناخي. ليه؟ لأنه إحنا معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، وده بالضرورة يؤدي إلى ما يسمى بانخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليهم. الخلاصة النينو فيضانات وأمراض، لانينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. الغرب الأفريقي والسودان أحد الدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. السودان فعلا تأكد انه احنا حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النينو ولانينا. ليه؟ بتجينا يعني موسم الامطار بدأ، الامطار حتكون اقل، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي الى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك، يعني نحن نتوقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق اخرى. وتأكيدا لذلك فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم أنه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعت أن يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مقاومه للجفاف والفيضانات على المزارع المزارعين في المناطق المعرضه للخطر. يعني شنو بقصد بالتمام؟ في محاصيل داير لها 3 4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيره العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها، فدي الناس اذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الغاب في المحاصيل نحن متوقعين ننتجها عشان ناكلها. طيب دعم الثروه الحيوانيه، مخزونات اعلاف، رعايه بيطريه واعاده توطين. يعني الناس يقولون مثلا منطقه متوقعين يكون فيها جفاف، نقول لهم والله يا جماعه تحركوا على المنطقه دي امطار اكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الانتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئه في المحاصيل، اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيره ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعه المرويه نزرع محاصيل غذائيه زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها ما قادرين نوفرها بدلا من مزرع محاصيل نقديه زي القطن كده. طيب وعدات الدوله تكون عندها مقدره وعندها الرغبه انه توفر تحويلات نقديه او خسائم شرائيه، يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا او يكون جاهزين للفتره القادمه اللي حتكون جد صعبه. طيب دي نمره واحد في الزراعه والامن الغذائي. المياه والبنيه التحتيه، نعمل نظام بتاع تجميع مياه وتخزين مياه الامطار، اذا كانت حفائر اذا كانت مثلا نعمل لنا بقول على ايه وسائل التخزين الطبيعيه اذا كانت تبلدو كده هناي عشان البهائم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فتره الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر تريننج، الانهار الموسميه في دارفور في كردفان في منطقه النيل الازرق ونايل بتجي ورهد والدندر، نعمل نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر تريننج اللي هو تدريب النهري، نوجه على مناطق يزرع لنا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا انا يعني بعرف انه مثلا في منطقه القاش وطوكر لما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي البطيخ هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمه غذائيه للناس. طيب انشاء حواجز وقائيه ضد الفيضانات في المناطق عاليه الخطوره، يعني اذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقه الشماليه هناي اما تيجي امطار كثيره بيشيل معها البيوت بيشيل معها الزراعه وهناي، فالناس يحاولوا يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي يوجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني اخر. كويس اصلاح قنوات الري دي قلناها برضو الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستمرار الانتاج الزراعي دي في المناطق الزراعيه المرويه. طيب الحاجه الثانيه وديها للاسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه درفه، نحاول ان شاء الله ما تكون عندنا احتاج لاغاثات لكن يبدو ان حنحتاج لاغاثات من الدول الثانيه، فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دوله متلقيه للعنه يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائيه تسد الفجوه المتوقعه في انتاج الغذاء في السودان عشان ما يكون عندنا مجاعه ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم النيوتريشن ولا عدم امن غذائي. نحن بنتكلم منظمه اليونيسيف بتوقع ان السودان الاطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنه دي لسوء التغذيه من الاطفال حوالي 825 الف طفل، يعني حوالي تقريبا مليون. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقديه مقابلنا، يعني يسموه ماني فور ورك، يعني زول يجي يشتغل معاك تديه قروش ولا تديهم من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحالة الحالية الراهنة المفروض ده يكون الدور بتاع الدولة تقوم بيه الليلة قبال بكرة عشان ما نقعد نتنمن نقول نتندم نقول والله يا جماعة يا ريتنا لو عملنا، لأنه نحن من قدمنا الإنذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجة، وهسي متوقعين إنه خلاص نحن بقينا في المرحلة بتاعت إنه يتحقق السيناريو الأسوأ انه الناس حصل لهم يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء، فالدوله المفروض تكون جاهزه عشان تجهز الحياه دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الامن الغذائي.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جوله السودان اليوم، حيث قالت المنسقيه العامه لمعسكرات النازحين واللاجئين أن حياة آلاف الأسر معرضة للخطر بسبب انهيار معظم الخدمات الأساسية بالمعسكرات وتوقف المراكز الصحية عن تقديم الرعاية في ظل تفشي واسع للأمراض المعدية. جاء ذلك في نداء تقدمت به المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، فلنستمع له.
4: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاخمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية مثل المراريا والحصبة والإسهال الحاد والكوليرا وسط نقص شبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية. يعد الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر، حيث بلغت معدلات سوء التغذية بينهم مستويات مقلقة، مما ينذر بكارثة إنسانية. كما تتزايد الوفيات بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والماء، وعلاوة على ذلك تتصاعد حالات الصدمات النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يحدد النسيج الاجتماعي ويزيد من أشاشة المجتمعات النازحة. إضافة إلى ذلك، يعاني النازحون من نقص حاد في خدمات المياه والصرف الصحي، مما يخلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض ويزيد من الضغط على القدرات الصحية المحدودة أصلا داخل المخيمات. لا يهدد الوضع الراهن حياة الأفراد فحسب، بل يهدد أيضا مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم التدخل العاجل. نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية العالمية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الغذاء والماء والدواء، وإعادة بناء النظام الصحي وضمان أصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تسييس. كما نؤكد على أهمية إشراك النساء والشباب في جهود الاستجابة، فهم عنصر أساسي في تعزيز الصمود وإعادة بناء الحياة داخل المخيمات وتوفير الحماية وفرص التعليم من فتح المدارس ومساحات صديقة للأطفال. إن مؤاساة دارفور هي قصة إنسانية يومية لعائلات فقدت أمنها وأطفالها هرموا من التعليم والنساء يكافحن من أجل البقاء. إن الاستجابة العاجلة هي واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن تأجيله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب كردفان، حيث دشنت الولاية الموسم الزراعي بتوفير بعض المقومات الزراعية للمزارعين، لكن ذلك في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المزارعين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان، فلنستمع لها.
5: مرحب بكم في راديو دبنجا، وشكرا كثير على الاهتمام. معكم ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان. شكرا كثير على اهتمامكم بمشروع المساعدات الإنسانية للمزارعين المقدم من حكومة تأسيس. نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا. العدد المستهدف من المستفيدين هم 1900 مزارع أو مستفيد. الأسر الوحدي مستهدفين فيها 5 فدان، ومستهدفين 14 محلية، وفي كل محلية مستهدفين 4 غرة. آليات المقدمة هي محيرات الكريت بالإضافة لحشاشة في كل محلية. ال14 محلية في كل محلية مقدم لها 70 محرات كوريت و140 حشاشة لكل محلية. المتوقع من توزيع هذه التقاوي المحسنة والمحاريث على المزارعين هو ان هو تمكينهم من دخول الموسم الزراعي بكفاءة وزراعة الأصناف المناسبة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي. كمان برضو بنتوقع انه يؤدي لنا ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين من خلال زيادة دخولهم وتحويلهم تدريجيا من مستهلكين يعتمدون على شراء المنتجات إلى مزارعين أو إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم والتسويق الفائت من الإنتاج. وضعت ولاية غرب كردفان خطة لحماية الموسم الزراعي، وذلك بتكوين قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضع قوانين صارمة لحماية الموسم. التحديات اللي واجهتنا خلال الموسم الزراعي من أبرزها يا جماعة ارتفاع على أسعار الوقود في بداية الموسم الزراعي، وده بيدلنا زيادة تكاليف العمليات الزراعية. الحاجة الثانية، التحدي الثاني، عدم توفر التقاوي المحسنة، وده بينعكس لنا سلبا على الإنتاجية وجودة المحصول. الحاجة الثالثة، التحدي الثالث، عدم توفر معقمات البذور، وده بيزيد لنا من احتمالية الإصابة البذور ذاتها بالأمراض، وده بيأثر لنا على نسبة الإنبات، بيأثر على نسبة كبيرة جدا. والتحدي الرابع، عدم توفر المبيدات اللازمة عشان نكافح بها الآفات، وده بيعرض لنا المحاصيل في وقت الحصاد إلى خسائر في الإنتاج، ويقلل لنا من جودة المحصول. لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية، وإيجاد مكافحات مثلا بيولوجية تغنينا عن المكافحة الكيميائية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب
6: راديو.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى ضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني احنا الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام ده المأخرنا، يعني انه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك أن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا أن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن أنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس أنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبيه. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي

0: حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إذا عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة البيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فظائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها، أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطاف في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن نحن الساعة ما لاقينهم زادوا ما قاعد يردوا معاهم محلاوي، واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات زادوا بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل

0: أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبم وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2000 مزارع وأسرة وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات. كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دوانجا في هذا الخصوص:
1: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية. وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
2: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرية الرسمية بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلا. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع تيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
3: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة ل 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عندها، اشتري لا طاقة كيف؟ المويه في خطوط كثيرة، المويه ما بتجي إلا بالليل، تكون قاطعة النهار كله بموتور، ما بتجي إلا بالليل.
0: وفي بور السودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجة إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
4: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على رغبتها برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة مبدأ سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، ورهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
5: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، والشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 16 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور.
7: أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر.
6: مناشدة إلى قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريز.
8: هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول.
6: الإيجاد تحذر من حدوث جفاف وفيضانات قد تؤثر على السودان.
9: واسي متوقعين انه خلاص نحن بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ، انه الناس حيحصل لهم نقص كبير جدا جدا في الغذاء.
6: الأزمات الإنسانية والصحية تعرض حياة آلاف الأسر بمعسكرات النزوح للخطر.
2: تشهد مقيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا.
6: تدشين الموسم الزراعي في ولاية غرب كردفان والتحديات التي تواجه نجاحه.
1: نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من مجلس الأمن، حيث قدمت يوم أمس نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم إحاطة حول الوضع في دارفور، وإليكم جانب من حديثها أمام مجلس الأمن.
1: الأبيض، سمعنا هذا بالفعل، هذا نمط وجرائم أخرى شنيعة ستحدث هناك. وكما ورد في تقرير المعرض على المجلس، مكتب المدعي يعمل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الرأي المشترك، والذي يفيد بأن الجرائم الدولية الأخطر ربما قد تحدث في الأبيض. لا يسعنا أن نقول أننا لم نكن نعلم، ولا يمكن أن نقول أن هذا لم يكن متوقعا. فعلى المجلس وكل الدول أن تتحرك الآن لمنع وقوع المزيد من الفظائع، ولتحمل المسؤولية، ولضمان أن من يحتمل أن يعاني مرة أخرى مما قد يحدث سيحصلون على الحماية. يجب ألا نتخاذل ونتوانى في النهوض بهذا الأدب الأخلاقي. لا يمكن أن نتحمل الجنين مرة أخرى، ولا يمكن أن نتحمل الوضع الذي حدث في الفاشل مرة أخرى. حضرة الرئيس أصحاب السعادة، إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوه هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023، وللجرائم التاريخية التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي لا يزال إرثها يؤجج إراقة الدماء التي لازلنا نشهدها اليوم. القشيب، أكدت لهم كما ذكرت في تقرير اليوم أن المكتب اتخذ خطوة مهمة في تحقيقاته في الأشهر الأخيرة في هذه القضية، بما في ذلك بما يشمل إجراء مقابلات مع شهود أساسيين، مما مكن المكتب من الربط بين الجرائم المرتكبة في دارفور مؤخرا بمرتكبها. ولكن بالطبع قواعد المحكمة تقيدني فيما يمكن أن أقوله بخصوص كل طلب لتوقيف أي شخص، لذا لابد أن يفهم ما أقول في هذا السياق. التقرير الذي قدمه مكتبي للمكتب يجب أن يفهم من نفس المنطلق، ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات، ولمن يخططونها، ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع عن بعد ويتوقعون أنه بإمكانهم الاستفادة من الإفلات من العقاب. أخطأتم، فمكتبنا توفرت لديه أدلة دامغة تمكننا من محاسبة المساهمين في هذه الهجمات من كبار المسؤولين. التحقيقات التي جرت في الفترة المشمولة بالتقرير أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي، والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر. وكما شرحت لمن التقيت بهم، هذه التطورات تعكس الاستراتيجية المحددة التي بدأها المكتب لضمان أن النتائج القضائية لتحقيقاتنا تعكس عن حق عمليات الاضطهاد والنزوح واسع النطاق الذي عناه غير العرب والدارفوريون الآخرون. هذه الاستراتيجية تكفل أن قصص من عانوا العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وأشكال العنف الجنسية الأخرى سترد بالكامل في تحقيقاتنا. هذه التحقيقات واجهت تحديات هائلة، مواردها محدودة، لم نتمكن من الوصول لأرض دارفور، ولم نلتقي بشهود في أماكن أخرى، وحماية الشهود أمر أساسي هنا. ويجب أن أحدثكم بصدق أيها المجلس أن الإجراءات القسرية المتخذة بحق المحكمة تؤثر على أعمالنا، بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع في دارفور. ولكني على يقين أنه رغم هذه العراقيل، وعلى أساس ما توفر لنا من مواد هائلة، منها أكثر من 130 مقابلة مع ضحايا والصور بالأقمار الصناعية والأدلة الإثباتية والمواد السمعية البصرية الأخرى والمواد الرقمية، كلها تكشف فداحتي وحجم معاناة المجتمعات التي قابلناها في هذا الأسبوع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا مساعد رئيس حزب الأمة القومي عروة الصادق إسماعيل في خطاب مفتوح يوم الثلاثاء قيادة قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس الرئاسي وقيادة حكومة السلام إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريس، مع توسيع نطاق القرار ليشمل العسكريين من ذوي الرتب غير العليا، باعتبار ذلك خطوة من شأنها دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية. مزيد من التفاصيل في حديث إلى جولة السودان اليوم من الأستاذ عروة الصادق.
2: كانت رسالتي لرئاسة المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ووزراء وقيادة حكومة التأسيس وجميع القائمين على الأمر هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول. وفيها خاطبت السيد القائد العام لقوات الدعم السريع وقيادة قيادته للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء، وأخبرتهم أن هذه المخاطبة تخرج في مقام المسؤولية الوطنية وتستند إلى واجب الشرع ونداء الضمير ومقتضى السياسة الرشيدة التي تزن المكاسب بميزان الأسر البعيد، وتقرأ هذه اللحظة الحرب بعين تتجاوز الميدان إلى معنى الدولة، وتفهم أن القيمة العليا في كل مشروع حكم تكمن في صون الإنسان وحراسة الكرامة وفتح الأبواب أمام تسوية تعلي شأن الرحمة والعدل معا. لأن ملف المدنيين الأسرى في سجن دقريس صار امتحانا سياسيا وأخلاقيا من العيار التقيل، فالقضية تتصل بصورة السلطة في وجدان الناس، وتتصل كذلك بمآلات الحرب وبالسردية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال عن هذه المرحلة القاسية من تاريخ السودان. القيادة التي تريد أن تؤسس لسلام محترم وتبحث عن سند شعبي واسع تحتاج إلى قرار يسبق الضغوط ويرتفع فوق الانفعال ويخاطب جوهر المسألة من مدخل الحكمة والإنصاف. العفو العام عن المدنيين الأسرى يمثل خطوة ذات دلالة كبرى، لأنه يبعث برسالة مؤداها أن مشروع السلام مشروع يتسع للصفح ويتجه نحو ترميم الجراح، ويملك الشجاعة الأخلاقية التي تفرق بين مقتضيات الحرب ومقتضيات بناء المستقبل. ذلك القرار الذي أطلبه مشفوعا برجاء صادق إن صدر سيحمل معنى القوى المنضبطة ومعنى الثقة في النفس ومعنى الانتقال من منطق الاستنزاف إلى منطق التهدئة والاستيعاب، ويمتد هذا النداء ليشمل العسكريين الذين لا يحملون الرتب الرفيعة ممن دفعتهم الأقدار إلى خطوط النار دون أن يكونوا أصحاب قرار في إشعالها أو توسيعها. كذلك هؤلاء جديرون بأن تشملهم مظلة العفو العام، لأن كثيرا من أبناء هذا الشعب حملتهم البنية المختلة للدولة إلى مواقع لم يختاروها بكامل إرادتهم، ثم وجدوا أنفسهم أسرى في دورة عنف أكلت من أعمار السودان رزقهم وأمنهم ما أكلت. وإن إدخال هذه الفئة ضمن قرار العفو يمنح الرسالة بعدها الوطني الكامل، ويعزز فرصة التهدئة المجتمعية ويقطع الطريق أمام دوائر الثأر والانتقام. إن التاريخ يفتح صفحاته الكبرى أمام القيادات التي تعرف موضع الحسم وموضع السماحة، وقد تمر على الأمم لحظات يصبح فيها قرار واحد أرفع من ألف خطاب وأبلغ من عشرات البيانات وأقوى أثرا من جولات طويلة في ممرات السياسة. واليوم يقف ملف دقريس في هذا المقام بالضبط، مقام القرار الذي يثبت أن السلام إرادة وأن الرحمة سياسة وأن بناء الشرعية يبدأ من احترام الإنسان. ومن الحكمة أن يقترن قرار العفو بإجراءات تنفيذية واضحة تشمل الإطلاق الفوري وتأمين السلامة الجسدية والنفسية للمفرج عنهم وتمكينهم من التواصل والوصول إلى أسرهم، وفتح باب المتابعة الإنسانية والقانونية حتى يظهر القرار في صورة متماسكة تليق بقيمته وتؤكد جديته وتمنع أي التباس في تنفيذه. إن السودان يئن تحت وطأة الدم والفقد والتشظي، والناس يترقبون من أصحاب القرار بارقة ترجح كفة الرجاء على كفة المرارة. ومن هنا فإن إصدار عفو عام يشمل المدنيين الأسرى في سجن دقريس وغيره من السجون، يشمل كذلك العسكريين من ذوي الرتب الدنيا غير الرفيعة، سيعيد مبادرة مؤسسة لمرحلة جديدة عنوانها تخفيف الآلام المجتمع وفتح مسار الثقة وتقديم نموذج يرسخ أن السلام يصنعه أصحاب البصيرة الواسعة والقلوب الكبيرة، فلتكن هذه الخطوة فاتحة خير وعلامة رشد وموقفا يكتب في صحيفة المسؤولية الوطنية بحروف جلية: ذلك أجدى للسودان وأكرم للناس وأبقى في ميزان التاريخ. وما دفعني لهذه المناشدة عشمي الذي لم ينقطع في باب لم يوصد عله يفتح للسلام، والله ولي التوفيق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا والمعروفة بالإيجاد، أطلقت تحذيرات من تقلبات مناخية قاسية قد تضرب منطقة القرن الأفريقي، تؤدي إلى تعرض أجزاء واسعة من المنطقة لموجات جفاف غير مسبوق ونقص حاد في الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية في ظل حكومة الثورة يتحدث إلى الجولة حول ما يجب فعله كتحوط بناء على هذه التحذيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد اللي أتكلم لكم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتنا بالسودان بالذات. طيب، التغيرات المناخية الحاصلة في العالم اللي ما في زول بيقدر ينكرها لنا بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب، في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بسموها إنسو. إنسو دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب، نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية. بالمناسبة هي غالباً تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة القرن الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي: جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي إنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب إفريقيا وبتأثر وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، بالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. تأثير النينو والانينو في شرق إفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال مواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغادر، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدي إلى أضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. ليه نحن نرسل منطقة القارة الإفريقية اللي نحن أحد دولة متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تزدد المناخي؟ ليه؟ لأنه نحن معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، وده بالضرورة يؤدي إلى ما يسمى بانخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليهم. الخلاصة: النينو فيضانات وأمراض، لانينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. القرن الإفريقي والسودان أحد الدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. السودان فعلا تأكد أنه نحن حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النين ولا نينا. ليه؟ بتجينا يعني موسم الأمطار بدأ، الأمطار حتكون أقلها، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي إلى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. يعني نحن نتوقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى. وتأكيدا لذلك، فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم إنه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدايرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعت إن يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مغاومة للجفاف والفيضانات على المزارعين في المناطق المعرضة للخطر. يعني شنو بقصد بإذن؟ في محاصيل دار لها 3-4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيرة العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها. فدي الناس إذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الانقاب في المحاصيل نحن متوقعين ننتجها عشان ناكلها. طيب دعم الثروة الحيوانية، مخزونات أعلاف، رعاية بيطرية وإعادة توطين. يعني الناس يكون مثلا منطقة متوقعين يكون فيها جفاف، نقول لهم والله يا جماعة تحركوا على المنطقة دي أمطارها أكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئة المحاصيل، اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيرة ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعة المروية نزرع محاصيل غذائية زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها ما قادرين نوفر بدل من مزع محاصيل نقدية زي القطن وكده. طيب وعدات الدولة تكون عندها مقدرة وعندها الرغبة إنه توفر تحويلات نقدية أو خسائم شرائية، يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا أو يكون جاهزين للفترة القادمة اللي حتكون جد صعبة. طيب دي نمرة واحد في الزراعة والأمن الغذائي. المياه والبنية التحتية، نعمل نظام بتاع تجميع مياه وتخزين مياه الأمطار، إذا كانت حفائر إذا كانت مثلا نعمل لنا بقول على إيه وسائل التخزين الطبيعية إذا كانت تبلد كده هناي عشان البهايم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فترة الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر تريننج، الأنهار الموسمية في دارفور في كردفان في منطقة النيل الأزرق ونايل بتجي والرهد والدندر، نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر تريننج اللي هو تدريب النهر، نوجه على مناطق يزرع لنا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا أنا يعني بعرف إن مثلا في منطقة القاش وطوكر لما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي بيطيخ هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمة غذائية للناس. طيب إنشاء حواجز وقائية ضد الفيضانات في المناطق عالية الخطورة، يعني إذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقة الشمالية هناي أما تيجي أمطار كثيرة بيشيل معها البيوت بيشيل معها الزراعة وهناي، فناس يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي وجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني آخر. كويس إصلاح قنوات الري دي قلناها برضو الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستقرار الإنتاج الزراعي دي في المناطق الزراعية المروية. طيب الحاجة الثانية ودي للأسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه درفه، نحاول ان شاء الله ما تكون عندنا احتاج لإغاثات، لكن يبدو ان نحتاج لإغاثات من الدول الثانيه، فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دوله متلقيه للعنت يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائيه تسد الفجوه المتوقعه في انتاج الغذاء في السودان عشان ما يكون عندنا مجاعه ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم النيتريشن ولا عدم أمن غذائي. نحن متكلم منظمة اليونيسيف بتوقع إن السودان الأطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنة دي لسوء التغذية من الأطفال حوالي 825 ألف طفل، يعني حوالي تقريبا 1,000,000. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقدية مقابلنا، يعني يسموه money for work، يعني زول يشتغل معاك تديه قروش ولا تديه من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحالة الحالية الراهنة المفروض ده يكون الدور بتاع الدولة تقوم به الليلة قبال بكرة عشان ما نقعد نتندم نقول والله يا جماعة يا ريتنا لو عملنا، لأنه نحن من قدمنا الإنذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجة، وهسي متوقعين إنه خلاص نحن بقينا في المرحلة بتاعت إنه يتحقق السيناريو الأسوأ إنه الناس حصل لهم يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء، فالدولة المفروض تكون جاهزة عشان تجهز الحياة دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الأمن الغذائي.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أن حياة آلاف الأسر معرضة للخطر بسبب انهيار معظم الخدمات الأساسية بالمعسكرات وتوقف المراكز الصحية عن تقديم الرعاية في ظل تفشي واسع للأمراض المعدية. جاء ذلك في نداء تقدمت به المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، فلنستمع له.
4: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية مثل المراريا والحصبة والإسهال الحاد والكوليرا، وسط نقص الشبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية. يعد الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر، حيث بلغت معدلات سوء التغذية بينهم مستويات مقلقة، مما ينذر بكارثة إنسانية. كما تتزايد الوفيات بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والماء، وعلاوة على ذلك تتصاعد حالات الصدمات النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يحدد النسيج الاجتماعي ويزيد من أشاشة المجتمعات النازحة. إضافة إلى ذلك، يعاني النازحون من نقص حاد في خدمات المياه والصرف الصحي، مما يخلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض ويزيد من الضغط على القدرات الصحية المحدودة أصلا داخل المخيمات. لا يهدد الوضع الراهن حياة الأفراد فحسب، بل يهدد أيضا مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم التدخل العاجل. نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية العالمية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الغذاء والماء والدواء، وإعادة بناء النظام الصحي وضمان أصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تسييس. كما نؤكد على أهمية إشراك النساء والشباب في جهود الاستجابة، فهم عنصر أساسي في تعزيز الصمود وإعادة بناء الحياة داخل المخيمات وتوفير الحماية وفرص التعليم من فتح المدارس ومساحات صديقة للأطفال. إن مؤاساة دارفور هي قصة إنسانية يومية لعائلات فقدت أمنها وأطفالها حرموا من التعليم والنساء يكافحن من أجل البقاء. إن الاستجابة العاجلة هي واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن تأجيله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب كردفان، حيث دشنت الولاية الموسم الزراعي بتوفير بعض المقومات الزراعية للمزارعين، لكن ذلك في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المزارعين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة ابتسام فضل الكافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان، فلنستمع لها.
5: مرحبا بكم في راديو دبنجا، وشكرا كثير على الاهتمام. معكم ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان. شكرا كثير على اهتمامكم بمشروع المساعدات الإنسانية للمزارعين المقدم من حكومة تأسيس. النوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا. العدد المستهدف من المستفيدين هم 1900 مزارع أو مستفيد. الأسر الواحدة مستهدفين فيها 5 فدان، ومستهدفين 14 محلية، وفي كل محلية مستهدفين 4 غرة. الآليات المقدمة هي محيرات الكريت بالإضافة لحشاشة في كل محلية. 14 محلية، في كل محلية مقدم لها 70 محرات كوريت و 140 حشاشة لكل محلية. المتوقع من توزيع هذه التقاوي المحسنة والمحاريث على المزارعين هو أن هو تمكينهم من دخول الموسم الزراعي بكفاءة وزراعة الأصناف المناسبة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي. كمان برضو بنتوقع أنه يؤدي لنا ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين من خلال زيادة دخولهم وتحويلهم تدريجيا من مستهلكين يعتمدون على شراء المنتجات إلى مزارعين أو إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم والتسويق الفائت من الإنتاج. وضعت ولاية غرب كردفان خطة لحماية الموسم الزراعي، وذلك بتكوين قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي وضع قوانين صارمة لحماية الموسم. التحديات اللي واجهتنا خلال الموسم الزراعي من أبرز يا جماعة ارتفاع أسعار الوقود في بداية الموسم الزراعي، وده بيدلنا زيادة تكاليف العمليات الزراعية. الحاجة الثانية، التحدي الثاني، عدم توفر التقاوي المحسنة، وده بينعكس لنا سلبا على الإنتاجية وجودة المحصول. الحاجة الثالثة، التحدي الثالث، عدم توفر معقمات البذور، وده بيزيد لنا من احتمالية الإصابة البذور ذاتها بالأمراض، وده بيأثر لنا على نسبة الإنبات، بيأثر على الإنبات بنسبة كبيرة جدا. والتحدي الرابع، عدم توفر المبيدات اللازمة عشان نكافح بها الآفات، وده بيعرض لنا المحاصيل في وقت الحصاد إلى خسائر في الإنتاج، ويقلل لنا من جودة المحصول. لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية، وإيجاد مكافحات مثلا بيولوجية تغنينا عن المكافحة الكيميائية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب
6: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: استمعوا راديو تبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل إلى مضابط هذه الحلقة. كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح إنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل ب مصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. ولجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون. هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك أن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا أن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن أنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس أنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعملية نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أندرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدة

0: متعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027، كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إذا عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فظائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها، أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطاف في محلها بيه، دي المحطة قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن احنا الساعة ما لاقينهم زادوا ما قاعد يردوا معاهم محلاوي واقفين شركة الزلط منهم وتلفونات زادوا بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجة إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا

0: بر الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات. كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دوانجا في هذا الخصوص:
1: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد الكوليرا وسوء التغذية وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: تشهد مقيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبدالله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية. وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
2: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرية الرسمية بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلا. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
3: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة ل 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عندها، اشتري لا طاقة كيف؟ الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجلى بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجي إلا بالليل.
0: وفي بور السودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
4: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية للغاية برضو التكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة ممكن سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، ورهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
5: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، والشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026، وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
6: راديو دبنجا، راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره في 2021. نستضيفه عشان نتحدث على خلفيه التحذير اللي اطلقته الايجاد من انه في تحولات مناخيه ستؤثر على منطقه القرن الافريقي وفي عده دول منها السودان. مستضيف الأستاذ عبد المنعم الحويرس عشان نسأله إنه الحاصل بالضبط شنو؟ التحذيرات دي جاية من وين؟ يعني في ظواهر أو النينيا والنينيا وال يعني الحاجات اللي بيقولها زي الجارجون دي، يعني الأسئلة بتاعت لماذا والمعلومات هذا بتجي من وين والحلول الآنية والمستقبلية، دي الثلاثة حاجات بشكل محور الحديثة، وما حنقاطع كثير. أستاذ عبد المنعم تفضل.
8: أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا يا إبراهيم على هذه الاستضافة. يعني نبقى سعيد جدا جدا إنه بتكلم لكم بشكل راتب في إذاعة وراديو دبنجا، وأنا سعيد اللي أتكلم لكم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتنا بالسودان بالذات. طيب، التغيرات المناخية الحاصلة في العالم ما في زول بيقدر ينكرها لنا، بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب، في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بسموها إنسو. إنسو دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان، والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب، نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية. بالنسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي، وتأثر في لاتين أمريكا، وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة الغرب الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. فاللانينا هي المرحلة الباردة من الدورة بتاعة التذبذب المناخي الجنوبي. طيب، تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والغرب الإفريقي: جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية، مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. وطبعا ده يؤدي إلى أثر اجتماعي وزيادة في معدلات البطالة وسوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء بقلة الهناية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو بنسميها يعني أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي أنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب أفريقيا، وبتأثر وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، وبالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. طيب، تأثير النينو والانينو في شرق أفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة: زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال مواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغادر، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدية لأضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. طيب، لأن احنا نرسل منطقة القارة الإفريقية اللي احنا الدولة متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تذبذب المناخي. ليه؟ لأنه احنا معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، فقدر ما تحصل يعني انخفاض او قله في الامطار او زياده في الامطار نحن نكون متاثرين، وده بالضروره يؤدي الى يعني يقول على ما يسمى ب يعني انخفاض في الامن الغذائي او ارتفاع في امكانيه الحصول عليه. الخلاصه: النينو فيضانات وامراض، لانينا جفاف ومجاعه، يعني الاثنين جايبات بحاجه سلبيه جدا جدا. طيب، الغرب الافريقي والسودان احد الدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهره اصبحت متكرره، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والاغاثي عند الضروره القصوى. طيب، نجي للنقطه الثانيه يا ابراهيم. الكلام ده نحن بيجينا من وين؟ يعني نحن ما بنلقاه في الاذاعه وكده، لا بيجينا طبعا لانه السودان مشترك او عضو في منظمه ايجاد للتنميه اللي انا كنت شغال فيها يوم من الايام. في منظمة إيجاد في قسم اسمه مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية، بيسميه نحن بنسميه إيكباك اللي هو إيجاد Climate Prediction and Application Center. المركز ده عنده دور مهم جدا جدا في التنبؤات الموسمية وأنظمة الإنذار المبكر. يعني بكلم الناس بقول لهم يا جماعة، وبالمناسبة ما هو شغال براول من هذا، شغال مع منظمة الورد Meteorological Organization، منظمة المناخ العالمي، وبيقوم يخطوا تنبؤات للمناخ. وفي السنوات الأخيرة بيقى عندهم مقدرة ممتازة جدا جدا، يكون التنبؤات بتاعتهم قريبة من الحقيقة وحقيقة تمام. طيب بتعمل شنو؟ بيعملوا رصد للتغيرات المناخية وأهمها ظاهرة النينو والانينا، وبتدعم الزراعة وإدارة المياه والحد من مخاطر الكوارث، وبساعد المجتمعات والدول على الاستعداد للتحديات المتعلقة بالمناخ. طيب الحاجة الثانية اللي هي تبع برضو ما نظمت ليجاد، جسم اسمه منتدى توقعات المناخ للقرن الأفريقي، بيقول له Greater Horn of Africa Climate Outlook Forum، بيقول له GOHCOF. هذا الجسم بينعقد كل سنتين، وتجده كل المنظمات العالمية والإقليمية ونظمات الدول بتشارك فيه عشان يتم التنسيق لتجهيز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابعة لمنظمة ليجاد إكباك، بطبع الشراكة معنا من المنظمة العالمية للإرصاد الجوية. طيب الهدف بتاع الاجتماع الكل سنتين ده شنو؟ دي منصة إقليمية تجمع العلماء وصناع القرار والسياسات لتبادل التوقعات المناخية والاستعداد للطوارئ، مناقشة التأثيرات المحتملة على الأمن الغذائي وده أهم حاجة، والصحة والموارد المائية، وضع استراتيجيات تهوب والاستجابة. طيب نجي إبراهيم للحالة بتاعت السودان اليومين ديل اللي هي الناس تكلمنا عنها، إنه السودان وأنا قبل كده تذكروا وأنا كان في اللقاء إبراهيم كان شهر 4 أظن مش كده؟
0: صح، في لقاء سابق تكلمت عن الحاجة دي بالتحديد، وقلت في يعني في استقراءات وتنبؤات بأنه يعني التغيرات المناخية ممكن تأثر على الموسم الزراعي ده.
8: بالضبط. طيب السودان يعني فعلا تأكد إنه إحنا حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النينو ولانينا. ليه؟ بتجينا يعني موسم الأمطار بدأ، الأمطار حتكون أقل، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 و1 ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي إلى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. طيب يعني نحن نتوقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى، وتأكيدا لذلك فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. طيب نحن تكلمنا يا جماعة، والله أنا ما عارف، أنا شخصيا حاولت أنه أوصل الرسالة بتاعتي بتاعت الراديو بانجا الفادي للجهات المسؤولة في السودان، لكن يبدو أني ما نجحت. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم أنه الموسم الزراعي مفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعت إنه يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. طيب الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مقاومة للجفاف والفيضانات على المزارعين في المناطق المعرضة للخطر. يعني شنو بقصد بإذنك؟ في محاصيل دايرة لها 3-4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيرة العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها، فدي الناس إذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الغاب في المحاصيل اللي نحن متوقعين ننتجها عشان ناكلها. طيب دعم الثروة الحيوانية، مخزونات أعلاف، رعاية بيطرية وإعادة توطين. يعني الناس يقولون مثلا منطقة متوقعين يكون فيها جفاف، نقول لهم والله يا جماعة تحركوا على المنطقة دي أمطارها أكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الانتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئة في المحاصيل، اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيرة ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعة المروية نزرع محاصيل غذائية زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها اللي ما قادرين نوفر بدلا من مزرع محاصيل نقدية زي القطن وكده. طيب وعدات الدولة تكون عندها مقدرة وعندها الرغبة انه توفر تحويلات نقدية أو خسائم شرائية، يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا أو يكون جاهزين للفترة القادمة اللي حتكون جد صعبة. طيب دي نمرة واحد في الزراعة والأمن الغذائي. المياه والبنية التحتية، نعمل نظام بتاع تجمع مياه وتخزين مياه الأمطار، إذا كانت حفائر إذا كانت مثلا نعمل لنا بقول على إيه وسائل التخزين الطبيعية إذا كانت تبلدوا كده هناك عشان البهائم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فترة الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر تريننج، الانهار الموسميه في دارفور في كردفان في منطقه النيل الازرق ونايل بتجي ورهد والدندر، نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر تريننج اللي هو تدريب النهر، نوجه على مناطق يزرع لنا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا، انا يعني بعرف انه مثلا في منطقه القاش وطوكر لما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي البطيخ وناس بتقوم وتكون يعني ذات قيمه غذائيه للناس. طيب انشاء حواجز وقائيه ضد الفيضانات في المناطق عاليه الخطوره، يعني اذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقه الشماليه هناي، اما تيجي امطار كثيره بيشيل معها البيوت بيشيل معها الزراعه هناي، فناس يحاولوا يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي يوجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني اخر. كويس. اصلاح قنوات الري دي قلناها برضه الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستمرار الانتاج الزراعي دي في المناطق الزراعيه المرويه. طيب الحاجه الثانيه وديها للاسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه الدور فات، حنقول ان شاء الله ما تكون عندنا احتاج لاغاثات، لكن يبدو ان حنحتاج لاغاثات من الدول الثانيه. فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دوله متلقيه اللعنه، يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائية تسد الفجوة المتوقعة في إنتاج الغذاء في السودان، عشان ما يكون عندنا مجاعة ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم مالنيتريشن ولا عدم أمن غذائي. نحن نتكلم منظمة اليونيسيف بتوقع إن السودان الأطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنة دي لسوء التغذية من الأطفال حوالي 825 ألف طفل، يعني حوالي تقريبا مليون. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقدية مقابلنا، يعني يسموه money for work، يعني زول يجي يشتغل معاك تديه قروش ولا تديه من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحالة الحالية الراهنة المفروض ده يكون الدور بتاع الدولة تقوم به الليلة قبال بكرة، عشان ما نقعد نتندم نقول والله يا جماعة يا ريتنا لو عملنا، لأنه نحن من قدمنا الإنذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجة، وهسي متوقعين إنه خلاص نحن بقينا في المرحلة بتاعت إنه يتحقق السيناريو الأسوأ إنه الناس حصل لهم يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء. فالدولة مفروض تكون جاهزة عشان تجهز الحياة دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الامن الغذائي. طيب ده الكلام ده كله يعني ما خلاص احنا ما حصل السنه دي، لكن السنين الجايه احنا لازم نكون مجهزين بعمل حاجه ما يسمى
0: بالازمه. ايوه اللي هي الحلول بعيده الاجل او بعيده المدى. أيوة.
8: نعم اللي هو الانذار المبكر بيسموه الايرلي وارنينج، هو الايرلي وارنينج والتاهب المجتمعي. يعني في اي دول انا شاهدتها كثير في دول افريقيا انه عندهم ما يسمى ب جهاز الايرلي وارنينج اللي هو الانذار المبكر، انت بتكون متعاون مع منظمات زي ايكباك مع جوهكوف مع برنامج الغذاء برنامج التغير المناخ العالمي، بيدوك المعلومات يعني ان ادفانس في المقدمه انك تكون عارف انك اذا عارف ان عندك فيضانات ولا عارف عندك جفاف تكون متاهب لها كيف وتكون جاهز لها عشان ما تفاجئك. طيب تدرب المجتمعات المحليه على زراعه على ممارسه الزراعه الذكيه. شنو الزراعه الذكيه دي؟ الزراعه الذكيه دي انك انت تقوم تقول والله يا جماعه نحن دايرين نزرع السنه دي محاصيل تؤدي الى انه الناس يحققوا الامن الغذائي بتاعهم باقل يعني
0: مجهود ممكن.
8: ايوه بغل مجهود بما فيه المجهود تعين مثلا انك انت توفر المويه عشان تسقي هذه المحاصيل اللي قلنا عليها انها دايره لها فتره بتاعت نمو قصيره. طيب الحاجه الثانيه نتعلم انه نزرع ما يسمى بالري الفيضي، الانهار والخيران الحايمه دي كلها بتمشي في تشرف الفيافي وتتبخر، الناس برضه يعملوا ما ينظمها بالسدود ويزرعوها كده. طيب ظهرت الظاهره بتاعت ما يسمى بالزراعه الذكيه اللي هي بسموها الكلايمت سمارت اجريكلشر. شنو الزراعه الذكيه؟ الزراعه الذكيه هو منهج متكامل للزراعه يهدف اولا الى زياده الانتاجيه وبناء القدرات على التكيف مع تغير المناخ والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اذا كان ثاني اكسيد الكربون او النيتروجين وغيره، ودي بتعتبر مكسب ثلاثي: حقق الامن الغذائي، تكيف مع المناخ، والتخفيف من اثار ذلك التغير في المناخ. باختصار شديد الزراعه الذكيه مطلوبه والناس حقه خطاها في الخطط بتاعتهم والاستراتيجيات بتاعتهم في الفتره الجايه عشان يدربوا المزارعين على التعامل مع التغيرات المناخيه ما في منص منا ان الحجينا وتتكرر وتكرر، لكن احنا لابد نكون جاهزين. طيب الحاجه دي كلها بتكون من خلال شنو؟ ارشادات باللغات المحليه، بالاذاعات المحليه، بالتلفونات كده، عشان الناس يكونوا اوير بانه في حاجه بتحصل ويستفيدوا. وده شغل طبعا شغل ناس الزراعه وشغل ناس الارشاد الزراعي وشغل الدوله بشكل عام. شكرا يا ابراهيم. يعني احنا قصدنا القصه ما ده ان احنا يعني نقوم نخوف الناس ويقوم يقول والله يا اخي ممكن يجينا مجاعه ولا لا، احنا نكلم الناس جاهزين على انه اذا حصل سيناريو سيء نحن نكون مترتبين او جاهزين له، بدل ما انه يفاجئنا وبعد ذاك نقعد نفتش يا جماعه دارين غاسه من امريكا ولا غاسه من ياتو دوله هنا. لا احنا نكون برانا بلد بخير زي السودان، ده المفروض يكون جاي غاز ذاته، يكون جاهزين وقادرين يعملوا هناك. زي ما انا قلت هسي التغيرات المناخيه ده بقت حقيقه، ما في زول بيقدر بعد كده يهرب منها، لكن هنالك وسائل الناس ممكن تقلل الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ الخطوره بتاعتها. فممكن يعني كثير من الدول قدرت تنجح في الحته دي، وليه السودان ما ينجح؟
0: نعم. شكرا لك كثير، احنا شاكرين ونأمل انه نستضيفك في مرات جايه، لانه ده موضوع يعني يستحق الطرق عليه دائما يعني بشكل مستمر وتكراره وترديده وتناول يعني elements يعني عناصر مختلفه من المشكل بتاع المناخ واثاره. شكرا لك كثير.
8: شكرا يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى في قوادم الايام.
9: الاعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: يتم علينا والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرطاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للعلاج. عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرطال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكاوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكاوري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة عدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني أعاني كثير جدا، يعني على مستوى مرطال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بين بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة بخمسين أو ستين جنيه نازي. والله ما عنده حتى بتاع موية ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا. والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، اي اقل قدره ما بينتلقوا، عشان هم يقولوا انه نودوه الى ذات في الصيدلية عشان ما انه ياخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبه للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هذا، والله ما في جهه برضو بسال انهم خالص يعني، لانه برضو الادويه بكون غالي وربما يكون ما موجوده ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجوده، ما بكون متوفر. برضو الامراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما انه جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى جانا ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك يعني، العذاب هنا. اول حاجه لا في دايه الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير، بل انه بتحبل يعني، بس أم بتحبل وبتحبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني. يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر إنتان يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة، أرسل العربية ساعته هو بيحتاج لمئتين ألف. ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا بقدر الله خلصوا بالحبل. كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا. يعني أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات. وإذا كان حوالى المرتال اللي هي قرابة 8000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثيرة جدا من جانب الصحة. يعني نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يدعمهم بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يدعموا يمشوا يودوهم الطويلة. لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع، يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي. يعني هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة. يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية، يعني بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد. يعني برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده، يعني هو كارثه حقيقه. يعني نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبلوة قرنبل لطفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش فسا أصل بك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل.
5: مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
6: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقب وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني من مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب، نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجاوزها يا الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
4: كيف يتم ذلك؟
6: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن، الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل تو الثورة. تو الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
7: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف في عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
6: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
7: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني أربع دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر الإمارات يعني. وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه، اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها يعني بالبساطة دي؟ شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
6: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وأمتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم وأمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
7: سمع انتوا
6: بالنسبه لنا
7: انتوا في خطاب اوكي تفضل.
6: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحه السودانيه التي تبني على الاراده الشعبيه السودانيه يمكن ان تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانيه مع الحلول حلول اصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الان البحث من خلال الرباعيه والخماسيه للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
7: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده، يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
6: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
7: نعم، ممكن تبين التلخيص لهذه الرؤى.
6: تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
7: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
6: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لابد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
7: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
6: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر ليكون مني أطيب التحايا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض.

0: تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027، كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فضائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها، أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطاف في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن نحن الساعة ما لاقينهم زادوا ما قاعد يردوا معاهم محلاوي، واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات زادوا بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على

0: الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
1: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى، أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالا والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دابنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
1: وفي سياق آخر، قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية. وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
2: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرية الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
1: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلا. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها، أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
3: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجي إلا بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجي إلا بالليل.
1: وفي بورت سودان، قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
4: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية مضاد التحلية، إلى أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على الغاز برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة ممكن سيء.
1: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، ورهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
5: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
1: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 16 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور.
7: أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر.
6: مناشدة إلى قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريز.
8: هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول.
6: الإيجاد تحذر من حدوث جفاف وفيضانات قد تؤثر على السودان.
9: واسي متوقعين انه خلاص احنا بقينا في المرحلة بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ، انه الناس حصل لهم نقص كبير جدا جدا في الغذاء.
6: الأزمات الإنسانية والصحية تعرض حياة آلاف الأسر بمعسكرات النزوح للخطر.
2: تشهد مقيمة النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا.
6: تدشين الموسم الزراعي في ولاية غرب كردفان والتحديات التي تواجه نجاحه.
0: نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من مجلس الأمن، حيث قدمت يوم أمس نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم إحاطة حول الوضع في دارفور، وإليكم جانب من حديثها أمام مجلس الأمن.
1: الأبيض، سمعنا هذا بالفعل، هذا نمط وجرائم أخرى شنيعة ستحدث هناك. وكما ورد في تقرير المعروض على المجلس، مكتب المدعي يعمل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الرأي المشترك، والذي يفيد بأن الجرائم الدولية الأخطر ربما قد تحدث في الأبيض. لا يسعنا أن نقول أننا لم نكن نعلم، ولا يمكن أن نقول أن هذا لم يكن متوقعا. فعلى المجلس وكل الدول أن تتحرك الآن لمنع وقوع المزيد من الفظائع، ولتحمل المسؤولية، ولضمان أن من يحتمل أن يعاني مرة أخرى مما قد يحدث سيحصلون على الحماية. يجب ألا نتخاذل ونتوانى في النهوض بهذا الأدب الأخلاقي. لا يمكن أن نتحمل الجنين مرة أخرى، ولا يمكن أن نتحمل الوضع الذي حدث في الفاشل مرة أخرى. حضرة الرئيس أصحاب السعادة، إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023، وللجرائم التاريخية التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي لا يزال إرثها يؤجج إراقة الدماء التي لازلنا نشهدها اليوم. القشيب، أكدت لهم كما ذكرت في تقرير اليوم أن المكتب اتخذ خطوة مهمة في تحقيقاته في الأشهر الأخيرة في هذه القضية، بما في ذلك بما يشمل إجراء مقابلات مع شهود أساسيين، مما مكن المكتب من الربط بين الجرائم المرتكبة في دارفور مؤخرا بمرتكبها. ولكن بالطبع قواعد المحكمة تقيدني فيما يمكن أن أقوله بخصوص كل طلب لتوقيف أي شخص، لذا لابد أن يفهم ما أقول في هذا السياق. التقرير الذي قدمه مكتبي للمكتب يجب أن يفهم من نفس المنطلق، ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات، ولمن يخططونها، ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع عن بعد، ويتوقعون أنه بإمكانهم الاستفادة من الإفلات من العقاب. أخطأتم، فمكتبنا توفرت لديه أدلة دامغة تمكننا من محاسبة المساهمين في هذه الهجمات من كبار المسؤولين. التحقيقات التي جرت في الفترة المشمولة بالتقرير أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي، والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر. وكما شرحت لمن التقيت بهم، هذه التطورات تعكس الاستراتيجية المحددة التي بدأها المكتب لضمان أن النتائج القضائية لتحقيقاتنا تعكس عن حق عمليات الاضطهاد والنزوح واسع النطاق الذي عاناه غير العرب والدارفوريون الآخرون. هذه الاستراتيجية تكفل أن قصص من عانوا العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وأشكال العنف الجنسية الأخرى سترد بالكامل في تحقيقاتنا. هذه التحقيقات واجهت تحديات هائلة، مواردها محدودة، لم نتمكن من الوصول لأرض دارفور، ولم نلتقي بشهود في أماكن أخرى، وحماية الشهود أمر أساسي هنا. ويجب أن أحدثكم بصدق أيها المجلس أن الإجراءات القصرية المتخذة بحق المحكمة تؤثر على أعمالنا، بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع في دارفور. ولكني على يقين أنه رغم هذه العراقيل، وعلى أساس ما توفر لنا من مواد هائلة، منها أكثر من 130 مقابلة مع ضحايا والصور بالأقمار الصناعية والأدلة الإثباتية والمواد السمعية البصرية الأخرى والمواد الرقمية، كلها تكشف فداحة وحجم معاناة المجتمعات التي قابلناها في هذا الأسبوع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا مساعد رئيس حزب الأمة القومي عروة الصادق إسماعيل في خطاب مفتوح يوم الثلاثاء قيادة قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس الرئاسي وقيادة حكومة السلام إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريس، مع توسيع نطاق القرار ليشمل العسكريين من ذوي الرتب غير العليا، باعتبار ذلك خطوة من شأنها دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية. مزيد من التفاصيل في حديث إلى جولة السودان اليوم من الأستاذ عروة الصادق.
2: كانت رسالتي لرئاسة المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ووزراء وقيادة حكومة التأسيس وجميع القائمين على الأمر هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول. وفيها خاطبت السيد القائد العام لقوات الدعم السريع وقيادة قيادته للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء، وأخبرتهم أن هذه المخاطبة تخرج في مقام المسؤولية الوطنية وتستند إلى واجب الشرع ونداء الضمير ومقتضى السياسة الرشيدة التي تزن المكاسب بميزان الأسر البعيد، وتقرأ هذه اللحظة الحرب بعين تتجاوز الميدان إلى معنى الدولة، وتفهم أن القيمة العليا في كل مشروع حكم تكمن في صون الإنسان وحراسة الكرامة وفتح الأبواب أمام تسوية تعلي شأن الرحمة والعدل معا، لأن ملف المدنيين الأسرى في سجن دقريس صار امتحانا سياسيا وأخلاقيا من العيار الثقيل. فالقضية تتصل بصورة السلطة في وجدان الناس، وتتصل كذلك بمآلات الحرب وبالسردية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال عن هذه المرحلة القاسية من تاريخ السودان. القيادة التي تريد أن تؤسس لسلام محترم وتبحث عن سند شعبي واسع تحتاج إلى قرار يسبق الضغوط ويرتفع فوق الانفعال ويخاطب جوهر المسألة من مدخل الحكمة والإنصاف. العفو العام عن المدنيين الأسرى يمثل خطوة ذات دلالة كبرى، لأنه يبعث برسالة مؤداها أن مشروع السلام مشروع يتسع للصفح ويتجه نحو ترميم الجراح ويملك الشجاعة الأخلاقية التي تفرق بين مقتضيات الحرب ومقتضيات بناء المستقبل. ذلك القرار الذي أطلبه مشفوعا برجاء صادق إن صدر سيحمل معنى القوة المنضبطة ومعنى الثقة في النفس ومعنى الانتقال من منطقة الاستنزاف إلى منطقة التهدئة والاستيعاب، ويمتد هذا النداء ليشمل العسكريين الذين لا يحملون الرتب الرفيعة ممن دفعتهم الأقدار إلى خطوط النار دون أن يكونوا أصحاب قرار في إشعالها أو توسيعها. كذلك هؤلاء جديرون بأن تشملهم مظلة العفو العام، لأن كثيرا من أبناء هذا الشعب حملتهم البنية المختلة للدولة إلى مواقع لم يختاروها بكامل إرادتهم، ثم وجدوا أنفسهم أسرى في دورة عنف أكلت من أعمار السودان رزقهم وأمنهم ما أكلت. وإن إدخال هذه الفئة ضمن قرار العفو يمنح الرسالة بعدها الوطني الكامل ويعزز فرصة التهدئة المجتمعية ويقطع الطريق أمام دوائر الثأر والانتقام. إن التاريخ يفتح صفحاته الكبرى أمام القيادات التي تعرف موضع الحسم وموضع السماحة، وقد تمر على الأمم لحظات يصبح فيها قرار واحد أرفع من 1000 خطاب وأبلغ من عشرات البيانات وأقوى أثرا من جولات طويلة في ممرات السياسة. واليوم يقف ملف دقريس في هذا المقام بالضبط، مقام القرار الذي يثبت أن السلام إرادة وأن الرحمة سياسة وأن بناء الشرعية يبدأ من احترام الإنسان. ومن الحكمة أن يقترن قرار العفو بإجراءات تنفيذية واضحة تشمل الإطلاق الفوري وتأمين السلامة الجسدية والنفسية للمفرج عنهم وتمكينهم من التواصل والوصول إلى أسرهم، وفتح باب المتابعة الإنسانية والقانونية حتى يظهر القرار في صورة متماسكة تليق بقيمته وتؤكد جديته وتمنع أي التباس في تنفيذه. إن السودان يئن تحت وطأة الدم والفقد والتشظي، والناس يترقبون من أصحاب القرار بارقة ترجح كفة الرجاء على كفة المرارة. ومن هنا فإن إصدار عفو عام يشمل المدنيين الأسرى في سجن دقريس وغيره من السجون، يشمل كذلك العسكريين من ذوي الرتب الدنيا غير الرفيعة، سيعيد مبادرة مؤسسة لمرحلة جديدة عنوانها تخفيف الآلام المجتمع وفتح مسار الثقة وتقديم نموذج يرسخ أن السلام يصنعه أصحاب البصيرة الواسعة والقلوب الكبيرة، فلتكن هذه الخطوة فاتحة خير وعلامة رشد وموقفا يكتب في صحيفة المسؤولية الوطنية بحروف جلية، ذلك أجدى للسودان وأكرم للناس وأبقى في ميزان التاريخ. وما دفعني لهذه المناشدة عشمي الذي لم ينقطع في باب لم يوصد عله يفتح للسلام، والله ولي التوفيق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا والمعروفة بالإيجاد أطلقت تحذيرات من تقلبات مناخية قاسية قد تضرب منطقة القرن الأفريقي، تؤدي إلى تعرض أجزاء واسعة من المنطقة لموجات جفاف غير مسبوق ونقص حاد في الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية في ظل حكومة الثورة يتحدث إلى الجولة حول ما يجب فعله كتحوط بناء على هذه التحذيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد اللي أتكلم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتكم السودان بالذات. طيب التغيرات المناخية الحاصلة في العالم ما في زول بيقدر ينكرها لنا، بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بسموها إنسو، دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية، بالمناسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة الغرب الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والغرب الإفريقي جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي إنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب أفريقيا وبتأثر وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، بالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. تأثير النينو ولانينو في شرق أفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال المواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغدا، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدية لأضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. ليه نحن نرسل منطقة القارة الإفريقية اللي احنا الدولة متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تزدد المناخي؟ ليه؟ لأنه احنا معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، وده بالضرورة يؤدي إلى ما يسمى بانخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليه. الخلاصة النينو فيضانات وأمراض، لانينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. القرن الأفريقي والسودان أحد الدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. السودان فعلا تأكد أنه نحن حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النينو ولانينا. ليه؟ بتجينا يعني مستوى الأمطار بدأ الأمطار حتكون أقل، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي إلى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. يعني نحن نتوقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى. وتأكيدا لذلك فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم أنه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعت أن يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مغاومه للجفاف والفيضانات على المزارعين في المناطق المعرضه للخطر. يعني شنو بقصد بالزمن؟ في محاصيل داير لها 3-4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيره العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها، فدي الناس اذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الغاب في المحاصيل اللي احنا متوقعين ننتجها عشان ناكلها. طيب دعم الثروه الحيوانيه، مخزونات اعلاف، رعايه بيطريه واعاده توطين. يعني الناس يقولون مثلا منطقه متوقعون يكون فيها جفاف، نقول لهم والله يا جماعه تحركوا على المنطقه دي امطار اكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الانتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئه في المحاصيل اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيره ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعه المرويه نزرع محاصيل غذائيه زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها اللي ما قادرين نوفرها بدلا من مزرع محاصيل نقديه زي القطن وكده. طيب وعدات الدوله تكون عندها مقدره وعندها الرغبه انه توفر تحويلات نقديه او خسائم شرائيه، يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا او يكون جاهزين للفتره القادمه اللي حتكون جد صعبه. طيب دي نمره واحد في الزراعه والامن الغذائي. المياه والبنيه التحتيه، نعمل نظام بتاع تجمع مياه وتخزين مياه الامطار، اذا كانت حفائر اذا كانت مثلا نعمل لنا بقول عليه ايه وسائل التخزين الطبيعيه اذا كانت تبلد كده هناي عشان البهائم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فتره الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر تريننج، الانهار الموسميه في دارفور في كردفان في منطقه النيل الازرق ونايل بتجي والرهد والدندر، نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر تريننج اللي هو تدريب النهر، نوجه على مناطق يزرع لنا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا انا يعني بعرف انه مثلا في منطقه القاش وطوكر لما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي بيطيق هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمه غذائيه للناس. طيب انشاء حواجز وغائيه ضد الفيضانات في المناطق عاليه الخطوره، يعني اذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقه الشماليه هنا اما تيجي امطار كثيره بيشيل معها البيوت بيشيل معها الزراعه هنا، فالناس يحاولوا يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي يوجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني اخر. كويس. اصلاح قنوات الري دي قلناها برضو الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستمرار الانتاج الزراعي دي في المناطق الزراعيه المرويه. طيب الحاجه الثانيه اوديه للاسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه الدور فات، حنقول ان شاء الله ما تكون عندنا احتاج لاغاثات لكن يبدو ان حنحتاج لاغاثات من الدول الثانيه، فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دوله متلقيه اللعنه يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائية تسد الفجوة المتوقعة في إنتاج الغذاء في السودان عشان ما يكون عندنا مجاعة ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم مالنيتريشن ولا عدم أمن غذائي. نحن متكلم منظمة اليونيسيف بتوقع إن السودان الأطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنة دي لسوء التغذية من الأطفال حوالي 825 ألف طفل يعني حوالي تقريبا 1 مليون. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقدية مقابلنا يعني يسموه money for work، يعني زول يشتغل معاك تديه قروش ولا تديه من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحالة الحالية الراهنة المفروض ده يكون الدور بتاع الدوله تقوم بيه الليله قبال بكره عشان ما نقعد نتندم نقول والله يا جماعه يا ريتنا لو عملنا، لانه نحن من قدمنا الانذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجه، وهسي متوقعين انه خلاص نحن بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ انه الناس حصل لهم يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء، فالدوله المفروض تكون جاهزه عشان تجهز الحياه دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الأمن الغذائي.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أن حياة آلاف الأسر معرضة للخطر بسبب انهيار معظم الخدمات الأساسية للمعسكرات وتوقف المراكز الصحية عن تقديم الرعاية في ظل تفشي واسع للأمراض المعدية، جاء ذلك في نداء تقدمت به المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، فلنستمع له.
4: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية مثل الملاريا والحصبة والإسهال الحاد والكوليرا، وسط نقص شبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية. يعد الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر، حيث بلغت معدلات سوء التغذية بينهم مستويات مقلقة، مما ينذر بكارثة إنسانية. كما تتزايد الوفيات بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، علاوة على ذلك تتصاعد حالات الصدمات النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يحدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة المجتمعات النازحة. إضافة إلى ذلك، يعاني النازحون من نقص حاد في خدمات المياه والصرف الصحي، مما يخلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض ويزيد من الضغط على القدرات الصحية المحدودة أصلا داخل المخيمات. لا يهدد الوضع الراهن حياة الأفراد فحسب، بل يهدد أيضا مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم التدخل العاجل. نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية العالمية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الغذاء والمأوى والدواء، وإعادة بناء النظام الصحي وضمان أصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تسييس. كما نؤكد على أهمية إشراك النساء والشباب في جهود الاستجابة، فهم عنصر أساسي في تعزيز الصمود وإعادة بناء الحياة داخل المخيمات، وتوفير الحماية وفرص التعليم من فتح المدارس ومساحات صديقة للأطفال. إن مؤاساة دارفور هي قصة إنسانية يومية لعائلات فقدت أمنها وأطفالها هرموا من التعليم والنساء يكافحن من أجل البقاء. إن الاستجابة العاجلة هي واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن تأجيله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب كردفان، حيث دشنت الولاية الموسم الزراعي بتوفير بعض المقومات الزراعية للمزارعين، لكن ذلك في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المزارعين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة ابتسام فضل الكافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان، فلنستمع لها.
5: مرحبا بكم في راديو دبنجا، وشكرا كثير على الاهتمام. معكم ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان. شكرا كثير على اهتمامكم بمشروع المساعدات الإنسانية للمزارعين المقدم من حكومة تأسيس. نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا. العدد المستهدف من المستفيدين هم 1900 مزارع أو مستفيد. الأسر الوحدي مستهدفين فيها 5 فدان، ومستهدفين 14 محلية، وفي كل محلية مستهدفين 4 غرف. الآليات المقدمة هي محيرات الكريت بالإضافة لحشاشة. في كل محلية، في 14 محلية، في كل محلية مقدم لها 70 محيرات كوريت و 140 حشاشة لكل محلية. المتوقع من توزيع هذه التقاوي المحسنة والمحاريث على المزارعين هو أن هو تمكينهم من دخول الموسم الزراعي بكفاءة وزراعة الأصناف المناسبة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي. كمان برضو بنتوقع أنه يؤدي لنا ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين من خلال زيادة دخولهم وتحويلهم تدريجيا من مستهلكين يعتمدون على شراء المنتجات إلى مزارعين أو إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم والتسويق الفائض من الإنتاج. وضعت ولاية غرب كردفان خطة لحماية الموسم الزراعي، وذلك بتكوين قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضع قوانين صارمة لحماية الموسم. التحديات اللي واجهتنا خلال الموسم الزراعي من أبرزها يا جماعة ارتفاع أسعار الوقود في بداية الموسم الزراعي، وده بيؤدين لزيادة تكاليف العمليات الزراعية. الحاجة الثانية، التحدي الثاني، عدم توفر التقاوي المحسنة، وده بينعكس لنا سلبا على الإنتاجية وجودة المحصول. الحاجة الثالثة، التحدي الثالث، عدم توفر معقمات البذور، وده بيزيد لنا من احتمالية الإصابة البذور ذاتها بالأمراض، وده بيأثر لنا على نسبة الإنبات، بيأثر على نسبة كبيرة جدا. والتحدي الرابع عدم توفر المبيدات اللازمة عشان نكافح بها الآفات، وده بيعرض لنا المحاصيل في وقت الحصاد إلى خسائر في الإنتاج وبيقلل لنا من جودة المحصول. لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية، وإيجاد مكافحات مثلا بيولوجية تغنينا عن المكافحة الكيميائية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب
6: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوينا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل ب مصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل السودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. ولجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون. هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك أن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا أن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن أنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس أنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة، الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار

0: المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فظائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها، أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطار في محلها وين دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن نحن الساعة ما لاقينهم ذاته ما قاعد يرد معاه محلاوي، واقفين شركة الزلط منهم وتلفوناتهم ذاته بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات

0: الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
1: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى، أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالا والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دابنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: تشهد مقيمة النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
1: وفي سياق آخر، قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
2: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
1: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلا. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها، أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
3: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة ل 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف. المويه في خطوط كثيرة، المويه ما بتجي إلا بالليل، تكون قاضي عن النهار كله بموتور ما بتجي إلا بالليل.
1: وفي بورت سودان، قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلاة ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100 ألف جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص.
4: قطوعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على رغبة برضو التكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة مبدأ سيء.
1: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، وراهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
5: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، والشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
1: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بعد الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا اعلن بنك السودان المركزي حزمه من الاجراءات الرقابيه والاداريه بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت ايقاف المصرفيين عن مزاوله اعمال الصادر والاستيراد وانهاء خدمه بعض الموظفين واحاله اخرين للتحقيق، وده على خلفيه مخالفات تتعلق بعمليات النقد الاجنبي. الخطوه اثارت اهتمام الاوساط الاقتصاديه والمصرفيه حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءات مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للإجابة على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في رادي دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
1: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
2: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على العدالة الاقتصادي بصورة عامة للبلد. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية اللي هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونيه ضد بعض المصارف نسبه لمخالفات مصرفيه وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه للبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الاجنبي بصوره يعني عمليه وكده. فلانه يعني اي اختلال في تنفيذ هذه السياسات او ارتكاب مخالفات بتؤدي الى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي الى يعني الايروجن او الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الاجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلامة تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني او في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك انا افتكر انه البنوك المركزية او بنك السودان له الحق في انه يتخذ من الاجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون، قانون بنك السودان، هناك قانون العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الاجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لانه في النهايه لابد ان تكون في رقابه بالنسبه للجهاز المصرفي، تكون في رقابه، وبموجب كل ما كانت هناك رقابه لصيقه، كل ما كان يعني الاداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقديه اللي هي طرحها بنك السودان. فاي اي مخالفه تتعلق ب التنفيذ بهذه السياسات او الخروج عن النصوص الوارده في سياسات بنك السودان، بحق بنك السودان انه يتخذ من اجراءات وتكفل تنفيذ هذه السياسه، يعني وليس في قطاع النقد الاجنبي، انما ايضا فيما يتعلق بال عمليات التمويل، فيما يتعلق ب الحفاظ على اموال المودعين، وفيما يتعلق ب اذا كان في اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في اجراءات اتخذها من اجل الحفاظ على السلامه المصرفيه بالنسبه للبنوك وكذا. فنفتكر انه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الاجراءات.
1: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وانت لازم تتحدث لرائد الدمونج عبر برنامج حديث اليوم، حول انه هل التزم بنك السودان في هذه الاجراءات بالمعايير القانونيه والاجرائيه الواجبه؟ يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
2: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بالإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون سبجكت للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث، يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صدق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وده بضعف موقفه كبنك مركزي. لكن طبعا إذا كان طبعا التزم بالإجراءات القانونية فهو ده يعني بيعزز مبادئ العدالة والحوكمة، ولا بد أنه طبعا كبنك مركزي لا بد أنه يعتمد على القانون في إنفاذ الإجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والأفراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، أفتكر أنه ما بتكون عندك مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية، يعني إحنا قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشوية نسمع عن أنه مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني، وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتاعت النقد الأجنبي، وهذا أمر طبيعي مهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمر بها السودان، وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت، والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون، دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل الموظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم لشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام يعني إذا ثبت أنهم متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
2: لو صراحة أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن التناغم السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني، فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن يعني، سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في سعر الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا، وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استيل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي وبيتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة من فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة لي المعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت بنك السودان، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي كذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا اعلن بنك السودان المركزي حزمه من الاجراءات الرقابيه والاداريه بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت ايقاف المصرفيين عن مزاوله اعمال الصادر والاستيراد وانهاء خدمه بعض الموظفين واحاله اخرين للتحقيق، وده على خلفيه مخالفات تتعلق بعمليات النقد الاجنبي. الخطوه اثارت اهتمام الاوساط الاقتصاديه والمصرفيه حول هذه الاجراءات. بنك السودان بيعتقد انه هذه الاجراءات جاءت في اطار صلاحياته القانونيه الراميه الى احكام الرقابه على سوق النقد الاجنبي والحد من الممارسات اللي بتاثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامه الجهاز المصرفي. لكن الخطوه في المقابل يعني اثارت عدد من التساؤلات المهمه، يعني حول انه هل استندت الاجراءات الى اسس قانونيه واداريه سليمه، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكامله لاتخاذ مثل هذه الاجراءات او القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الاجراءات للمصارف تتخذ اجراءاتها مع موظفينها، وهل تكفي الاجراءات الرقابيه وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، ام انه الازمه في سوق الصرف اعمق من ذلك. للجواب على الاسئله دي بنستضيف في الحلقه دي الخبير المصرفي الاستاذ عبد اللطيف علي ابراهيم للوقوف على الابعاد القانونيه والاجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. اهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي ابراهيم في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
1: وبداية ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
2: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد وكذا. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية اللي هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونيه ضد بعض المصارف نسبه لمخالفات مصرفيه وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه للبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الاجنبي بصوره يعني عمليه وكده. فلانه يعني اي اختلال في تنفيذ هذه السياسات او ارتكاب مخالفات بتؤدي الى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي الى يعني الايروجن او الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الاجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصوره عامه، بل وثقه الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني او في النظام المصرفي بصوره عامه يعني. لذلك انا افتكر انه البنوك المركزيه او بنك السودان له الحق في انه يتخذ من الاجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسه النقديه وكده. وطبعا هناك قانون، قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الاجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لانه في النهايه لابد ان تكون في رقابه بالنسبه للجهاز المصرفي، تكون في رقابه، وبموجبه كل ما كانت هناك رقابه لصيقه، كل ما كان يعني الـ الـ الـ الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقدية اللي هي طرح بنك السودان. فأي أي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان، بحق لبنك السودان أنه يتخذ إجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسة، يعني وليس في قطاع النقد الأجنبي، إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل، فيما يتعلق بالحفاظ على أموال المودعين، وفيما يتعلق إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
1: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وأنت لازلت تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة؟ يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
2: حقيقة أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بالإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث، يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صديق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وده بضعف موقف البنك المركزي. لكن طبعا إذا كان طبعا التزم بالإجراءات القانونية فهو ده يعني بيعزز مبادئ العدالة والحوكمة، ولابد أنه طبعا كبنك مركزي لابد أنه يعتمد على القانون في إنفاذ الإجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والأفراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضع بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، أفتكر أنه ما بتكون عندك أي مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية، يعني احنا قبل فترة بنسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشويب بنسمع عن أن مصرف الإمارات المركز اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني، وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتحت النقد الأجنبي، هو ده أمر طبيعي مهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمرابعة السودان، وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت، والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي يتدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون، دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم لشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف، يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام، يعني إذا ثبت أنهم متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
2: لو طرحت أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن تناغم السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني، فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن، يعني سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ على 400 مليون درهم، دي أدت إلى أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في سعر الصرف ده يكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا، وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، وده برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استيل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي وبيتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة من فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة لي المعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت بنك السودان، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، المستوى معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي وكذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز التقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في

0: يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجناة بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فضائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها، أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطاف في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن احنا الساعة ما لاقينهم زادوا ما قاعد يردوا معاهم محلاوي، واقفين شركة الزلط منهم وتلفونات زادوا بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان، اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كلبس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كلبس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى، أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا

0: النصوص.
1: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاخمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر، قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
1: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرية الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلا. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها، أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
2: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجلى بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجلى بالليل.
0: وفي بورت سودان، قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
3: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على الغاز برضو تكاليف حاجة ما تطاق. وضع المعيشة ممكن سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، ورهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
4: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواني البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28 ألف متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 16 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور.
6: أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر.
5: مناشدة إلى قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريز.
7: هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول.
5: الإيجاد تحذر من حدوث جفاف وفيضانات قد تؤثر على السودان.
8: واسي متوقعين انه خلاص نحن بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ، انه الناس حصل لهم نقص كبير جدا جدا في الغذاء.
5: الأزمات الإنسانية والصحية تعرض حياة آلاف الأسر بمعسكرات النزوح للخطر.
1: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا.
5: تدشين الموسم الزراعي في ولاية غرب كردفان والتحديات التي تواجه نجاحه.
9: نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا. راديو

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من مجلس الأمن، حيث قدمت يوم أمس نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم إحاطة حول الوضع في دارفور، وإليكم جانب من حديثها أمام مجلس الأمن.
1: الأبيض، سمعنا هذا بالفعل، هذا النمط وجرائم أخرى شنيعة ستحدث هناك. وكما ورد في تقرير المعروض على المجلس، مكتب المدعي يعمل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الرأي المشترك، والذي يفيد بأن الجرائم الدولية الأخطر ربما قد تحدث في الأبيض. لا يسعنا أن نقول أننا لم نكن نعلم، ولا يمكن أن نقول أن هذا لم يكن متوقعا. فعلى المجلس وكل الدول أن تتحرك الآن لمنع وقوع المزيد من الفظائع، ولتحمل المسؤولية، ولضمان أن من يحتمل أن يعاني مرة أخرى مما قد يحدث سيحصلون على الحماية. يجب ألا نتخاذل ونتوانى في النهوض بهذا الأدب الأخلاقي. لا يمكن أن نتحمل الجنين مرة أخرى، ولا يمكن أن نتحمل الوضع الذي حدث في الفجر مرة أخرى. حضرة الرئيس أصحاب السعادة، إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023، وللجرائم التاريخية التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي لا يزال إرثها يؤجج إراقة الدماء التي لازلنا نشهدها اليوم. القشيب، أكدت لهم كما ذكرت في تقرير اليوم أن المكتب اتخذ خطوة مهمة في تحقيقاته في الأشهر الأخيرة في هذه القضية، بما في ذلك بما يشمل إجراء مقابلات مع شهود أساسيين، مما مكن المكتب من الربط بين الجرائم المرتكبة في دارفور مؤخرا بمرتكبها. ولكن بالطبع قواعد المحكمة تقيدني فيما يمكن أن أقوله بخصوص كل طلب لتوقيف أي شخص، لذا لابد أن يفهم ما أقول في هذا السياق. التقرير الذي قدمه مكتبي للمكتب يجب أن يفهم من نفس المنطلق، ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات، ولمن يخططونها، ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع عن بعد، ويتوقعون أنه بإمكانهم الاستفادة من الإفلات من العقاب. أخطأتم، فمكتبنا توفرت لديه أدلة دامغة تمكننا من محاسبة المساهمين في هذه الهجمات من كبار المسؤولين. التحقيقات التي جرت في الفترة المشمولة بالتقرير أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي، والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر. وكما شرحت لمن التقيت بهم، هذه التطورات تعكس الاستراتيجية المحددة التي بدأها المكتب لضمان أن النتائج القضائية لتحقيقاتنا تعكس عن حق عمليات الاضطهاد والنزوح واسع النطاق الذي عاناه غير العرب والدارفوريون الآخرون. هذه الاستراتيجية تكفل أن قصص من عانوا العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وأشكال العنف الجنسية الأخرى سترد بالكامل في تحقيقاتنا. هذه التحقيقات واجهت تحديات هائلة، مواردنا محدودة، لم نتمكن من الوصول لأرض دارفور، ولم نلتقي بشهود في أماكن أخرى، وحماية الشهود أمر أساسي هنا. ويجب أن أحدثكم بصدق أيها المجلس أن الإجراءات القصرية المتخذة بحق المحكمة تؤثر على أعمالنا، بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع في دارفور. ولكني على يقين أنه رغم هذه العراقيل، وعلى أساس ما توفر لنا من مواد هائلة، منها أكثر من 130 مقابلة مع ضحايا والصور بالأقمار الصناعية والأدلة الإثباتية والمواد السمعية البصرية الأخرى والمواد الرقمية، كلها تكشف فداحتي وحجم معاناتي المجتمعات التي قابلناها في هذا الأسبوع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا مساعد رئيس حزب الأمة القومي عروة الصادق إسماعيل في خطاب مفتوح يوم الثلاثاء قيادة قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس الرئاسي وقيادة حكومة السلام إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريس، مع توسيع نطاق القرار ليشمل العسكريين من ذوي الرتب غير العليا، باعتبار ذلك خطوة من شأنها دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية. مزيد من التفاصيل في حديث إلى جولة السودان اليوم من الأستاذ عروة الصادق.
2: كانت رسالتي لرئاسة المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ووزراء وقيادة حكومة التأسيس وجميع القائمين على الأمر هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول. وفيها خاطبت السيد القائد العام لقوات الدعم السريع وقيادته للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء، وأخبرتهم أن هذه المخاطبة تخرج في مقام المسؤولية الوطنية وتستند إلى واجب الشرع ونداء الضمير ومقتضى السياسة الرشيدة التي تزن المكاسب بميزان الأسر البعيد، وتقرأ هذه اللحظة الحرب بعين تتجاوز الميدان إلى معنى الدولة، وتفهم أن القيمة العليا في كل مشروع حكم تكمن في صون الإنسان وحراسة الكرامة وفتح الأبواب أمام تسوية تعلي شأن الرحمة والعدل معا. لأن ملف المدنيين الأسرى في سجن دقريس صار امتحانا سياسيا وأخلاقيا من العيار الثقيل، فالقضية تتصل بصورة السلطة في وجدان الناس، وتتصل كذلك بمآلات الحرب وبالسردية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال عن هذه المرحلة القاسية من تاريخ السودان. القيادة التي تريد أن تؤسس لسلام محترم وتبحث عن سند شعبي واسع تحتاج إلى قرار يسبق الضغوط ويرتفع فوق الانفعال ويخاطب جوهر المسألة من مدخل الحكمة والإنصاف. العفو العام عن المدنيين الأسرى يمثل خطوة ذات دلالة كبرى، لأنه يبعث برسالة مؤداها أن مشروع السلام مشروع يتسع للصفح ويتجه نحو ترميم الجراح ويملك الشجاعة الأخلاقية التي تفرق بين مقتضيات الحرب ومقتضيات بناء المستقبل. ذلك القرار الذي أطلبه مشفوعا برجاء صادق إن صدر سيحمل معنى القوة المنضبطة ومعنى الثقة في النفس ومعنى الانتقال من منطقة الاستنزاف إلى منطقة التهدئة والاستيعاب، ويمتد هذا النداء ليشمل العسكريين الذين لا يحملون الرتب الرفيعة ممن دفعتهم الأقدار إلى خطوط النار دون أن يكونوا أصحاب قرار في إشعالها أو توسيعها. كذلك هؤلاء جديرون بأن تشملهم مظلة العفو العام، لأن كثيرا من أبناء هذا الشعب حملتهم البنية المختلة للدولة إلى مواقع لم يختاروها بكامل إرادتهم، ثم وجدوا أنفسهم أسرى في دورة عنف أكلت من أعمار السودان رزقهم وأمنهم ما أكلت. وإن إدخال هذه الفئة ضمن قرار العفو يمنح الرسالة بعدها الوطني الكامل ويعزز فرصة التهدئة المجتمعية ويقطع الطريق أمام دوائر الثأر والانتقام. إن التاريخ يفتح صفحاته الكبرى أمام القيادات التي تعرف موضع الحسم وموضع السماحة، وقد تمر على الأمم لحظات يصبح فيها قرار واحد أرفع من 1000 خطاب وأبلغ من عشرات البيانات وأقوى أثرا من جولات طويلة في ممرات السياسة. واليوم يقف ملف دقريس في هذا المقام بالضبط، مقام القرار الذي يثبت أن السلام إرادة وأن الرحمة سياسة وأن بناء الشرعية يبدأ من احترام الإنسان. ومن الحكمة أن يقترن قرار العفو بإجراءات تنفيذية واضحة تشمل الإطلاق الفوري وتأمين السلامة الجسدية والنفسية للمفرج عنهم وتمكينهم من التواصل والوصول إلى أسرهم وفتح باب المتابعة الإنسانية والقانونية حتى يظهر القرار في صورة متماسكة تليق بقيمته وتؤكد جديته وتمنع أي التباس في تنفيذه. إن السودان يئن تحت وطأة الدم والفقد والتشظي، والناس يترقبون من أصحاب القرار بارقة ترجح كفة الرجاء على كفة المرارة. ومن هنا فإن إصدار عفو عام يشمل المدنيين الأسرى في سجن دقريس وغيره من السجون، يشمل كذلك العسكريين من ذوي الرتب الدنيا غير الرفيعة، سيعيد مبادرة مؤسسة لمرحلة جديدة عنوانها تخفيف الآلام المجتمع وفتح مسار الثقة وتقديم نموذج يرسخ أن السلام يصنعه أصحاب البصيرة الواسعة والقلوب الكبيرة، فلتكن هذه الخطوة فاتحة خير وعلامة رشد وموقفا يكتب في صحيفة المسؤولية الوطنية بحروف جلية، ذلك أجدى للسودان وأكرم للناس وأبقى في ميزان التاريخ. وما دفعني لهذه المناشدة عشمي الذي لم ينقطع في باب لم يوصد عله يفتح للسلام، والله ولي التوفيق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا والمعروفة بالإيجاد أطلقت تحذيرات من تقلبات مناخية قاسية قد تضرب منطقة القرن الأفريقي، تؤدي إلى تعرض أجزاء واسعة من المنطقة لموجات جفاف غير مسبوق ونقص حاد في الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية في ظل حكومة الثورة يتحدث إلى الجولة حول ما يجب فعله كتحوط بناء على هذه التحذيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد اللي أتكلم لكم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتنا بالسودان بالذات. طيب، التغيرات المناخية الحاصلة في العالم ما في زول بيقدر ينكرها لنا، بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب، في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بيسموها إنسو، دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب، نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية، بالمناسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة الغرب الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والغرب الإفريقي جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي إنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب أفريقيا وبتأثر وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، بالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. تأثير النينو ولانينو في شرق أفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال مواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغادة، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدية لأضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. ليه نحن نرسل منطقة القارة الإفريقية اللي نحن الدولة متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تذبذب المناخي؟ ليه؟ لأنه نحن معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، وده بالضرورة يؤدي إلى ما يسمى بانخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليه. الخلاصة، النينو فيضانات وأمراض، لانينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. الغرب الأفريقي والسودان أحد الدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. السودان فعلا تأكد أنه نحن حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النينو ولانينا. ليه؟ بتجينا يعني مستوى الأمطار بدأ الأمطار حتكون أقل، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي إلى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. يعني نحن توقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى، وتأكيدا لذلك فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم أنه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعت أن يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مغاومه للجفاف والفيضانات على المزارعين في المناطق المعرضه للخطر. يعني شنو بقصد؟ في محاصيل داير لها 3-4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيره العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها، فدي الناس اذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الغاب في المحاصيل نحن متوقعين ننتجها عشان ناكلها. طيب دعم الثروه الحيوانيه، مخزونات اعلاف، رعايه بيطريه واعاده توطين. يعني الناس يقولون مثلا منطقه نحن متوقعين يكون فيها جفاف، نقول لهم والله يا جماعه تحركوا على المنطقه دي امطار اكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الانتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئه في المحاصيل، اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيره ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعه المرويه نزرع محاصيل غذائيه زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها اللي ما قادرين نوفرها بدلا من مزع محاصيل نقديه زي القطن كده. طيب وعدات الدوله تكون عندها مقدره وعندها الرغبه انه توفر تحويلات نقديه او قسائم شرائيه، يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا او يكون جاهزين للفتره القادمه اللي حتكون جد صعبه. طيب دي نمره واحد في الزراعه والامن الغذائي. المياه والبنيه التحتيه، نعمل نظام بتاع تجمع مياه وتخزين مياه الامطار، اذا كانت حفائر اذا كانت مثلا نعمل لنا بقول عليه ايه وسائل التخزين الطبيعية إذا كانت تبلدو كده هناك عشان البهائم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فترة الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر ترينينج، الأنهار الموسمية في دارفور في كردفان في منطقة النيل الأزرق ونايل بتجي ورهد والدندر، نعمل نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر ترينينج اللي هو تدريب النهر، نوجه على مناطق يزرع لنا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا أنا يعني بعرف إنه مثلا في منطقة القاش وطوكر لما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي بيطيق هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمه غذائيه للناس. طيب انشاء حواجز وغائيه ضد الفيضانات في المناطق عاليه الخطوره، يعني اذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقه الشماليه هنا اما تيجي امطار كثيره بيشيل معها البيوت بيشيل معها الزراعه هنا، فالناس يعمل حاول يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي يوجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني اخر. كويس. إصلاح قنوات الري دي قلناها برضو الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستمرار الانتاج الزراعي دي في المناطق الزراعية المروية. طيب الحاجة الثانية ودي للأسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على اقل نتيجة الدور فات، حقولنا ان شاء الله ما تكون عندنا احتاج لإغاثات، لكن يبدو انه حنحتاج لإغاثات من الدول الثانية، فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دولة متلقية اللعنة يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائية تسد الفجوة المتوقعة في إنتاج الغذاء في السودان عشان ما يكون عندنا مجاعة ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم مالنيتريشن ولا عدم أمن غذائي. نحن نتكلم منظمة اليونيسيف بتوقع إن السودان الأطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنة دي لسوء التغذية من الأطفال حوالي 825 ألف طفل، يعني حوالي تقريبا 1 مليون. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقدية مقابلنا، يعني يسموه money for work، يعني زول يشتغل معاك تديه قروش ولا تديه من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحالة الحالية الراهنة المفروض ده يكون الدور بتاع الدولة تقوم بيه الليلة قبال بكرة عشان ما نقعد نتندم نقول والله يا جماعة يا ريتنا لو عملنا، لأنه نحن من قدمنا الإنذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجة، وهسي متوقعين إنه خلاص نحن بقينا في المرحلة بتاعت إنه يتحقق السيناريو الأسوأ إنه الناس حصلون يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء، فالدولة مفروض تكون جاهزة عشان تجهز الحياة دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الأمن الغذائي.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أن حياة آلاف الأسر معرضة للخطر بسبب انهيار معظم الخدمات الأساسية للمعسكرات وتوقف المراكز الصحية عن تقديم الرعاية في ظل تفشي واسع للأمراض المعدية، جاء ذلك في نداء تقدمت به المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، فلنستمع له.
4: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية مثل المراريا والحصبة والإسهال الحاد والكوليرا، وسط نقص شبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية. يعد الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر، حيث بلغت معدلات سوء التغذية بينهم مستويات مقلقة، مما ينذر بكارثة إنسانية. كما تتزايد الوفيات بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والماوى، علاوة على ذلك تتصاعد حالات الصدمات النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يحدد النسيج الاجتماعي ويزيد من أشاشة المجتمعات النازحة. إضافة إلى ذلك، يعاني النازحون من نقص حاد في خدمات المياه والصرف الصحي، مما يخلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض ويزيد من الضغط على القدرات الصحية المحدودة أصلا داخل المخيمات. لا يهدد الوضع الراهن حياة الأفراد فحسب، بل يهدد أيضا مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم التدخل العاجل. نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية العالمية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الغذاء والمأوى والدواء، وإعادة بناء النظام الصحي وضمان أصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تسييس. كما نؤكد على أهمية إشراك النساء والشباب في جهود الاستجابة، فهم عنصر أساسي في تعزيز الصمود وإعادة بناء الحياة داخل المخيمات وتوفير الحماية وفرص التعليم من فتح المدارس ومساحات صديقة للأطفال. إن مؤاساة دارفور هي قصة إنسانية يومية لعائلات فقدت أمنها وأطفالها حرموا من التعليم والنساء يكافحن من أجل البقاء. إن الاستجابة العاجلة هي واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن تأجيله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب كردفان، حيث دشنت الولاية الموسم الزراعي بتوفير بعض المقومات الزراعية للمزارعين، لكن ذلك في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المزارعين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة ابتسام فضل الكافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان، فلنستمع لها.
5: مرحب بكم في راديو دبنجا، وشكرا كثير على الاهتمام. معكم ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان. شكرا كثير على اهتمامكم بمشروع المساعدات الإنسانية للمزارعين المقدم من حكومة تأسيس. نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا. العدد المستهدف من المستفيدين هم 1900 مزارع أو مستفيد. الأسر الوحدي مستهدفين فيها 5 فدان، ومستهدفين 14 محلية، وفي كل محلية مستهدفين 4 غرف. الآليات المقدمة هي محيرات الكريت بالإضافة لحشاشة في كل محلية. ال14 محلية، في كل محلية مقدم لها 70 محرات كوريت و140 حشاشة لكل محلية. المتوقع من توزيع هذه التقاوي المحسنة والمحاريث على المزارعين هو هو تمكينهم من دخول الموسم الزراعي بكفاءة وزراعة الأصناف المناسبة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي. كمان برضو بنتوقع أنه يؤدي لنا ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين من خلال زيادة دخولهم وتحويلهم تدريجيا من مستهلكين يعتمدون على شراء المنتجات إلى مزارعين أو إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم والتسويق الفائض من الإنتاج. وضعت ولاية غرب كردفان خطة لحماية الموسم الزراعي، وذلك بتكوين قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضع قوانين صارمة لحماية الموسم. التحديات اللي واجهتنا خلال الموسم الزراعي من أبرزها يا جماعة ارتفاع أسعار الوقود في بداية الموسم الزراعي، وده بيؤدين لزيادة تكاليف العمليات الزراعية. الحاجة الثانية، التحدي الثاني، عدم توفر التقاوي المحسنة، وده بينعكس لنا سلبا على الإنتاجية وجودة المحصول. الحاجة الثالثة، التحدي الثالث، عدم توفر معقمات البذور، وده بيزيد لنا من احتمالية الإصابة البذور ذاتها بالأمراض، وده بيأثر لنا على نسبة الإنبات، بيأثر على الإنبات نسبة كبيرة جدا. والتحدي الرابع، عدم توفر المبيدات اللازمة عشان نكافح بها الآفات، وده بيعرض لنا المحاصيل في وقت الحصاد إلى خسائر في الإنتاج، وبيقلل لنا من جودة المحصول. لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية، وإيجاد مكافحات مثلا بيولوجية تغنينا عن المكافحة الكيميائية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب
6: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام، ده ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها مفوضية اللاجئين.
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن أنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس أنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعامل مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسر معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة، الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعملية نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجناة بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع

0: الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
1: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجناة بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فظائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها، أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطار في محلها بيه دي المحطة. قالوا عمك الفاضل انضرب، لكن احنا الساعة ما لاقينهم زادوا ما قاعد يردوا معاه محلاوي واقفين شركة الزلط منهم وتلفوناتهم زادوا بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى، أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد الكوليرا.

0: وسوء التغذية وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تشهد مقيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاخمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر، قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية. وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
1: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسرى. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها، أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة، وخاصة المحاليل الوريدية، وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع تيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
2: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجلى بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجلى بالليل.
0: وفي بورت سودان، قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلاة ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
3: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا نسير 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على الغاز برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة ممن سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، وراهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور. وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
4: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، والشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
2: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعات رباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السودان.
3: كيف يتم ذلك؟
2: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل تو الثورة. تو الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرقى في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراق السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
3: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف فيه عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
2: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية، يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
3: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني 4 دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وإنت بتقول إن إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه، اللي هو اصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
2: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها، هنالك مصالح لم تتم وأمتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
3: سمع انتوا
2: بالنسبه لنا
3: انتوا في خطاب في
2: أكمل.
3: خطاب اوكي تفضل.
2: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحه السودانيه التي تبني على الاراده الشعبيه السودانيه يمكن ان تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانيه مع حلول اصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الان البحث من خلال الرباعيه والخماسيه للحلول من خلال موائمة مصالح أصحاب المصالح أولاً بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
3: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
2: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
3: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
2: تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية بالأصح.
3: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
2: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني تدخل بقوة عسكرية سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
3: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
2: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكم مني أطيب التحايا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: شكرا لإذاعة دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حلم به نتيجة لأسباب بتاعة الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف إنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار إنه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل إنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا، يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات، أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن يها شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي، اللي هو التفلت الأمني بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي في فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكلت.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعت الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعت 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعته. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بدايه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبقدر اقول انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلا لحد مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن بتتعني انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوان الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا نظرا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر ده من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبة لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية. نتيجة للكلام الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معاكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاعت البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخذ ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعت الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة, يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعت خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الامنيه. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخذ مثلا الحريه الكافيه بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحريه بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبه للبيت الحركه العاديه الروتينيه يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لانه الوضع عرفت البيت لو ممكن اخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة العشاء فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني ممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تكون الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده. يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات، وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ديل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي على المعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معاه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد، نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبق وكده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأن الوضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
3: أولا أشكرك على استضافتك الجميل في، والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
4: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب.
3: يلا نعم، فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سوداني إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
4: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب؟ يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
3: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطه مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياه، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
4: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
3: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواد بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس اي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها امراض نفسيه، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
3: أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثا عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
11: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحب بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026، وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إذا عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان، وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم

0: الأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فظائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطار في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن احنا الساعة ما لاقينهم زادوا ما قاعد يردوا معاه محلاوي، واقفين شركة الزلط منهم وتلفونات زادوا بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات، وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كلبس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كلبس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تشهد مقيمة النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
3: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلة، كما كشف التقرير عن ارتفاع

0: ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
1: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجلى بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجلى بالليل.
0: وفي بورت سودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلاة ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
2: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية أنا أعتبرها تكاليف، حاجة ما تطاق. وضع المعيشة مبدا سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، وراهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
3: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بعد الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 16 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور.
5: أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر.
4: مناشدة إلى قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريز.
6: هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول.
4: الإيجاد تحذر من حدوث جفاف وفيضانات قد تؤثر على السودان.
7: واسي متوقعين انه خلاص نحن بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ، انه الناس حيحصلون نقص كبير جدا جدا في الغذاء.
4: الأزمات الإنسانية والصحية تعرض حياة آلاف الأسر بمعسكرات النزوح للخطر.
8: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاخمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا.
4: تدشين الموسم الزراعي في ولاية غرب كردفان والتحديات التي تواجه نجاحه.
9: نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من مجلس الأمن، حيث قدمت يوم أمس نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم إحاطة حول الوضع في دارفور، وإليكم جانب من حديثها أمام مجلس الأمن.
1: الأبيض، سمعنا هذا بالفعل، هذا النمط وجرائم أخرى شنيعة ستحدث هناك. وكما ورد في تقرير المعروض على المجلس، مكتب المدعي يعمل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الرأي المشترك، والذي يفيد بأن الجرائم الدولية الأخطر ربما قد تحدث في الأبيض. لا يسعنا أن نقول أننا لم نكن نعلم، ولا يمكن أن نقول أن هذا لم يكن متوقعا. فعلى المجلس وكل الدول أن تتحرك الآن لمنع وقوع المزيد من الفظائع، ولتحمل المسؤولية، ولضمان أن من يحتمل أن يعاني مرة أخرى مما قد يحدث سيحصلون على الحماية. يجب ألا نتخاذل ونتوانى في النهوض بهذا الأدب الأخلاقي. لا يمكن أن نتحمل الجنين مرة أخرى، ولا يمكن أن نتحمل الوضع الذي حدث في الفاشل مرة أخرى. حضرة الرئيس أصحاب السعادة، إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023، وللجرائم التاريخية التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي لا يزال إرثها يؤجج إراقة الدماء التي لازلنا نشهدها اليوم. القشي أكدت لهم كما ذكرت في تقرير اليوم أن المكتب اتخذ خطوة مهمة في تحقيقاته في الأشهر الأخيرة في هذه القضية، بما في ذلك بما يشمل إجراء مقابلات مع شهود أساسيين، مما مكن المكتب من الربط بين الجرائم المرتكبة في دارفور مؤخرا بمرتكبها. ولكن بالطبع قواعد المحكمة تقيدني فيما يمكن أن أقوله بخصوص كل طلب لتوقيف أي شخص، لذا لابد أن يفهم ما أقول في هذا السياق. التقرير الذي قدمه مكتبي للمكتب يجب أن يفهم من نفس المنطلق، ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات، ولمن يخططونها، ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع عن بعد ويتوقعون أنه بإمكانهم الاستفادة من الإفلات من العقاب. أخطأتم، فمكتبنا توفرت لديه أدلة دامغة تمكننا من محاسبة المساهمين في هذه الهجمات من كبار المسؤولين. التحقيقات التي جرت في الفترة المشمولة بالتقرير أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي، والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر. وكما شرحت لمن التقيت بهم، هذه التطورات تعكس الاستراتيجية المحددة التي بدأها المكتب لضمان أن النتائج القضائية لتحقيقاتنا تعكس عن حق عمليات الاضطهاد والنزوح واسع النطاق الذي عاناه غير العرب والدارفوريون الآخرون. هذه الاستراتيجية تكفل أن قصص من عانوا العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وأشكال العنف الجنسية الأخرى سترد بالكامل في تحقيقاتنا. هذه التحقيقات واجهت تحديات هائلة، مواردنا محدودة، لم نتمكن من الوصول لأرض دارفور، ولم نلتقي بشهود في أماكن أخرى، وحماية الشهود أمر أساسي هنا. ويجب أن أحدثكم بصدق أيها المجلس أن الإجراءات القسرية المتخذة بحق المحكمة تؤثر على أعمالنا، بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع في دارفور. ولكني على يقين أنه رغم هذه العراقيل، وعلى أساس ما توفر لنا من مواد هائلة، منها أكثر من 130 مقابلة مع ضحايا والصور بالأقمار الصناعية والأدلة الإثباتية والمواد السمعية البصرية الأخرى والمواد الرقمية، كلها تكشف فداحتي وحجم معاناتي المجتمعات التي قابلناها في هذا الأسبوع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا مساعد رئيس حزب الأمة القومي عروة الصادق إسماعيل في خطاب مفتوح يوم الثلاثاء قيادة قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس الرئاسي وقيادة حكومة السلام إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريس، مع توسيع نطاق القرار ليشمل العسكريين من ذوي الرتب غير العليا، باعتبار ذلك خطوة من شأنها دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية. مزيد من التفاصيل في حديث إلى جولة السودان اليوم من الأستاذ عروة الصادق.
2: كانت رسالتي لرئاسة المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ووزراء وقيادة حكومة التأسيس وجميع القائمين على الأمر هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول. وفيها خاطبت السيد القائد العام لقوات الدعم السريع وقيادته للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء، وأخبرتهم أن هذه المخاطبة تخرج في مقام المسؤولية الوطنية وتستند إلى واجب الشرع ونداء الضمير ومقتضى السياسة الرشيدة التي تزن المكاسب بميزان الأسر البعيد، وتقرأ هذه اللحظة الحرب بعين تتجاوز الميدان إلى معنى الدولة، وتفهم أن القيمة العليا في كل مشروع حكم تكمن في صون الإنسان وحراسة الكرامة وفتح الأبواب أمام تسوية تعلي شأن الرحمة والعدل معا، لأن ملف المدنيين الأسرى في سجن دقريس صار امتحانا سياسيا وأخلاقيا من العيار الثقيل. فالقضية تتصل بصورة السلطة في وجدان الناس، وتتصل كذلك بمآلات الحرب وبالسردية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال عن هذه المرحلة القاسية من تاريخ السودان. القيادة التي تريد أن تؤسس لسلام محترم وتبحث عن سند شعبي واسع تحتاج إلى قرار يسبق الضغوط ويرتفع فوق الانفعال ويخاطب جوهر المسألة من مدخل الحكمة والإنصاف. العفو العام عن المدنيين الأسرى يمثل خطوة ذات دلالة كبرى، لأنه يبعث برسالة مؤداها أن مشروع السلام مشروع يتسع للصفح ويتجه نحو ترميم الجراح ويملك الشجاعة الأخلاقية التي تفرق بين مقتضيات الحرب ومقتضيات بناء المستقبل. ذلك القرار الذي أطلبه مشفوعا برجاء صادق إن صدر سيحمل معنى القوة المنضبطة ومعنى الثقة في النفس ومعنى الانتقال من منطقة الاستنزاف إلى منطقة التهدئة والاستيعاب، ويمتد هذا النداء ليشمل العسكريين الذين لا يحملون الرتب الرفيعة ممن دفعتهم الأقدار إلى خطوط النار دون أن يكونوا أصحاب قرار في إشعالها أو توسيعها. كذلك هؤلاء جديرون بأن تشملهم مظلة العفو العام، لأن كثيرا من أبناء هذا الشعب حملتهم البنية المختلة للدولة إلى مواقع لم يختاروها بكامل إرادتهم، ثم وجدوا أنفسهم أسرى في دورة عنف أكلت من أعمار السودان رزقهم وأمنهم ما أكلت. وإن إدخال هذه الفئة ضمن قرار العفو يمنح الرسالة بعدها الوطني الكامل ويعزز فرصة التهدئة المجتمعية ويقطع الطريق أمام دوائر الثأر والانتقام. إن التاريخ يفتح صفحاته الكبرى أمام القيادات التي تعرف موضع الحسم وموضع السماحة، وقد تمر على الأمم لحظات يصبح فيها قرار واحد أرفع من 1000 خطاب وأبلغ من عشرات البيانات وأقوى أثرا من جولات طويلة في ممرات السياسة. واليوم يقف ملف دقريس في هذا المقام بالضبط، مقام القرار الذي يثبت أن السلام إرادة وأن الرحمة سياسة وأن بناء الشرعية يبدأ من احترام الإنسان. ومن الحكمة أن يقترن قرار العفو بإجراءات تنفيذية واضحة تشمل الإطلاق الفوري وتأمين السلامة الجسدية والنفسية للمفرج عنهم وتمكينهم من التواصل والوصول إلى أسرهم وفتح باب المتابعة الإنسانية والقانونية حتى يظهر القرار في صورة متماسكة تليق بقيمته وتؤكد جديته وتمنع أي التباس في تنفيذه. إن السودان يئن تحت وطأة الدم والفقد والتشظي، والناس يترقبون من أصحاب القرار بارقة ترجح كفة الرجاء على كفة المرارة. ومن هنا فإن إصدار عفو عام يشمل المدنيين الأسرى في سجن دقريس وغيره من السجون، يشمل كذلك العسكريين من ذوي الرتب الدنيا غير الرفيعة، سيعيد مبادرة مؤسسة لمرحلة جديدة عنوانها تخفيف الآلام المجتمع وفتح مسار الثقة وتقديم نموذج يرسخ أن السلام يصنعه أصحاب البصيرة الواسعة والقلوب الكبيرة، فلتكن هذه الخطوة فاتحة خير وعلامة رشد وموقفا يكتب في صحيفة المسؤولية الوطنية بحروف جلية، ذلك أجدى للسودان وأكرم للناس وأبقى في ميزان التاريخ. وما دفعني لهذه المناشدة عشمي الذي لم ينقطع في باب لم يوصد عله يفتح للسلام، والله ولي التوفيق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا والمعروفة بالإيجاد أطلقت تحذيرات من تقلبات مناخية قاسية قد تضرب منطقة القرن الأفريقي، تؤدي إلى تعرض أجزاء واسعة من المنطقة لموجات جفاف غير مسبوق ونقص حاد في الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية في ظل حكومة الثورة يتحدث إلى الجولة حول ما يجب فعله كتحوط بناء على هذه التحذيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد اللي أتكلم لكم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتنا بالسودان بالذات. طيب، التغيرات المناخية الحاصلة في العالم ما في زول بيقدر ينكرها لنا، بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب، في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بيسموها إنسو، دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب، نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية، بالنسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة الغرب الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والغرب الإفريقي جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي إنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب إفريقيا وبتأثر وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، بالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. تأثير النينو والانينو في شرق إفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال المواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغدا، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدية لأضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. ليه نحن نقرس منطقة القارة الإفريقية اللي نحن الدولة متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي التذبذب المناخي؟ ليه؟ لأنه نحن معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، وده بالضرورة يؤدي إلى ما يسمى بانخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليه. الخلاصة، النينو فيضانات وأمراض، لانينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. الغرب الأفريقي والسودان حدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. السودان فعلا تأكد أنه نحن حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النينو ولانينا. ليه؟ بتجينا يعني مستوى الأمطار بدأ الأمطار حتكون أقل، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي إلى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. يعني نحن توقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى، وتأكيدا لذلك فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم أنه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعت أن يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مغاومه للجفاف والفيضانات على المزارعين في المناطق المعرضه للخطر. يعني شنو بقصد؟ في محاصيل داير لها 3-4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيره العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها، فدي الناس اذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الغاب في المحاصيل اللي احنا متوقعين ننتجها عشان ناكلها. طيب دعم الثروه الحيوانيه، مخزونات اعلاف، رعايه بيطريه واعاده توطين. يعني الناس يقولون مثلا منطقه متوقعون يكون فيها جفاف، نقول لهم والله يا جماعه تحركوا على المنطقه دي امطار اكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الانتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئه في المحاصيل، اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيره ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعه المرويه نزرع محاصيل غذائيه زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها اللي ما قادرين نوفرها بدلا من مزع محاصيل نقديه زي القطن كده. طيب وعدات الدوله تكون عندها مقدره وعندها الرغبه انه توفر تحويلات نقديه او خسائم شرائيه، يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا او يكون جاهزين للفتره القادمه اللي حتكون جد صعبه. طيب دي نمره واحد في الزراعه والامن الغذائي. المياه والبنيه التحتيه، نعمل نظام بتاع تجميع مياه وتخزين مياه الامطار، اذا كانت حفائر اذا كانت مثلا نعمل لنا بقول عليه ايه وسائل التخزين الطبيعيه اذا كانت تبلد كده هناي عشان البهائم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فتره الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر تريننج، الانهار الموسميه في دارفور في كردفان في منطقه النيل الازرق ونايل بتجي ورهد والدندر، نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر تريننج اللي هو تدريب النهر، نوجه على مناطق يزرع لنا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا انا يعني بعرف انه مثلا في منطقه القاش وطوكر لما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي بيطيق هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمه غذائيه للناس. طيب انشاء حواجز وغائيه ضد الفيضانات في المناطق عاليه الخطوره، يعني اذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقه الشماليه هناي اما تيجي امطار كثيره بيشيل معها البيوت بيشيل معها الزراعه وهناي، فالناس يحاولوا يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي يوجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني اخر. كويس. اصلاح قنوات الري دي قلناها برضو الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستمرار الانتاج الزراعي دي في المناطق الزراعيه المرويه. طيب الحاجه الثانيه وديها للاسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه الدور فات، حنقول ان شاء الله ما تكون عندنا احتاج لاغاثات، لكن يبدو ان حنحتاج لاغاثات من الدول الثانيه، فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دوله متلقيه اللعنه، يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائية تسد الفجوة المتوقعة في إنتاج الغذاء في السودان عشان ما يكون عندنا مجاعة ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم مالنيتريشن ولا عدم أمن غذائي. نحن نتكلم منظمة اليونيسيف بتوقع إن السودان الأطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنة دي لسوء التغذية من الأطفال حوالي 825 ألف طفل، يعني حوالي تقريبا 1 مليون. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقدية مقابلنا، يعني يسموه money for work، يعني زول يشتغل معاك تديه قروش ولا تديه من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحالة الحالية الراهنة المفروض ده يكون الدور بتاع الدوله تقوم بيه الليله قبال بكره عشان ما نقعد نقول والله يا جماعه يا ريتنا لو عملنا، لانه نحن من قدمنا الانذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجه، وهسي متوقعين انه خلاص نحن بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الاسوا انه الناس حصل لهم يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء، فالدوله المفروض تكون جاهزه عشان تجهز الحياه دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الأمن الغذائي.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أن حياة آلاف الأسر معرضة للخطر بسبب انهيار معظم الخدمات الأساسية للمعسكرات وتوقف المراكز الصحية عن تقديم الرعاية في ظل تفشي واسع للأمراض المعدية، جاء ذلك في نداء تقدمت به المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، فلنستمع له.
4: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاخمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية مثل المراريا والحصبة والإسهال الحاد والكوليرا، وسط نقص شبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية. يعد الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر، حيث بلغت معدلات سوء التغذية بينهم مستويات مقلقة، مما ينذر بكارثة إنسانية. كما تتزايد الوفيات بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والماوى، علاوة على ذلك تتصاعد حالات الصدمات النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يحدد النسيج الاجتماعي ويزيد من أشاشة المجتمعات النازحة. إضافة إلى ذلك، يعاني النازحون من نقص حاد في خدمات المياه والصرف الصحي، مما يخلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض ويزيد من الضغط على القدرات الصحية المحدودة أصلا داخل المخيمات. لا يهدد الوضع الراهن حياة الأفراد فحسب، بل يهدد أيضا مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم التدخل العاجل. نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية العالمية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الغذاء والمأوى والدواء، وإعادة بناء النظام الصحي وضمان أصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تسييس. كما نؤكد على أهمية إشراك النساء والشباب في جهود الاستجابة، فهم عنصر أساسي في تعزيز الصمود وإعادة بناء الحياة داخل المخيمات، وتوفير الحماية وفرص التعليم من فتح المدارس ومساحات صديقة للأطفال. إن مؤاساة دارفور هي قصة إنسانية يومية لعائلات فقدت أمنها وأطفالها حرموا من التعليم والنساء يكافحن من أجل البقاء. إن الاستجابة العاجلة هي واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن تأجيله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب كردفان، حيث دشنت الولاية الموسم الزراعي بتوفير بعض المقومات الزراعية للمزارعين، لكن ذلك في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المزارعين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان، فلنستمع لها.
5: مرحب بكم في راديو دبنجا، وشكرا كثير على الاهتمام. معكم ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان. شكرا كثير على اهتمامكم بمشروع المساعدات الإنسانية للمزارعين المقدم من حكومة تأسيس. نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا. العدد المستهدف من المستفيدين هم 1900 مزارع أو مستفيد. الأسر الوحدي مستهدفين فيها 5 فدان، ومستهدفين 14 محلية، وفي كل محلية مستهدفين 4 غرف. آليات المقدمة هي محيرات الكريت بالإضافة لحشاشة. في كل محلية، في 14 محلية، في كل محلية مقدم لها 70 محيرات كوريت و 140 حشاشة لكل محلية. المتوقع من توزيع هذه التقاوي المحسنة والمحاريث على المزارعين هو أن هو تمكينهم من دخول الموسم الزراعي بكفاءة وزراعة الأصناف المناسبة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي. كمان برضو بنتوقع أنه يؤدي لنا ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين من خلال زيادة دخولهم وتحويلهم تدريجيا من مستهلكين يعتمدون على شراء المنتجات إلى مزارعين أو إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم والتسويق الفائض من الإنتاج. وضعت ولاية غرب كردفان خطة لحماية الموسم الزراعي، وذلك بتكوين قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضع قوانين صارمة لحماية الموسم. التحديات اللي واجهتنا خلال الموسم الزراعي من أبرزها يا جماعة ارتفاع أسعار الوقود في بداية الموسم الزراعي، وده بيؤدين لزيادة تكاليف العمليات الزراعية. الحاجة الثانية، التحدي الثاني، عدم توفر التقاوي المحسنة، وده بينعكس لنا سلبا على الإنتاجية وجودة المحصول. الحاجة الثالثة، التحدي الثالث، عدم توفر معقمات البذور، وده بيزيد لنا من احتمالية الإصابة البذور ذاتها بالأمراض، وده بيأثر لنا على نسبة الإنبات، بيأثر على الإنبات نسبة كبيرة جدا. والتحدي الرابع، عدم توفر المبيدات اللازمة عشان نكافح بها الآفات، وده بيعرض لنا المحاصيل في وقت الحصاد إلى خسائر في الإنتاج، وبيقلل لنا من جودة المحصول. لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية، وإيجاد مكافحات مثلا بيولوجية تغنينا عن المكافحة الكيميائية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى، لكم مني أطيب

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام، ده ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم، معبر المصري الليبي، وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا إنه نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن أنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس أنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعامل مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسر معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.